0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم،

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

النجوم. سفرة ونجوم معكم في الموعد، ولو انه بتوقيت استثنائي الاولوية كانت للرياضة. تحية لزملائنا من قسم الرياضة. انا ما نجمش الحقيقة نزيد نغيب اكثر من هكا، غبت عليكم الاسبوع الماضي، عشتوا على وقع مهرجان اتحاد اذاعات الدول العربية، مهرجان عريق توجت فيه سابقا كنت تذكروا في 2021، وسعدت جدا بهذا التتويج عن استحقاق تتويج بعد تعب. المرة هذه زيد اخترت اني ما نرجع لكم شكيكة، خاصة واني انا وعدتكم وعدتكم وعدتكم انه قبل نهاية سنة 2026 الا واني نكون على موعد مع هدية جديدة لسيد المستمع. اي هيم بشقرة وسمرة وهمت بالتونسية، الغنية هذه للراحل نبيل بن زكري، يقول النشيد الرسمي الألفة وسليتي. الألفة وسليتي رجعت لكم اليوم بتكريم وتتويج من القاهرة، درع متميز جدا نهدي للناس، كل الناس اللي تحبني، الناس اللي اعطتني ثقتها، الناس اللي امنت بي، الناس اللي فرحت لي. شكرا لكم من القلب، واكيد لسيد المستمع، لانه لوليكم ما كنت نجم نكمل في المسار. والفوسليتي تقولكم نحبكم برشا برشا برشا برشا. قديش تمنيت اليوم يكون نبيل بن زكري حي ويستقبلني بالغنية هذية، قديش تمنيت زيد سفير المستمعين سي رضوان درمق يكون حي ونهديله التتويج هذية. انا نهديه لكم الكل برشا محبة، برشا برشا محبة.

0: اسمي.
1: وإذاعة الشباب هي أيضا إذاعة وطنية وتونسية، وأهلا وسهلا بكم في إذاعة التونسية، وشكرا القلب للمايسترو لطفي بوشناق اللي كان أول المهنئين. شكرا ليك من القلب مايسترو، في كل مرة في كل تتويش إلا ونلقاك معايا. يلا خليكم معنا في الاستماع. تحياتي لسليم القصيبي اللي رافقني في الجانب التقني، تقريبا سويعة وعشرة دقائق باش نعديهم مع بعضنا، لكن في توقيت هذا بالذات تعودكم ديما نبدا بعد نشرة العشر نص يكون الموعد مع ميد لايراي اختيارات. ان شاء الله تعجبكم اختياراتنا. يلا خليكم معنا ونرجعكم بعد شويه في سفر الكلمات وسفر مع سيد حجاب.

سنين وصلنا التوقيت لحد اشهر بوعم تعليل وزال بيكم الناس كل اللي اخترتوا متابعتنا اللي اخترتوا الاستماع لينا في سفراء النجوم على موجات اذاعه شباب مع ألفا وسليتي شاب حسني لغدوة ذكرى وفاته شاب حسني من الاصوات الرائعه واللي ما تتنساش شاب حسني ولد وهران اللي دخل العالم الفن من بدايه الثمانينات شاب حسني اللي بدأ أول ألبوماته كانت مع شاب زهوانية في 86 شاب حسني اللي غنى للشباب غنى على الفراق غنى على الحب غنى على العاطفة شاب حسني اللي في وقت من الأوقات تعرض للاعتداء وكانت تذكر وقتها خرجت أغنية قالوا حسني مات وهي إشاعة لكن بعد تم اغتيال الشاب حسني في 29 سبتمبر 94 الشاب حسني الملقب بالملك الأغنية العاطفية لو روا دو لا شانسون سنتيمونتال اللي عنده في رصيده عديد الألبومات تقريبا 175 ألبوم في رصيد الشاب حسني لقب أيضا بالأسطورة لأنه قعد على عرش الأغنية الجزائرية أغنية الراي بالذات قعد لي سنوات طويلة وأحدث ثورة الحقيقة في موسيقى الراي على المستوى العالمي كان الشاب حسني وبعد نحكيه على الشاب خالد ونحكيه على الشاب مامي وتولدت المنافسات بيناتهم شاب حسني اللي عمل زيدة ألحان البعض نجوم الأغنية الجزائرية والعالمية عمل ألحان بطريقته الخاصة واللي نجحت برشا برشا برشا كيما غادي نشوفك زينة البنات من لحنة بختة للشاب خالد فما عمري عمري كنت تذكروها لحنة علشان ماليش غيرك الفريد الأطرش غنية راني خليتها لك أمانة اللي ماخذها زيدة من موسيقى ليالي الحلمية غدار خوليو غليسياس علاش ديما وحدك علاش تلقوها من لحن العندلي بالأسمر وعبد عبد الحليم حافظ عمل عديد الحفلات في العالم غنيته ما تتنسيش أنا أقرب غنية لقلبي من عرش سليم القصيبي بشهديها لي ولا لي طال غيابك يا غزالي من أقرب أغاني الشاب حسني القلبي وأول غنية حفظتها في الرأي كبش عطيكم سرة أول غنية حفظتها في الرأي هي طال غيابك يا غزالي وعلاش دي الغبة بغيت نشوفك يا دلالي وعلاش دي الحكدة يلا نسمع

بالغي بك يا غزالي، راكي طولتي في الغربة، شديت الحبض الليلي عليا وعلاش دي الغضبة. انسى اللي صرا بيني وبينك يلي راكي عليا بعيدة، غير ولي لحبيبك نحلو صفحة جديدة. طال غيابك يا غزالي، راكي طولتي في الغربة، شديت الحب هاد الليلي عليا وعلاش دي الغضبة. مازال راه كاين الاسبوار وعلاش قعنك تعول الياس، ويلني جامي تغتاغ، مازال نبغيك يا بنت الناس. غنية قريبة برشا لقلبي، أول غنية متاع رايا حفظتها، هكا حبيت نديها لكم لشاب حسني. شاب حسني كما قلت اللي ذكرى وفاته غدوة، شاب حسني اللي ما يتنسيش، شاب حسني اللي لليوم الشارع العربي والأوروبي يذكر شاب حسني ويغني له طال غيابك يا غزالي، ويغني له طال غيابك يا غزالي. تباعت أكثر 120 ألف نسخة أول ما تعملت من غنيته نهار الفريق بكيت. كيما زاد عنده برشا أغاني أخرين اللي ما تتنسيش، ما تسألونيش اللي بكيت عليها، سيبا ما فوت، فيزا، هو يلحن يكتب يغني الشاب حسني اللي يقعد في البيل. والغنية دي سمعناها لكم بكري شوية. اي بان جيونا، قل لي هذي اختي قالوا حسني ميت، يلا يدخل نسموها. اما زيد عندي طلب على غنية عدينا هيلكم بكري شوية، دو بيس هكا ولا سليم القصيبي با قالوا لي ألفة مانك عودنا هنا الغنية، يلا تتسيت شسموكم هذي قالوا حسني ميت هكا ولا سليم. قل لي تو مش قلنا مش سمعوهم من الأخرى شوية ولا يلا يدخل سمعوهم بي هذي اللي طالبينها برشا برشا برشا وعجبهم الاختيار هذي، يدخل لينا نسمعوهم تتسيت.

الهندلي بالاسمر عبد الحليم حافظ بشكون هو مسكيتين سفراء النجوم لي سهرة الليلة زي الهواء وما ادراك من زي الهواء ولحن الموسيقار الشاب بليغ حمدي تكون هي مسكيتين سهرة الليلة ميرسي انفينيمون كنا تقريبا في اليوم حصة استثنائية معناها ما قعدناش برشا ساعة وعشر دقائق تقريبا ميرسي انفينيمون ميسيلش اللي تبعتونا في السويعة هذيا تحياتي لفايزة عجرودي تحياتي سي عبد الرحمن علوي المدينة الجديدة تحياتي لسليم القصيبي اللي كان حاضر معايا في الجانب التقنية لؤلؤة الفوسليتي تتلاقى بكم إن شاء الله نهار الأربعاء هذايا من الأربعاء للخمسة في صوت الطلبة من توا توما وينا الاثنين باش نغنيو باش ندندنو مع العمدة اللي بالأسمر عبد الحليم حافظ وزي الهواء مع تحياتي ألفا وسليتي.

والحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي. رميت الورد مبيض الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي. رميت الورد مبيض الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي. رميت الورد مبيض الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا الدمع يا حبيبي. رميت الورد مبيض الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملانا الدمع ملانا.

شمت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

جولد على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. RG ميوزيك.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح يتواصل معكم كما تعودتوا على امتداد ساعة في موعده الأصلي. ديننا السمح بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. مساء الخير فضيلة الشيخ. أهلا بك.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. مرحبا بك كل متابعينا الكرام. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يوفقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره حسن عبادته يا رب.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا صديقتنا وزميلتنا كوثر البجاوي ترافقنا على الأجهزة الفنية، حمزة في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي منصوري يرجو لكم رفقة طيبة. موضوعنا هو مساوئ التسويف، التسويف اللي هو تأجيل الأعمال. سوف سوف سوف باش نحكيه في الموضوع هذايا من منطلق حديث للحسن البصري يقول أنه قال: إياك والتسويف فإنك بيومك وليس بغدك. طبعا هذا جزء من الحديث، وسنتم بقية الحديث. باش نحكيه على التسويف والآثار السلبية التي يمكن أن تنجر عنه، فضائل إنجاز الأعمال في مواعيدها، والدعوة إلى عدم التهاون والمماطلة، لأنه يندرج ضمن باب التسويف. وعلاش سمي التسويف تسويفا؟ لأنه مرتبط بكلمة سوف، أو اللي تدل على المستقبل البعيد، س المستقبل القريب، سأذهب وسوف أذهب. التسويف معناها كما نقول احنا ديما عندنا في الدرجه بتاعنا التونسيه يعمل الله دي ان شاء الله ان شاء الله تورم هكا ولا فضيله شيخ
1: اتو
0: اتو هكا اتو هذيك مضبينا لا
1: اتو باش
0: باش
1: ومشتقاتها
0: ومشتقاتها. هذا اذا موضوعنا مستمعينا 71 844 411، اذا كان تحبوا تشاركوا معنا، والا اذا كان عندكم اسئله تحبوا تطرحوها طبعا على الصفحه الرسميه راديو جون تونيزي .tn. ومرحبا بكم وبكل اسئلتكم. فضيله الشيخ، علاش اخترنا ان نحكيو في موضوع مساوئ التسويف وربما عواقب تاجيل الاعمال، وقلنا انه المنطلق هو ما قاله الحسن البصري: اياك والتسويف فانك بيومك وليس بغدك.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب.
1: شكرا لك خويا محمد رمزي. أكيد يعني حديثنا من خلال برنامجنا دين السمح نحاول أنه أحيانا يكون منطلقنا من خلال آية قرآنية، ومن خلال حديث النبوي، ومن خلال أيضا حكمة من حكم التابعين. نعم، هذه المأثورات. والحسن البصري على فكرة هو من التابعين، يقولوا طبقة التابعين، يعني هو ليس بالصحابي، ولكنه هو الذي عاصر الصحابة وتعلم عن الصحابة، وهو فعلا من أهل البصرة، وهو قاضي ومحدث ومن علماء الأمة في صدر الإسلام. يعني هو يعتبر، يقول الحسن البصري، هو من أكبر التابعين، يعني من أكبر التابعين، يعني هو ولد
0: يعني منزلة كبيرة،
1: يعني من الصحابة، من سيدنا عبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة الأجلاء. تولد عام 21 للهجرة، وتوفي سنة 110 للهجرة، يعني فلذلك هو يعتبر من كبار التابعين، كما تحدثوا عن سعيد المسيب وغيره. فالحسن البصري هو قاضي ومحدث، هو من العلماء، وله مأثورات كثيرة حتى في يعني أيضا في تفسير القرآن الكريم، وله حكم من بين هذه الحكم ما ذكره الآن، يعني في حكمته: إنما أنت بيومك وليس بغدك. لأنه يعني علاش هو شوف على أهمية الغد أكيد، وعلى أهمية سوف، وعلى أهمية سأقوم وسأفعل. هذا من تحصيل الحاصل أن الإنسان مش يقول أتو، لكن أحيانا نكثروا لها من أتو وبش
0: وتولي عادة،
1: تولي عادة وما في بعضها ما شيء
0: بالضبط، وتكثر الأعمال اللي هي مؤجلة، وقتها تولي ما تعمل شيء.
1: نعم،
0: تكثر تأجل متاع البارح تأجلوا لليوم، وتزيد عليهم متاع اليوم تأجلوا الغدوة، ويتلموا زوز ومن بعد يوليوا ثلاثة. أنا فضيت الشيخ نحب نقراه ربما القول كامل.
1: نعم،
0: لأنه بليغ جدا وعميق جدا. إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. يعني شوف كالمنطق يعني نعم. حتى التبرير والتعليل هو تعليل منطقي.
1: هو كذلك
0: يعني
1: هو كذلك يعني لأنه الإنسان يملك اليوم لكنه لا يملك الغد.
0: نعم.
1: هذا هو الأصل، ولذلك يقال أن التسويف هو رأس مال المفاليس.
0: والعياذ بالله.
1: يعني الكابيتال نتاع المفلسين، جمع المفلس
0: المفلسين.
1: يعني جمع هذا مفاليس، يعني مش مفلسين، مفاليس.
0: جمع.
1: فهمت؟ وهذه حكمة، يعني التسويف هكا، يعني الحكمة تقول حكمة عربية، التسويف هو رأس مال المفاليس. يعني فاللي هو ما عندوش كابيتال كما قلنا احنا، ما عنده ما بش يقدم وعارف روحه، يقول لك اتوا. والاشكال انه وقت اللي نربيوا ابنائنا احيانا على ذلك، وقت اللي اتوا ناخذ لك، اتوا نعمل لك،
0: مازال بكر يعيش مزربنا،
1: صحيح. تولي هنا مشكل، ويتربى الطفل على عدم الانجاز. واحنا عندنا قاعده تعلمناها احنا صغار، يقول لك لا تؤجل عمل اليوم الى الغد.
0: انا وياك تما تخاطر توصل، يعني انا كنت باش ننطقها وانت قلتها.
1: سبحان الله.
0: لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، هذا تربينا عليه منذ الصغر.
1: هذا معناتها القواعد الاساسيه تعلمناها في الابتدائي ومن السنه الاولى، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. يعني كل نهار ونهار، وكما قلنا احنا الانسان ما يخليش التراكم تاع العمل، وهذا اللي يخلي الانسان احيانا يبخل. وبرشا ناس يجي مثلا باش عنده قضاء تاع ديون، حتى فلوس، ولا مثلا ما عرفش انا عنده قضاء حتى مع الله عز وجل، عنده ايام ما رجعتهمش، ولا عنده ايام تاع رمضان ما رجعهمش، ولا اتوا اذا به تخلى عليه شعبان وبعد خر رمضان وما فما حتى شيء. ولهنا التسويف هذاك يؤدي، ولذلك التسويف هو يقال انه جند من جنود ابليس.
0: والعياذ بالله.
1: يعني ابليس عنده برشا جنود،
0: من
1: بين الجنود الكوارت كما قلنا احنا، اللي يستعملهم
0: يستعمل
1: باش يغوي الانسان ويثنيه، ما يقولوش لا ما تعملش ورد بالك، لا لا هاكا ما يقولوش ما تعملش ورد بالك، وين جبت الحكايه هذه وفماش منها. الله يبارك. اتوا
0: مجيدة
1: اخرى
0: أصبر
1: في العقل. هذا ما يسمى بالتراخي.
0: تراخي بالضبط.
1: فالتراخي هذا فالاصل، الاصل في العباده وفعل الخيرات هو ماذا؟ هو المسارعه.
0: المسارعه طبعا، وكنا حكينا عليها.
1: شفت علاش؟ وهذا كل يعني علاش هو مربوط ببعض، سارعوا الى مغفره من ربكم. وهذاك علاش برشا ناس يعني هنا وقت اللي يتعلق الامر اخطر حاجه في التسويف خويا محمد رمزي، اللي هي التوبه. وقت اللي الانسان لازم يتوب ربي عز وجل،
0: فيهاش تسويف،
1: واذا به يوخر التوبه.
0: لا تعلم نفس
1: ولا تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. يعني لذلك فالإنسان أخطر حاجة لما يؤخر التوبة، لأنه سبحان الله أنت بيومك ولست بغدك، أنت ما تملكش الأنفاس اللي أنت فيها.
0: أنت متأكد أنك باش تعيش له غدوة اللي باش تتوب فيها؟ أنت متأكد الآن أنك الآن معناها في اللحظات هذوما أنك حي وتنجم تتوب، ولكن غدوة ولا بعد ساعة ولا بعد عام من أدرك؟
1: ولذلك شوف النص القرآني لما يقول ربي سبحانه وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، ويلهيهم الأمل. التسويف يلهيهم الأمل. هو مش مقصود بالأمل أن تأمل في الغد خيرا، لا لا، الأمل مقصود به هو طول الأمل. يعني الإنسان يأمل في أنه مازال باش يوصل للسبعين والثمانين، وقت اللي هو في الخمسين مازال توصل للستين، هو في الستين مازال السبعين، هو في السبعين يعينيه على التسعين، وهكذا. هذا طول الأمل يترك الإنسان أنه ديما يترخى وديما مازال بكري
0: يسوف.
1: وهذه أكثر ما يثني الإنسان عن فعل الخيرات. يقول الإمام ابن القيم يعني في كتابه زاد الميعاد، يقول إن أكثر أهل النار من المسوفين. يقول كرجل احتاج إلى قلع شجرة، نشوف الصورة والتشبيه، كرجل احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تقتلع إلا بمشقة. يعني ممكن يقلعها لكن
0: يزم مشقة. ومشقة.
1: أيش قال؟ قال وآخرها للسنة القابلة. هي فك علي خير العام الجاي. وهو لازم يقلعها لأنها فيها مضرة، فيها جاي يعني في مكان يضر. فلما تركها العام الجاي شنو صار؟ ضعفت قواه وقويت الشجرة. نفس الشيء هذا اللي قاعد يصير عند الكثير من الناس. حاجة اليوم هي تتكلف لك مثلا مشقة بسيطة جزئية، راكي تأخرها غدوة
0: شوالي مشقة
1: راهي بش هي كالحاجة هذيك اللي كانت تعمل لك مشكلة صغيرة باش تولي لك مشكلتها كبيرة.
0: بالضبط.
1: شوف انت كيما تاخذ والعياذ بالله ناخذ نحن مثلا مرض خبيث، ناخذ ورم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وقت الانسان فما عارض، يشوف عارض بسيط مثلا حبة صغيرة، يقول تي حكايه فارغه خليك هيك بدي برمشي مشي للطبيب تي تو من تو نمشي اتو حتى للي
0: تصبح
1: الحاجه هذيك تكبر
0: طبعا.
1: ويزيد هو تخور قوة نتاعو البارح كان عمره 20 ولا اليوم عمره 40 وهكذا وقت اللي يمشي يشوف يلقى روحه الحاجه هذيك كبرت وهو القوه نتاعو
0: ما عادش يستحمل ربما الجراحه والادويه وما الى ذلك.
1: ريت التسويف هذا نفس الشيء المبدا هذا كل ما يتعلق بالمسارعه الى الخير في صحتك في ايمانك في كل ما يتعلق بالخير
0: بالانسان
1: فاستبقوا الخيرات مع استباق الخيرات ما عادش تحكي لي على التسويف على
0: التسويف طبعا لانه ما متعارضان يعني ما يتقابلوش مع بعضهم اما ان تكون سباقا للخيرات او ان تكون مسوفا وتاركا اعمال يومك الى غدك وتتراكم هذه الاعمال
1: نعم هو شوف التصديق الكلام اخوي محمد رمزي فما شاعر من الشعراء الجاهليه وهو الاعشى بن ميمون قيل انه يسمى بصناجه العرب يعني من كثره ما انه الشعر نتاعو كان يغنى فسمي بصناجه العرب هذا الشاعر ادرك الاسلام يعني هو من شعراء الجاهليه اي مخضرم وادرك الاسلام يعني فخرج من القبيله نتاعو من قبيله اليمان هو الجزيرة العربية مشى القريش فلما مشى القريش بدأ يشكر في محمد صلى الله عليه وسلم وقال ادخل الإسلام يا حدا يا كفار قريش تغاضوا إذا كان هذايا صناجة العرب الأعشى هذايا باش يدخل الإسلام إذن باش يقول شعر في محمد صلى الله عليه وسلم إذا فهذه ضربة قاضية تعتبر لأنه يعني في الوقت هذاك الشعر هو كيما احنا تو وسيله إيه اعلاميه
0: بالضبط
1: إيه انت عندك تو انت عندك منصه قويه وسيله تواصل اجتماعي قويه راهو الشعر هذاك هو يعني يعني الشعر يجري على السنه العربي بالسليقه يقولونه واذا كان يقول واحد معروف كيما الاعشى هيك هو عاد فهذا جاو منا دخلوا له من هنا باش
0: يهديك
1: يا ريت يهديك شعل منك فجاو واش قالوا له محبوا يلعبوا له على الاوتار الحساس تي راهو يحرم الخمر قال لهم انا راجل كبير ما تذهب العقل راهو يحرم الزنا قال لهم انا سي كبرت وما عادش عيني بها حاصل ودخلوا له منا شيء اللي شنو مشاو له الفتنه عظيمه والعياذ بالله فتنه المال اعطاه 100 ناقه 100 ناقة راهو في الوقت هذاك الناقة هي أغلى ما يملكوا العرب
0: هو بطبيعة الحال تقاس الثروات بالنوق
1: كي شاف هاك 100 ناقة هذيك قال مالا نستنفع بها سنة ونرجع بها لبلادي والعام الجاي تو نسلم
0: جيل الإسلام
1: هاكا التسويف فهمني خلينا نستنفع بها سنة وتو العام الجاي نسلم أي سيدي في ثنيته هو مروح لبلاده القبيلة نتاعو اليمان فطاح من على الناقة فكرومته كما قلنا احنا
0: قسمت
1: في اثنين يعني طاح
0: ربي نتاعو
1: هكا هو
0: مشى على روح
1: شوف لهنا كيفاش المآل نتاعو انه كان ناوي توبة فأجل التوبة هذيك للسنة المقبلة على أساس انه هو ضمنها وشوف سبحان الله من الناس اللي هما أثناوه واللي حاولوا باش انهم يقنعوه بانه يولي بانه ما يوليش مسلم
0: اسلم من بعد
1: اللي هو من بعد اسلم اللي هو منهم ابو سفيان الذي اسلم في الفتح فنسال الله الثبات ساعه
0: امين
1: ان شاء الله ربي يثبتنا ربي يقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره
0: امين يا رب
1: فالقصه هذه نتاع الاعشى ابن ميمون هذا تخلينا ان نحن ديما نقولوا انا ضامن غدوه انا ضامن اللحظات اللي باش تجي من بعد يا اخي فما شكون حضرته ساعة قضاء كما نقولوا نحن
0: أي.
1: ربي إن شاء الله يلطف بينا إن شاء الله وكل من يسمعنا إن شاء الله وبلادنا وبأمتنا يا ربي فهل ترى هو كان يتوقع أكل قضاء اللي بيش يصير عليه
0: أبدا
1: فسبحان الله فلذلك الإنسان دائما يسارع إلى التوبة وما يأجلش فلذلك أحنا مما ينقصنا في هذا الباب فما شخصية وهو من مفكرين وانا تعرفني يعني مغروم به ونقرا له وهو مالك بن نبي هذا الرجل من اعلام الفكر الاسلامي في الحقيقه في القرن العشرين وهو جزائري ابن قسطنطينة
0: من اروع المفكرين
1: تعرف عنده اقتراح علم لانه هو شاف القارئ أن الحضاره قال ترتكز على ثلاثه اسس قال الانسان والتراب والزمن قال ان المشكله نتاعنا نحن مش في التشخيص ولكن في تقديرنا للزمن ويدعو الى علم يسميه علم الزمن ويقول ان الزمن هو بمثابه النهر الذي يمر من كل الأوطان ولكن كل منا يستثمره بحسب ما يستثمر. يعني كما يقول أحد الفلاسفة يقول ديكارت العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس. أنا أستل هالعبارة هذه باش نقول أن الزمن هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس. الناس كل عنا الزمن معطى الزمن عند الناس الكل. ونعطيك حاجة أخرى في قيمة الزمن أخوي محمد رمزي، كل شيء يتدارك ويسترجع إلا الزمن، إذا كان مشي معاش يرجع.
0: والله تعرف هذه أنا التوى نتذكرها، وقتها أستاذ رياضة في البكالوريا وندربوا على المئة متر وعلى بقات في ذهني الجملة ما تفسختش، يقولنا ان طون بيردو نو سورا جامي ريكوبيرابل.
1: وهو كذلك الوقت الذي يضيع لا يمكن ان يسترجع.
0: تجب تداركوا ما تداركوش. هو استاذ رياضة معناها وقتها يحكي لنا كيفاش احنا في 100 متر راه يلزمك معناها، ولكن بقات المقولة نقيس فيها على برشا على الازمنه الكل مش على الزمن الرياضي برك.
1: نعم هو كذلك
0: وقت
1: فعلا
0: اللي يهدر ما عادش نجم تداركوا
1: لان الوقت المهدور هذاك اخوي محمد رمزي هو يعني نسميه منطق العمل منطق العمل والحركه. وهذا كما يقول مالك بن نبي يعني أن مشكلة المسلمين كما قلنا ماهيش في نقص الأفكار ولكن في غياب منطق العمل والحركة، يعني لأن الزمن نعم خطر الزمن هو المجال الحيوي لتفاعل أفكارنا يعني شوف ريت الأمة اليوم اللي تتطور أكثر من غيرها هي اللي تكون عندها قدرة أكبر على توظيف الزمن واستغلال الزمن.
0: بالضبط
1: الأمة اللي هي قادرة على التحكم في الزمن نتاعها واللي تنتج أكثر في أقل فترة يعني زمنية واللي توصل أكثر لتحقيقي يعني مقصد معين من خلال غزو فضاء أو غزو تكنولوجي أو كذا في أقرب وقت. يعني لذلك اليوم التسابق تسابق يعني معرفي وفكري تسابق يعني في أجزاء من الثانية. اليوم اليوم بفعل الزمن الطبيب اللي ما يوقفش المستجدات يعني كل نهار ونهار فإنه ما يعملش مزاجور كما قلنا احنا، يعني المهندس البناء كل شيء كل شيء كل شيء
0: المعلم
1: البيداغوجيا التربيه اذا كان ما تجددش معارفك انت من خلال النظر وتحينها ففعلا يفوتك هنا القطار كما يقال.
0: لانه احنا كما نقولوا فضيله الشيخ راهو اللي ما يقدمش اللي ما يقدمش مش يبقى ثابت في بقعته لا لا يوخر.
1: نعم هو كذلك
0: لانه الاخرين قدموا هو ما قدمش والاخرين قدموا فهو وخر. ولكن لو كان نرجعوا توا احنا لتراثنا العربي والأقوالنا العربية المأثورة نلقاو الزمن اللي تحكي عليه أنت فضيلة الشيخ روع عنا أقوال جميلة جدا. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: نعم.
0: الوقت من ذهب.
1: نعم.
0: إن أضعته ذهب. يا وعنا أنا معناها واعين بقيمة الزمن وبدوره وما إلى ذلك على ما نستغلوهش
1: لأننا لم نغير ما بأنفسنا. وإن الله لا يغير وبقوم حتى يغير وبأنفسهم. لأنه إذا أردنا أن نغير التاريخ فعلينا أن نغير من أنفسنا. يعني الزمن هو التاريخ، إذا أردت أن تمتلك التاريخ تمتلك الجغرافيا فعلا تمتلك المكان، ولكن عليك أن تمتلك اللحظة
0: قوة
1: نعم وأن تغير من نفسك. ووقت اللي يوصل الزمن من
0: مش نخرج من حالة الضعف والهوان، هذه لابد من
1: نعم من حركة من فعل
0: حركة
1: ومن تقدير للحظة الراهنة. فاللحظة الراهنة التي نعيشها الآن يعني كيف خططنا لها سابقا، هل رعيناها حق رعايتها؟ لأنه شوف التسويف راهو لهنا خطر نتاعو مش لما يكون بين الأفراد. اليوم مظاهر التسويف خويا محمد رمزي حتى في الجماعات، يعني اليوم مثلا كي تجي تشوف أنت مشروع مثلا مستشفى في ولاية معينة،
0: ولاية معينة.
1: المستشفى هذاك مستشفى هذاك مثلا انت عملت له عام معين قلت ايه لازم 70 مليار اي تفضل هاي هام 70 مليار وبدي اخدم على روحك بسبب التسويف واتوا والبيروقراطية وزيد شوية ارجع له بعد 4-5 سنين باش يولي معاش 70 باش يولي ضعف
0: طبعا
1: ايه
0: يعني كانوا مش ضعفين
1: صح شفت كيفاش. اذا من اسباب ذلك هو ذلك التسويف اي مازال بكري خلي اتو نعملوا هنا لما يصبح لهنا تطبيع العقل الجمعي لما العقل الجمعي يطبع مع التسويف
2: فهنا يولي
1: هنا يولي الخطر خطر الخطر في المنوال التنموي، الخطر في الجانب الحضاري، في الجانب الاقتصادي، في كل مجالاتنا.
2: يعني تقدمنا ووقعنا نعم. باش يولي هو بيدو مسوف مؤجل، هو بيدو مؤجل.
1: وهذاك الانسان علاش احنا نقولوا يعيش اللحظه اللي هو فيها
2: كما الان
1: أي يعيشها. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عبد الله ابن عمر يقول جذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني هنا اي جناب مش نحكي لك حاجه، شد هذيك نتاع فما حاجه
2: ايش
1: ايش قال له؟ قال له كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. سيدنا عمر أو ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. اخدم خويا على روحك الآن، واللحظة اللي أنت فيها الآن اخدم، يعني أعمل اللي عليك وانسى أنك أنت بتكون موجود من بعد. مش معناتها ما تخططش، لا لا، لا فرق لا بين لا التخطيط، مش ما يفهمونش الناس بالغلط، بين التخطيط والتسويف. لا لا، لا حاجة واحدة باش نفرق بيناتها. الفرق بين التخطيط وبين التسويف، التخطيط هو فعل بطبيعته يحتاج إلى مستقبل. يعني أنا مثلا مش نتحدث على ولدي غدوة هو عمره 20 سنة، هو تو عمره 10 سنين، هذا يحتاج إلى تخطيط. ما أنت منحكيش على اللحظة متاع العشرة، نحكي على اللحظة متاع العشرين. لكذلك هذا باش تتقدم الأمم. لكن التسويف هو العمل الذي يجب أن ينجز الآن لكنه يؤخر، هذا هو الفرق.
2: إلى أجل غير مسمى.
1: نعم، هذا هو الفرق.
2: وقد لا ينجز.
1: شفت الفرق بين التسويف وبين التخطيط؟ التخطيط هو فعل يحصل في المستقبل، بطبيعته في المستقبل، فأنا لازمني أخطط له. فتخطط لمستقبل ولادي، شنو نعمل للمستقبل؟ نجيبه بالسيف تو المستقبل؟ لا لا. هو اسمه مستقبل. فما يجي كان في المستقبل فلازم نحضر له.
2: نحضر له.
1: بالضبط. شفت كيفاش؟ لكن الحاجة اللي نجم نعملها الآن.
2: نعملها الآن.
1: نعملها الآن عايش خويا. ما تخليهاش تتراكم عليك ومن بعد تولي مشكلة.
2: وبربي حاجة أخرى ما يلزمناش نخلطوا بينهم زادة في المصطلحات. نعم. ما بين التسويف والتأني. يقول لك والله التأني، في التأني السلامة، لا متفقين في التأني السلامة، ولكن في سياقات معينة في التأني السلامة. ما هواش في مسائل مصيرية. أنك عمل واضح يلزمك تمشي غدوة تمشي تخدم على روحك. غدوة عندك موعد مع ما نعرفش مؤسسة ولا ما إلى ذلك، ويلزم تعملوا الموعد ذلك، مربوط به مستقبلك ومربوط به. هذا هو التأجيل والتسويف.
1: شوف التأني بالعكس، يعني التأني هو من التؤدة ومن الحكمة ومن التخطيط. أين أعطيك أنا حاجة؟
2: أي.
1: الجراح لما يشخص حالة جراحية وتطلب الحالة هذيك تدخل جراحي عاجل، يعني هل من المسؤولية، سؤال، هل من المسؤولية ومن الحكمة ومن الوعي ومن الإحساس مسؤولية واللي تحب أنت أنه يأخر؟
2: قول لا خلي نثبتوا
1: روحنا، لا نزيدوا شوية، لا يعني فما أشياء في اللحظة هذيك ما تتأجلش. لأنه فما أحيانا راهو فما أشياء لو كانت تسوفها وتأجلها راهي تؤدي إلى مشاكل وإلى دمار وإلى موت وإلى وإلى. نفس الشيء حتى في التربية، يعني فما أشياء في التربية لا تؤجل، فما تو لازمك أنك أنت تقوم. ولذلك احنا عندنا قاعدة من القواعد الأصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إيش معناتها؟ يعني نعطيك فما مثل شوية نقرب لك بالدرجة، أضرب الحديد وهو سخون.
2: هو سخون بالضبط، ولدك.
1: يعني أنت سامحني، أنت تو الحداد لو كان الحديد في اللحظة اللي هو حامي فيها يقول خنزيد شوية ما زيبش نظم يضرب المطرقة وكذا، صحيح. ففي اللحظة هذيك لازم يكون التدخل
2: بالضبط.
1: كذلك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالضبط. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المعنى. وقت اللي يشوف حاجة لازم يتدخل ما يأخرش، ما يقولش لا تو ندخل من بعد. فأحيانا يصير إشكال لازم تتصرف بحكمة وبتؤدة، وهذا إن شاء الله نزيد نفصلوهم بعد.
2: ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح. وقفة موسيقية ومن بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجع للجزء الثاني من ديننا السمح. أبقوا معنا.

0: يتواصل لقائنا على موجات إذاعة شباب في ديننا السامح. طبعا موضوعنا هو مساوئ التسويف أو تأجيل الأعمال. تحدثنا في بداية اللقاء وكان المنطلق متاعنا هو حديث للحسن البصري أنه قال إياك والتسويف فإنك ما أعرفش علاش الثالث مرة نغلط فيها التسويف. إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك. طبعا هذا الحديث اللي كان المنطلق متاعنا واللي من خلاله حبينا نقفوا على المساوئ أو المخاطر أو مش مساوئ فقط راهو هناك مخاطر يمكن أن تنجر عن التسويف وتأجيل الأعمال وتأجيل أعمال اليوم إلى الغد. وذكرنا اللي احنا رانا منذ طفولتنا ومن أول الدروس اللي شفناها في المدرسة الابتدائية لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. ومع فضيلة الشيخ باش نواصلوا في السياق هذايا لأنه فيه طبعا المسكوت عنه هو الدعوة إلى عدم التهاون والمماطلة لأنه التسويف باش يعلمنا التهاون سيعلمنا المماطلة وتولي الحلقة تمشي وتكبر. فضيلة الشيخ
1: وهو كذلك أخويا محمد رمزي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بك مرة أخرى وكل متابعينا الكرام. هو شوف من الأدوية للتسويف ولطول الأمل أنه الإنسان يتأمل في العمر متاعه. لأن العمر هذا أخوي محمد رمزي هو عبارة عن ليلتين. يعني كان باش ناخذ يعني هو ليلتين، ليلة بين أهلك وأولادك تكون مسرورا منعما، وليلة تكون يعني في قبرك وحيدا فريدا لا أهل ولا ولد وليس لك إلا العمل. فحياة هذه كلها كنا نخصوها هي ليلتين، لأنه احنا عندنا ثلاثة محطات الإنسان يؤمن بهم. فما محطة أنت تعيش فيها، ثم فما حياة الآن، فما حياة برزخية اللي هي بالقرآن. يعني هذه ما ينكرها إلا من كفر. اللي ينكر البرزخ فقد كفر، لأنه يعني هذا بالقرآن الكريم. فالحياة هذه معناتها إذا كان نقسمه عندك الحياة الدنيا،
0: حياة الدنيا
1: حياة البرزخية هذه، ثم الحياة الآخرة. يعني قبل الآخرة، فحياتك هي ليلتين، ليلة تأنس فيها بمالك وبأهلك اللي هي الحياة الدنيا، وليلة لا أهل لا مال ولا تأنس إلا بعملك اللي هي وانت في قبرك. فلما الإنسان يتفكر هذا العمل فيقول يعني لعل الساعة تكون قريبة.
0: وهذا وارد بالضبط، وهذا وارد في كل وقت.
1: نعم.
0: ما تعرفش اللي هي الليلة هي آخر ليلة.
1: نعم.
0: أنا ما نجموش نعرفه طبعا، للأعمار بيد الله، ولكن حتى واحد ما يعرف على عمره وقتش يوفى.
1: ولذلك الإنسان حتى في العلم، سادتنا العلماء وأيمتنا ومشايخنا ودكرتنا دكاترة متاعنا علمونا أنه الإنسان لما تجي خاطرة يكتبها يقيدها. احنا نقولوا العلم صيد والكتابة قيد. يعني أحيانا لما أنت تبدأ تكتب في حاجة، تألف تكتب في خاطرة وتجول في ذهنك خاطرة، تقول أتو نكتبها من بعد،
0: مشيت على روح،
1: تمشي على روح.
0: لا مشيت على روح،
1: عرفتك الحمامة وطارت
0: بالضبط
1: فعلا. تبقى وتحاول تذكر وتحور وتحور وتمشي على روح. وهذاك علاش نقول الإمام ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي عنده كتاب مسميه صيد الخاطر.
0: صيد الخاطر
1: فعلا، علاش سميه صيد الخاطر؟ يذكر الإمام يقول أنه تعرض له خواطر من العلم فلا يكتبها ويمني نفسه ربما يتذكر الخواطر هذه، لكنه وجد في هذا خسارة عظيمة فعزم على تقييد كل خاطرة، على تدوين كل خاطرة تجول في عقله في كتاب. فلما دونا تأجل هذا، ما عاش فما تسويف طبعا. ولذلك يقول الإمام الجوزي هكذا، يقول رحمه الله، يقول لما كانت الخواطر تجول في يعني في تصفح أشياء تعرض لي ثم تذهب، كان من أولى الأمور حفظ ما يخطر على بالي لكي لا ينسى. وكم قد خطر لي شيء فأتشاغل عن إثباته يعني عن إكتابه، يقول فيذهب فأتأسف عليه، فجعلت هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر. يعني هو في كتابه هذا، كتاب صيد الخاطر هذا من أحسن ما تقرأ، يعني في جانب الرقائق كي ولا فعلا هو خواطر جي خاطر يكتب، وما شاء الله يعني متعة كبيرة في ذلك. ولذلك من أخطر الأبواب اللي يدخل منها الشيطان إلى العبد هو هذا، هو التسويف والأمان الخادعة اللي تجعل الإنسان في غفلة شديدة عن الآخرة ويغتر بزينة الحياة الدنيا. ولذلك يعني علينا أن نبدأ بقطع حبال التسويف، ضع قدمك على بداية الطريق وستجد التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه كما يقال رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، وأول الغيث قطرة كما يقال. ولذلك يعني شوف قول الإمام الحسن البصري، نعود نذكره به أخوي محمد رمزي، يقول إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد فلن تندم على ما فرطت في اليوم. بالضبط. يعني تكون
0: منطقي.
1: شوف فما أحد فما شكون يقول يعني يذكر مثلا من العلماء يقول لو كان ناخذ أحد العلماء الأبرار اللي الناس اللي يقولوا نحن خدمت واستغلت الوقت متاعها، لو كان يرجع بهم الزمان التالي فيقولوا الحمد لله، يعني كنا سنستغل زمننا كما استغللناه في قراءة القرآن وفي فعل الطاعات وفي فعل الخيرات، لأنهم عمروا دنياهم، لأن الأثار متاعهم تحكي عليهم، الكتب متاعهم تحكي عليهم، الأثر متاعهم، الخير متاعهم، الصيت متاعهم، السمعة متاعهم موجودة. يعني فحتى لو عادوا إلى هذه الحياة الدنيا لن يزيدوا شيئا كثيرا على ما قدموه،
0: وما يندموش.
1: نعم،
0: ما يندموش على أنهم فوتوا الزمن وفوتوا وقتهم وما استغلوش، ما احسنوش استغلاله.
1: ولذلك اخوي محمد رمزي يعني التسويف نقوله يعني فعلا يعني حديثنا اليوم يعني عن عدو خفيرة،
0: عود لنا المفاليس فضيلتي.
1: اي فعلا يعني يعني
0: راس مال المفاليس
1: هكا، يعني التسويف راس مال المفاليس، راس يعني او رؤوس اموال المفاليس. وذلك علاش اليوم حديثنا عن عدو خفي يتسلل إلى حياتنا دون أن نشعر،
0: يتربص
1: بنا ما غير ما تشعر. يعني هو شوف لا ترفع به لا سيف ولا تكسر به باب ولا يسرق به مال، لكنه يسرق أعمارا، يسرق أعمارا كاملة. التسويف هو أن تعرف ما ينبغي أن تفعل وتكون قادرا على فعل ذلك فتؤجله إلى وقت آخر، وتقول غدا، تقول بعد قليل، عندما أتفرغ، عندما تتحسن ظروفي، عندما أتقاعد، عندما أتزوج، عندما يكبر الأولاد، عندما أجد الوقت. وذلك علاش واحد يتقول أخويا برمشي قايد الحج، باهي برمشي يسر عندك الفلوس تمشي تحج حتى يكبروا الأولاد، هم كبروا الأولاد حتى يعرسوا الأولاد، هم عرسوا الأولاد حتى نعملهم دار. يعني إلى متى هذا التسويف؟
0: 200 سنة.
1: ريت الإنسان لما يدخل في الحلقة هذه متاع التسويف تهنى راه
0: يتعود بها، لأنها زون دو كونفور.
1: شوف منذ مدة شخص يعني أحكي لك من واقع سمعت به اللي هو يعني توفي وكان لا يفارق أن يكون قبالة المسجد،
0: سبحان الله،
1: ولكنه لم يدخل إلى المسجد ولم يصلي. جامع من الجوامع
0: يقعد قدام الجامع
1: فيه باركينج الجامع هذاك، فهو يجي لك الباركينج هذاك متاع الجامع باش هكا الناس كي تجي تصلي هو يحرس وياخذ الفلوس، باهي مش مشكله في هذا، باهي هاي كملوا الناس صلوا وهزوا كراهبهم ادخل صلي، لا ما نمشيش، باهي برا ادخل اتو نمشي، به برا امشي صلي عاكس وانت قدام الجامعة تسمع في الاذان وكل شيء والجامعة برا ادخل، لا انا مانيش نصلي لهنا توكي نمشي لبلاد اخرى ما غير ما نسمي البلاد اتو نصلي لهنا ما صليش. فسبحان الله اذ به دخل لم يدخل الى المسجد وهو حي فدخل وهو ميت. لذلك العبرة صلي قبل أن يصلى عليك.
0: عليك بالضبط، صلي قبل أن يصلى عليك.
1: برا حج خويا العزيز.
0: قبل فوات الأوان. صحتك وغتيب.
1: ما شفنا إحنا الإنسان لما يغتنم خمسة قبل خمس. هذا ما نحتاج إليه. ولذلك الإشكال عندما يصبح الغد قبر لأعمالنا. ولطموحاتنا.
0: بالضبط قبر.
1: ولأحلامنا.
0: صحيح.
1: أكبر قبر نعيشوه اليوم هو قبر الغد, الغد. هو أرجع غدوة, هو أتو غدوة, أتو المرة الجاية, ولا أحيانا تغيرني كلمة إن شاء الله. هي إن شاء الله من السنة ومن الأدب. ربي قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعلا التخطيط, يعني أنت مثلا عندك حاجة باش تعملها غدوة, ما نحكيوش على التسويف لهنا, حاجة انت لازم تعملها كان غدوة, فتقول تو إن شاء الله غدوة نعملها, إذا به هو لا من الاول ماهوش ناوي باش يعملها, وقيد على ان شاء الله, لدرجة انه فما شكون من صغيراتنا وقت اللي بوه يقول ان شاء الله هكا, وقلت ان شاء الله ما نعرفها انا ماكش
2: مش بالحق مرتبطه بالشغل
1: هذا, كان قلت ان شاء الله عارفك معناتها, وقلت احنا بلهجتنا
2: اعطيني باش نشري حوايج العيد ان شاء الله ينوب الله.
1: بلوغة الشباب يقول لك تتليفه,
2: اي بالضبط هذا,
1: شفت كيفاش؟ يعني لهنا يصبح هالمصطلحات هذيا اللي يستعملها البعض نتاع اتو وبش, وتلقى فما برشا بش بش بش, واذا كان سمعت برشا بش اعرف وقتها والفعل ربي
2: يجيب ربي.
1: فالاشكال هنا انه لما يصبح الغد هو مقبره لاعمالنا.
2: حذاري فضيله الشيخ راهي تكون معديه زاد, راهو كان الاطفال الابناء القاو الوالدين نتاعهم يسوفوا, راهو بيدو بشوالي من عادات التسويف,
1: هو كذا
2: انا هو بيدو ما عادش باش يتحمس,
1: يعني حتى كي تقول له انت عاش ولدي بر مشي اقرا وراه عندك امتحان كذا, اتو من بعد
2: اتو غدوه الراجع
1: باه اتو من بعد اتو غدوه او مازال بكري ما تلومش عليه ما له, وبعد ما تجيش تقول واه شنو ليله تصلى الله تجي وتعمل في الامتحانات نتاعك وما تعرف الامتحان وما تعرف التحضير, كان هي هيك تكون علم وتسويف.
2: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله,
1: نعم
2: عليها, وانت المدرسه اللي يتعلم منها المدرسه اللي قدامه,
1: وما خيبك يا صنعتي
2: المدرسه عند غيري, ما خيبك يا صنعتي عند غيري. والمدرسه كما قلنا انت مدرسه متحركه قدامه, هو يتعلم منك من حركاتك من سكناتك من تصرفاتك, فما تلومش عليهم بعد اذا كان ما
1: يعني. شوف خويا محمد رمزي, نرجع ونقولوا انه كلمه سوف هذه صغيره في اللسان ولكنها كبيره في اثارها, اللي هي منها كلمه تسويف كما يعني بينت سيادتك, وذاك
2: علاش كبيره في اثارها السلبيه.
1: اي اثارها السلبيه اكيد وخيمه جدا, ولذلك ربي يقول ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف يعلمون. ربي قالوا ليهم الامل يعني التسويف, ما قالش يليهم

0: ما تقول يعني تقول لنفسك مثلا سأحفظ القرآن بعد أن أتقاعد؟
1: ليه قلت ضامن أنك مش تبقى حتى لتتقاعد؟
0: شفت كيفاش؟
1: شكون فينا ضامن أنه مش يبقى حتى الغدوة مش حتى لتقاعد؟
0: يعني أنت هنا عندك الوقت وربي يسر لك وعندك ما شاء الله تفضل
1: ومازلت عيني
0: أقرأ القرآن
1: ذاكرة
0: بارك الله فيك. التحصيل العلمي ما شاء الله يعني حصل العلم ويمشي كمل قرايتك كمل الإجازة متاعك كمل الماجستير متاعك كمل واصل عمل الدكتوراه متاعك واصل ما تأجلش. وهذا هو الخطر. أتوا إذا بيك تلقى روحك جرابيك العمر وانت يعني ما وصلتش للهدف متاعك وقت اللي كنت قادر على ذلك. لذلك هنا سأتوب ولكن ليس الآن ابعدك عليها. سأصل رحمي ولكن عندما تهدأ مشاغلي ابعد عليها. سأعتذر لمن ظلمته ولكن بعد أن تهدأ الأمور رد بالك ابعد عليها. سأربي أولادي ولكن عندما يكبرون ابعد عليها. سأقرأ القرآن ولكن عندما أجد وقتا رد بالك منها. سأتصدق ولكن عندما تتحسن ظروفي ابعد عليها. لا تحقرن من عروفي شيئا حتى بدينار 500 فرنك. سأحج سأتعلم سأصبح سأبدأ ولكن متى متى متى أجلو. هذا الكل في هكاك مسيبة هكاك وقتاش يعني شنو مسيبة هكاك. يعني هذه الكلمة التي ينبغي أن نخاف منها متى، لأن الإنسان يملك اليوم لكنه لا يملك الغد كما قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك ربي يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف الهنية كلمة العصر جمهور المفسرين قالوا العصر هو الزمن، هناك من قال العصر بمعنى أنه عصر الوقت لكن الجمهور على أنه الزمن. إن الإنسان لفي خسر ما تلقاش في القرآن الكريم لفظ الإنسان لفي خسر إلا في علاقة بالزمن. علاش يقول القائل؟ لأن الزمن هي الحاجة الوحيدة اللي نخسره فيها.
1: نخسره
0: ما فما حتى شيء قاعدين يعني إحنا ما نش نخسره كل شيء يعني نجمه حتى كان نخسروه نجم نعوضوه
1: نسترجعوه إلا زمن
0: ولا ننميو فيه. هذه صحتك نجم تستحفظ عليها وتحسنها، لولايات نجم تزيد فيهم وتستحفظ عليها، علمك تزيد فيه تستحفظ عليه، الفلوس زيد فيها استحفظ عليها، إلا حاجة واحدة والله لا تنجم تستحفظ عليها مش تزيد فيها مش تزيد فيها باش تستحفظ عليها ما تنجمش اللي هي الزمن. ولذلك إن الإنسان لفي خسر لحظتك الآن هذيك ما تتعوضش. لذلك رأس مال الإنسان هو العمر وكل يوم ينقضي ينقص معه رأس هذا المال. والتاجر لما يعرف أنه رأس ماله ماشي وينقص يجيه النوم، فكيف إذا علمت أن أنت بأن هذا رأس المال هذا الإنسان إنما هو بضعة أيام، فكلما نقص منه يوم فإنما نقص منه يعني الأجل والعمر. فسبحان الله. وكما يقول يعني سيدنا أبو هريرة يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا وإن شاء الله ربي يرزقنا البركة في العمر والبركة في الوقت، لأنه
1: وفي حسن استغلاله الوقت.
0: ما تحقرش الوقت الصغير، أراه الوقت الصغير هذاك تنجم تعمل فيه برشا حاجات، لأنه شوية وقت مع شوية وقت مع شوية وقت بإذن الله
1: مباريات ورياضات تقاس بالعشر ثواني وبعشر ثانية وما إلى ذلك.
0: كما قلت السباق في مضمار متاع 100 متر تلقى الأول والثاني بيناتهم أعشار ثانية
1: أعشار ثانية، الصعود إلى الكواكب الأخرى كيف معناها السرعة تقاس بأعشار ثانية. فالذي هاو الزمن الحقيقي معناها وقت اللي نستثمروه وشوف وين نجم نوصل به. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لختمة لقائنا في ديننا السمح. تحية توصلكم من حمزة كوثر البجاوي محمد رمزي المنصوري. قلكم أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة. علاش؟ على خاطر باش تكونوا مع شيمة في تبع الموجة. إلى اللقاء.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى،

وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.

ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره.

إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا

بكم فإذا جاءت الصاخة

0: أكبر ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.

0: صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
1: اذاعة الشباب من تونس،
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التفاؤل ليس مجرد شعور جميل، بل هو طاقة لصناعة المستقبل. فالإنسان الذي يفقد الأمل يفقد الدافع إلى العمل، أما الذي يرجو فضل الله فإنه يقوم ويحاول ويصلح ويتعلم. ولذلك جمع القرآن بين الأمل والعمل. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالعمل هو لغة الأمل، ومن أراد مستقبلا أفضل فليسأل نفسه: ماذا أفعل اليوم لأكون غدا في مكان أفضل؟ الطالب يبدأ بدرسه، والمعلم يبدأ بإخلاصه وإتقانه، والأب والأم يبدأان بتربية أبنائهما، والشاب يبدأ ببناء نفسه، والمجتمع يبدأ بإصلاح ما يستطيع، ولا يحقرن أحد عمله. فالأمور الكبيرة تبدأ أحيانا بخطوة صغيرة. وفي سورة الشرح يقول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تأمل كيف ينتقل القرآن من التذكير باليسر إلى العمل. فإذا فرغت فانصب، أي لا تجعل الأمل ذريعة للكسل. إذا انتهيت من عمل فابدأ عملا آخر، وإذا تجاوزت محنة فاستفد منها، وإذا سقطت فقم، وإذا أخطأت فأصلح، وإذا فشلت فتعلم، وإذا ضاقت بك الأسباب فارفع يديك إلى رب الأسباب. وهنا يمكن أن نختصر فلسفة التفاؤل في ثلاث عبارات: أحسن الظن بالله، خذ بالأسباب، ولا تستسلم لليأس. فلا تقل المستقبل مخيف، قل المستقبل بيد الله، وأنا مطالب بأن أحسن صنع اليوم. ولا تقل لا أمل، قل ما دمت أستطيع أن أدعو وأعمل وأصلح فلم ينتهي الطريق. فاللهم تقبل منا يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: العائلة
1: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
1: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
1: نفس الإحساس
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد الموجتك تسمع صوتك.
5: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تحتفل بلادنا اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمربي في مناسبة تكتسب هذا العام أهمية خاصة بالتزامن مع مرور 60 عاما على اعتماد توصية منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بشأن أوضاع المعلمين. وبهذه المناسبة انتظمت أمس بولاية صفاقس تظاهرة تهدف إلى الاعتراف بأهمية دور المربي في تحفيز وتشجيع الشباب التلمذي على الانخراط في الأنشطة الثقافية بمختلف أصنافها. رئيس المكتب الجهوي للتربية والأسرة بصفاقس محمد العذار في تصريح لإذاعة صفاقس:
8: احتفلنا اليوم باليوم العالمي للمربي خلال تظاهرات متعددة الفقرات. الهدف والغاية منها هو إبراز والتأكيد على قيمة المربي كأساس للعملية التربوية وكعماد للمجتمع. اللي حبينا نقوله أنه من خلال النوادي الثقافية والرياضية والبيئية بإمكان أن يكون عند التلاميذ أشقياء ومبدعين. فالدعوة من خلال هذه التظاهرة إلى إعطاء النشاط الثقافي داخل المؤسسة التربوية الأهمية التي يلزم تكون، ولابد من تشجيع وتحفيز أبنائنا وأسرنا وعائلتنا على انخراط أبنائنا التلاميذ في أنشطة ثقافية داخل المؤسسة التربوية يحميهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، ومن شأنها كذلك خرجوا معناها مبدعين في كل المجالات الثقافية والرياضية.
7: اليوم انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للفنون الحرفية والتصميم بقصر المعارض بالكرم لتتواصل إلى غاية 11 من شهر أكتوبر الجاري بمشاركة 220 حرفيا ومؤسسة حرفية ورشات عمل وفضاءات تجارية متنوعة في المعرض، وفق كاهية مدير بإدارة التسويق بالديوان الوطني للصناعات التقليدية إيمان المغربية. جلسة عمل عقدت أمس بولاية الكافة للنظر في تحسين خدمات الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة لإفادة التلاميذ والطلبة. في الشأن الدولي، أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء ما أسمته بمعركة التحرير واستعادة المؤسسات مؤكدة التقدم نحو معاقل الحوثيين. قال رئيس الوزراء اليمني إن هدف الحكومة بسط سلطة الدولة على كامل البلاد وإنها تعمل للتمهيد لاستعادة صنعاء. نهاية الموجز، في أمان الله.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك.
9: عدل موجتك تسمع صوتك.
10: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
11: كل ما يرجع الشتاء نحسه ونتوحشه الدفء، الكلمة والنغمة.

0: مبروك السيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوتك. إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة العلوم الثقافة الصحة التكنولوجيا والسياحة أكيد فما عشاق وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk Crazy Science Mr. High Tech Culture Box ديما لباس وخمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملاكورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل.
2: همس الليل
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل.
2: الموجة اللي ما معهاش تبديل.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: على موجاتنا فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. الستة وسبعة وثلاثين دقيقة. صباح الخير، صباح النور. الاثنين 5 أكتوبر 2026، بداية أسبوع موافقة للجميع كما العادة. معكم في الماتينال جون من توا حتى للعشرة متاع الصباح، رافقوكم بالموزيكا والأكتواليتي. اليوم معنا ستيم القصيبي في الإخراج، نرحبوا بيه. معكم مجدين زقروبة من وراء الميكرو. نبدأ كما العادة بالموزيكا. صباحكم بالخير.

0: فضل شكر لو على قلبي وصلنا للستة وخمسة واربعين دقيقة انتم تسمعوا في الماتينال جون كما اليوم 5 أكتوبر 2026. شنو أهم الأحداث اللي صارت في السنوات الماضية؟ الإجابة كما العادة من عند محمد رمزي المنصوري في كما اليوم.
1: كما اليوم
2: كما اليوم
3: صباح الخير. اليوم الاثنين 5 أكتوبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1962 يتم عرض أول فيلم سينمائي من أفلام جيمس بوند وعنوانه دكتور نو. الفيلم اللي يقدم مغامرة من مغامرات العميل البريطاني جيمس بوند واللي حقق نجاح عالمي وخلى السلسلة تتواصل بأفلام ومغامرات جديدة. للتذكير، الشخصية الخيالية للبطل الجاسوس البريطاني أبدعها المؤلف فليمينغ عام 1953 في روايته كازينو رويال، وبعده هو عشرات الكتاب خذوا اسم الشخصية وواصلوا كتابة الأعمال للسينما. شخصية جيمس بوند ولا العميل 007 لليوم ما زالت تشد الجمهور، وأكثر من هكا دخلت في ألعاب الفيديو للأطفال. أما اللي خوف اللي منسوب العنف فيها مرتفع، هذاك علاش نردوا بالنا على صغيراتنا وقت الفرجة واللعب. 1981، 10 ساعات هي المدة اللي استغرقتها عملية زرع القلب البشري اللي تمت بنجاح في جنوب إفريقيا. القلب اللي تم نقله مسافة 700 كيلومتر وبقى يدق 17 ساعة قبل زرعه، وهذا بفضل جهاز جديد لحفظ القلب. وبدأ أمل الحياة يزيد ويحيى العلم اللي يخدم لصالح الإنسانية مش اللي يخدم لدمارها. في الأمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
5: عد الموشتك تسمع صوتك.

0: السبعة على موجات إذاعة الشباب، توقيت هذا كما العادة نشوفوا فيه حالة الطرقات تتسويت في أنفو ترافيك.
1: أنفو ترافيك
0: وموجود معنا كما العادة خبير سلامة المرورية سي عماد الطويل، ناخذ معاه بعض التفاصيل. سي عماد صباح النور.
2: صباح الخير وجدان، تحية ليك، تحية للفريق العامل معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق، ومرحبا بكم.
0: مرحبا. وينك وينك وينك؟
2: أنا موجود الآن على مستوى الطريق الوطني رقم 8، المنطقة الصناعية الشرقية 1. حركة المرور يعني عادية بخصوص التوقيت، طبعا حركة لاشقة جدا، وبالتالي الاكتظاظ يمكن المنطقة في المنطقة لهنا شوية آخر يبدأ يزيد شوية. أما خلينا نبدأ النقاط اللي هي وتوا هذا الصباح اللي بدأت فيها شوية زحمة، للي جايين من الطريق الوطني رقم 8، يعني اللي جايين من بنزرت يعني باش يدخلوا لتونس من جهة باردو، واللي باش ياخذوا فنية المنيهلة، فما شوية زحمة واحنا في اتجاه المنيهلة هذه حاجة. وكذلك عندي اللي جاوا من بنزرت ومش يدخلوا على مستوى منطقة ريان، يعني جايين من نحلي، مش نلقاو شوية زحمة على مستوى محاول رواد، محاول برج وزير، ومحاول سقرة. هذه حاجة. فما اللي داخلين من تونس من الجهة الغربية جهة الدندان، فما زحمة على مستوى منطقة الدندان في اتجاه باردو. وكذلك اللي جايين من جهة منوبة طريق واد الليل، وجدان اللي جايين من واد الليل معناتها على مستوى محاول منوبة، أما تزيد تتولي فما أكثر زحمة وكذا على مستوى قصر سعيد سان كليمون. يعني الطريق الجهوية رقم 21 كما كل يوم المحاور على مستوى منطقة معناتها سان كليمون، محاور سان كليمون، محاور باردو، ومحاور الرومانة بدات فما فيها أكثر زحمة. والمدخل الجنوبي اللي في نص العاصمة على مستوى منطقة سان جوبان وين فما الأشغال فما برشا زحمة، وعلى مستوى كذلك النقطة هنا معناتها حتى تتوقف شوية حركة الجولان، وبالتالي ماذا بينا معناتها نسيسر واحنا شوية وناخذوا بخطرة بعضنا شوية بالله، وما غير ما نقعد ونتزوا في معناتها نفكر في بلايص بعضنا ونتزوا في بعضنا معناتها هذه هذاك اللي وراه هو يجيب
0: خاصة اللي دبلوا على اليمين. سامحني يا سيمة ذيك دزين زاد اسمه
2: منه فينا يولي معناتها التعطير هذا هو، وقلوا شبيه السيركولاسيون بتعطل هو منه فينا. نقطة نحب نثيرها هو بالاساس نفضلنا بالله نعدلوا في السرعة، راهو تعديل السرعة ايه تعدلوا في السرعة توا على مستوى الطريق الوطني رقم 8، يعني نشوف ونشاهد معناتها السرعة اللي من مختلف السواخ ولا من مختلف أصناف العربيات، يعني هي محددة ب 70 كيلومتر في الساعة، قاعدين نفوتوا فيها 70 راهو، قاعدين نفوتوا فيها 70، هذه حاجة. تثبيت حزام الأمان بالله دعوة وتذكير معناتها البقاعات الأمامية والبقاعات الخلفية، لكن الصغيرات بشهر ربي معناتها راهو المكان نتاعهم القانوني والآمن هو في المقعد الخلف، نعاود ونذكر بشهر ربي. وبالتالي معناتها خلينا معناتها الناس كلها اليوم اثنين بداية أسبوع، الناس كلها إن شاء الله بحول الله تخرج سلامات وتوصل سلامات
0: إن شاء الله. أكيد هذا أهم حاجة، نوصلوا سلامات كما قلت، حاجة مهمة برشا نخفضوا في السرعة وحزام الأمان. وفما زادة ساعات تندانس الراو أنه تلقى لي بارون يبدو يسوقوا وشادين في يدهم، معناها في حجرهم في الكرسي اللي هما يسوقوا فيه بيبي ولا طفل صغير، هذه حاجة بصراحة كارثية.
2: أما للتحسيس معناها على خطر يقول لك أنا راهي الجاردوني ولا الروضة راهي هاي في الحومة في الدورة الثانية،
0: صحيح
2: في الحومة في الدورة هنا معناتها جينا على مستوى معناتها نحبوا ان اولادنا يكونوا في صحه جيده، نحبوهم يكونوا متعلمين وعندهم وذو مستوى تعليمي، ايه نجيو على مستوى اللوجيستي ونطيحوا كل شيء في الماء.
0: اي صحيح، ويتعلموا زاده حتى لي زافيتود الباهيين من اوليائهم اللي لازم يكونوا اكزامبل باهي، معناها بصراحه خاطر من بعد ما نعرفوش شنو ينجم يصير. ربي يهدي هذا شنقولوا ان شاء الله، ربي معنا معنا الناس كل خاصه في السيركيولاسيون اللي باش تبدا من بعد شويه. يعطيك الصحه، شكرا لك عماد الطويل، يعطيك الصحه ان شاء الله. من بعد مع تساغر اربعه تكون على نقطه ثانيه، ايضا نشوفوا حاله الكيس كيفاش باش تكون في بعض مناطق تونس العاصمه. دونك نسيفسوا روحنا واحده واحده الناس الكل ان شاء الله نوصلوا سلامات. تقعدوا معنا مازلنا معكم بالموسيقى اكيد 7:04 على موجات اذاعه الشباب. بعد شويه اولى مواعيدنا الرياضيه توب سبور كما العاده مع منى حمام كل اخبار الرياضه شنو صار تقريبا البارح شنو اهم المواعيد اليوم. مازلنا معكم بالموسيقى الشامي من اخر ما غنى نسمعوها.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: سيدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب.
0: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: يا شباب عدل مجدك تسمع صوتك.
5: توب سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كالعادة على فريكونس متاعنا على فام، تتابعونا على اللايف ستريمينج، ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.n. أكيد باش نحكيو على بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم مع ختام الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية. نحكيو على دوري أمم أوروبا لكرة القدم، نحكيو على انتصار وتأهل للمنتخب البرتغالي للدور الربع النهائي. لكن البداية باش تكون زادة بالمنتخبات الوطنية. المنتخب الوطني التونسي اليوم موجود في العاصمة التوغولية لومي، منتخب أقل من 23 سنة يلعب اليوم انطلاقا من الأربعة متاع العشية إياب تصفيات كأس أمم إفريقيا، مباراة ضد المنتخب البنيني. نذكر أن المنتخب التونسي كان فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للنخبة الوطنية. إن شاء الله المنتخب التونسي أكد المردود اللي شفناه في مباراة الذهاب. الموعد كان البارح مع الدفعة الثانية والأخيرة من مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. نذكر بأبرز النتائج: 3-0 للنادي الرياضي القربي أمام قوافل القصر، 1-0 لجندوبة رياضية ضد جمعية تريانا، 1-0 للشبيبة القيروانية من القلعة، هدف اسكندر النفاتي من ضربة جزاء في الوقت القاتل في الدقيقة 85، 1-0 لاتحاد قصور السيف ضد أولمبيك مدنين، تعادل أسفار بين الملعب الجيبسي سبورتينغ الموكنين، 3-0 لهلال الردايف ضد أمل بوشمة، 1-0 لمستقبل القصرين ضد أولمبيك الكيف. هذه النتائج بالنسبة للدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. ونذكر بفضل ثنائيته البارح في مرمى أمل بوشمة نجح مهاجم هلال الرديف سهيل الوشتاتي في تسجيل 4 أهداف منذ انطلاق البطولة بعد دوبلي في مرمى سبورتينغ الموكنين. هكا يتصدر الوشتاتي طليعة ترتيب الهدافين بعده مهاجم جمعية مجرين غازي مبارك ب3 أهداف. نذكر أنه هلال الرديف مع مستقبل القصرين الشبيبة القيروانية يتصدروا ب6 نقاط، اتحاد قصور السيف المركز الرابع ب4 نقاط، المركز الأخير الكل من أولمبيك مدنين وقوافل القفصة اللي ما زالوا يبحثوا على أول نقاطهم في بطولة الرابطة المحترفة الثانية. البارح الترجي كان فاز على الاتحاد العسكري الليبي ب3-0 في المباراة الودية اللي جمعتهم بحديقة الرياضة حسين بالخوجة. ثلاثية الترجي كانت تسجلت عن طريق يوسف البليلي في الدقيقة 19، أشرف الجبري في الدقيقة 80، وحمزة رفيعة في الدقيقة 90+2. الترجي اللي باش يلاقي نهار السبت الأولمبي البيجي في الجولة الخامسة من بطولة رابطة المحترفة الأولى قبل ما يلاقي فريق السويحلي الليبي نهار 18 و24 أكتوبر ضمن الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا بتبيع ذهابا وإيابا. ما دمنا نحكيه على المسابقات الإفريقية، نذكروا أنه الذهاب والإياب الخاص بالدور الثاني، الدور التمهيد الثاني لكأس رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية في دوري أبطال إفريقيا نهار 18 السويحلي الليبي الترجي، مباراة بإدارة الكونغولي جون بيير نغايني. الإياب نهار 24 بإدارة المغربي جلال عيد. نهار 17 أكتوبر النادي الإفريقي في مازيمبي في لومومباتشي مباراة الذهاب بتحكيم الموريتاني بيدا، ونهار 25 أكتوبر باش تكون مباراة الإياب بتحكيم المصري محمود أحمد ناجي. في كأس الكونفدرالية الإفريقية نهار 17 أكتوبر أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري SSS بإدارة الحكم ملكاب فيردي فابريسيو اندرادي. الإياب بيكون نهار 24 في صفاقس بإدارة الموريتاني عبد العزيز ولد بو. يلعبوه. الذهاب نهار 17 أكتوبر في مباراة الترجي الرياضي الجرجيسي ريال باماكو المالي بتحكيم للأوغندي لوكي رزاق، والإياب باش يكون في باماكو بإدارة الحكم الإيفواري كواسي فريدريك. الجديد في كرة القدم، زيد الجزيري رسميا هو المدير الرياضي الجديد للنجم الرياضي الساحلي بعد ما تلقى العرض من هيئة كريم العكروت، طلب مهلة للتفكير. وافق زيد الجزيري وأنه يكون مدير رياضي، كان سبق وتولى المهمة هذه موسم 2022-2023 قبل ما يشغل مطلع فيفري 2025 منصب المدير الرياضي للمنتخب الوطني التونسي اللي تواصلت حتى موفى 2026. وكيف ما قلنا زياد الجزيري هو المدير الرياضي الجديد لفريق النجم الرياضي الساحلي. البارح كان ختام مقابلات البطولة كرة السلة، مقابلات الدفعة الثانية لحساب الجولة الثالثة، مباراة أخيرة البارح في حمام سوسة عرفت انتصار النادي الرياضي بحمام سوسة ضد النجم الرياضي الراتسي 74-55. وأكيد زاد أخبارنا في رياضات القاعات نحكي فيها على الأحداث اللي جدت البارح في مباراة في صنف الشبان في صنف الأصاغر، أحداث عنف البارح في قاعة صيادة في مباراة اتحاد صيادة ولا الترجي. الترجي اللي كان اعتبر في بلاغ ليه وأنه تجاوزات اللي رافقت المباراة ما تشرفش كرة اليد التونسية وما تمتش بصيلة للقيم والمبادئ الرياضية سواء من اللاعبين والمسؤولين، وأعلن وأنه شرع في التحقيق في ملابسات الحادثة، أكد وأنه كافة الأطراف المعنية باش يتم تتبعها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها. بتبيع زادة هيئة اتحاد صيادة كانت استنكرت ما رافق نهاية المباراة من أحداث عنف، وتأكدوا أن العنف مهما كانت أسبابه مرفوض وما يمتش للروح الرياضية بسيلة. ممكن عملت بيان توضيحي زادة فريق اتحاد صيادة على الأحداث اللي صارت البارح في مباراة الأداني، وبتبيع نتبع زادة بلاغ الجامعة التونسية لكرة اليد اللي أصدرت البارح بلاغ بعد أحداث العنف الخطيرة اللي صارت كيف ما قلنا في قاعة صيادة في مباراة اتحاد صيادة وفريق الترجي. الجامعة كانت استنكرت بطبيعة وأدانت الأحداث هذية اللي تضرب الرياضة التونسية في العمق متاع المبادئ متاعها، وتودعات مكتب الرابطة الوطنية المشرف على تسيير بطولات النخبة للاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف أحداث المباراة هذية واتخاذ القرارات الردعية اللي تتلائم مع خطورة الأحداث المرتكبة، وتحمل المسؤولية القانونية لكل من ثبت تقصيره في التنظيم وفي التأثير والإعلان على القرارات في أسرع وقت ممكن. هذه بلاغة الجامعة التونسية لكرة اليد بعد بلاغة الترجي كيف ما قلنا وبعد بلاغ فريق اتحاد صيدا. في دوري أمم أوروبا لكرة القدم، المنتخب البرتغالي أول المنتخبات المتأهلة للدورة الربع النهائي. المنتخب البرتغالي اللي قلب تأخر الانتصار ثمين على حساب النرويج بزوز أهداف مقابل هدف، تألق الجناح جواو كانسيلو انتصار الرابع على التوالي. الخصاص مع البرتغال بالعلامة الكاملة، سجل 9 أهداف بمعدل جوز أهداف في كل مباراة تقريبا، واستقبل 4 أهداف بمعدل هدف واحد في كل مباراة. البارح الدنمارك رجعت بانتصار ثمين خارج القواعد على حساب ويلز بهدف مقابل 0. الدنمارك ينفرد بالمركز الثاني بعد المتصدر البرتغال في المجموعة الرابعة. البارح المنتخب الهولندي يرجع للانتصارات من بوابة المنتخب الصربي بزوز أهداف مقابل هدف، وينفرد بصدارة المجموعة الثانية برصيد 8 أهداف. المنتخب الألماني البارح وقع في فخ التعادل ضد المنتخب اليوناني 0-0، تعادل يسقط المنتخب الألماني للمركز الثالث في جدول الترتيب بعد هولندا واليونان. في الوديات في مباراة في ملعب القاهرة الدولي البارح، المنتخب المصري ينهزم ضد جنوب إفريقيا بهدف مقابل 0، والبارح التعادل الإيجابي بين المغرب ومالي. في المباراة الودية عبد الصمد الزلزولي منح الأسبقية في الشوط الأول للمنتخب المغربي قبل ما ينجح البديل ديارا في تعديل النتيجة في ربع ساعة الأخيرة. ليو ميسي ينضم لمعسكر المنتخب الأرجنتيني للمرة الأخيرة في مسيرته في انتظار مباراة منتظرة أكيد، مباراة وداعية لليونيل ميسي. وأكيد نختم برياضة كرة المضرب، ديوكوفيتش ينتصر ضد ألكسندر زفيريف في بكين بعد ما خسر المجموعة الأولى، يقلب نوفاك ديوكوفيتش المواجهة ضد المصنف الثاني في العالم ألكسندر زفيريف ويحقق انتصاره رقم 32 على التوالي في بكين، باش يترشح للكاريداس في عمر 39 سنة. نوفاك ديوكوفيتش أكبر لاعب يهزم أحد لاعبي المصنفين في المركز الأول والثاني عالميا من عام 1974، ما ينجم يكون كان بتبيع نوفاك ديوكوفيتش. نذكركم اليوم انطلاقا من الأربعاء متاع العشية موعد مهم للمنتخب الوطني التونسي، منتخب أقل من 23 سنة اليوم بملاقاته منتخب البنين في إياب تصفيات أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة، ذهاب 2 بلاش للمنتخب التونسي إن شاء الله بالحظ والتوفيق. تسمعونا باقي على فريكونس نتاعنا على فهم، تتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. أنا مقالي كمش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين.
6: توب سبور، صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
1: عبد المجدك تسمع صوتك.
7: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر،
6: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، اجوا معانا واسمعونا في الماتينال جول.
1: الماتينال جول.

0: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعرض بالكرم.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: وفي عناوينها: اعترافا بدورهم الرائد في بناء الأجيال وتطوير المجتمعات، تحتفل بلادنا اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمربين. بمشاركة 220 حرفيا ومؤسسة حرفية، انطلاق الدورة الثالثة لصالون المهني للصناعات التقليدية. تواصل فعاليات أيام قرطاج الموسيقية وعروض مبرمجة في الجهات وفي عدد من السجون. وفي العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن بدء ما أسمته بمعركة التحرير والتحالف يجدد دعمها. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. تحتفل بلادنا اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمربي في مناسبة تكتسب هذا العام أهمية خاصة بالتزامن مع مرور 60 عاما على اعتماد توصية منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بشأن أوضاع المعلمين. ويعد هذا اليوم حسب اليونسكو فرصة للاحتفاء بدور المعلمين في إحداث تحول في التعليم والتفكير في الدعم الذي يحتاجون إليه حتى يتمكنوا من إطلاق العنان لمواهبهم وميولاتهم المهنية إلى أقصى حد وإعادة النظرية في مستقبل مهنة التعليم عالمياً. ويتضمن الاحتفال العالمي الذي يقام في مقر اليونسكو نقاشات رفيعة المستوى بشأن حماية أوضاع مهنة التعليم والنهوض بها وحفل تسليم جائزة اليونسكو، كما ستقام احتفالات أخرى بهذه المناسبة في مختلف أنحاء العالم. تنطلق اليوم بقصر المعرض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للفنون الحرفية والتصميم، وتتواصل إلى غاية 11 من شهر أكتوبر الجاري بمشاركة 220 حرفيا ومؤسسة حرفية، ورشات عمل وفضاءات تجارية متنوعة في المعرض وفق كاهية مدير بإدارة التسويق بالديوان الوطني للصناعات التقليدية إيمان المغربية.
4: ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية الدورة السادسة للصالون المهني للصناعات التقليدية والحرف الفنية بتونس أختيكريا. صالون هذا ينطلق من 5 أكتوبر ويتواصل حتى 11 أكتوبر بقصر المعرض بالكرم. الدعوة مفتوحة للجميع لاكتشاف منتجات قرابة 220 حرفي ومؤسسة حرفية. الفضاء هذا باش يتضمن عدة فضاءات أخرى أطار الفضاء التجاري، أهمها فضاء ورشات العمل. المعرض مفتوح من 5 إلى 11 للعموم والمهنيين. اليوم الأول هو مفتوح للعموم والمهنيين من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
3: من أجل الحرص على مزيد الارتقاء بخدمات الطب المدرسي والجامعي وضمان رعاية صحية شاملة وعادلة لفائدة التلاميذ والطلبة، جلسة عمل عقدت أمس بمقر الإدارة الجهوية للصحة بالكافة خصصت لتقييم الخدمات الصحية المقدمة بمختلف المؤسسات التربوية والجامعية. رئيسة مصلحة الطب المدرسي والجامعي بالإدارة الجهوية للصحة لميا المرزوقية:
5: التوصيات هي الحرص على تأديت الخدمات في أجالها، حيث سيكون الفحص الطبي للأطفال والتلاميذ سن ما قبل الدراسة وفي السنوات السابعة أساسي والأولى ثانوي في الثلاثي الأول، إلى جانب استعداد والانطلاق للموسم التلقيح. انطلقت مع تنظيم قلعة أسنان في تلقيح التلاميذ في السنوات الأولى، وكذلك يجب تلقيح التلاميذ في السنوات الثالثة ثانوي والسادسة ابتدائي. التلقيح ستكون ضد قزاز، سعال الديكي، الشلل، وكذلك ضد الدفتيريا. كذلك لدينا تلقيح الفتيات من سن 12 إلى 25 سنة ضد فيروس الورم الحليني البشري، سيكون في المدارس الابتدائية بالنسبة للسنوات السادسة ابتدائي، الحملات بمراكز الصحة الأساسية وتحديدا بمراكز رعاية الأم والطفل في غير هذه السنوات.
3: في ورقتنا الثقافية لهذا اليوم تتواصل إلى 7 من شهر أكتوبر الجاري فعاليات الدورة 7 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بعيونهن، والتي انطلقت أمس الأول بمدينتي نابل والحمامات بمشاركة 19 فيلما من 9 دول. الدورة اختارت في أمل شعارا لها وتجمع 19 مخرجة عربية. المكلف بالأعلام بالمهرجان الواثق بالله شكير.
6: في أمل على كلمات زياد رحباني اللي غنتهم فيروز، اخترنا هالشعار هذا لأنه حبينا نقوله أنه رغم كل ما يصير في العالم، رغم كل الحروب والأزمات وغيره، يبقى ثم أمل. الأمل هذا في بعينهن احنا نشوفوه بعينين السينمائيات النساء، لأنه المهرجان بالأساس هو يقدم أفلام النساء، مش الأفلام التي تعنى بقضايا المرأة، إنما الأفلام التي تصورها النساء، فتنقل رؤيتهم للأشياء، رؤيتهم لقضايا. ضمن 19 فيلم من 9 دول العربية مشاركة. من بين الأقسام أيضا عنا تكريمة السينمائية الشريكة وضيفة المهرجان هينة سرور من لبنان، مع عرض أفلامها كما ساعة التحرير دقت وليلى والذئاب، وفي الافتتاح باش نعرضوا فيلمها عن الشيخ إمام. هينة سرور هي أول امرأة، أول سينمائية من دول العالم الثالث تشارك في مهرجان كان. من بين أيضا اللقاءات والتدريبات يكون عنا تدريب في البيتشينج وتقديم الأعمال.
3: كما تتواصل إلى 10 من شهر أكتوبر الجاري بالعاصمة فعاليات الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية التي تنتظم بمشاركة 15 دولة. المدير التنفيذي للتظاهرة ورئيس لجنة التنظيم منذر فلاح أكد أن عروض الدورة ستكون حاضرة أيضا في الجهات وفي عدد من السجون.
7: عروض مختارة 26 عرض، 14 عرض تونسي، والباقي عروض من كامل العالم، فما فرنسا، اسبانيا، مغرب، زير، بلجيكا، 15 بلد، فما الأردن، فما مصر، لبنان، كلها موسيقى بديلة، فما روك، فما جاز، فولكلوريك بلتو مغرب فيزيون مع روك، فما تراديسيونيل تونسية فيزيون. هذا العرض يكونوا أساسا في مدينة الثقافة الشرقي الإقليمي، أكيد حضور شارع الحبيب بورقيبة مهم، باش يكونوا حاضرين في 4 سجون، بنزرت، نابل، مسعدين، ومن بعد جي إم سي عندنا حضور في الجهات، ويمشي اختاروا 3 مشاريع موسيقية من اللي مشاركين في الجي ام سي، باش يعملوا اون تورني في 3 جهات مع 3 مهرجانات.
3: إلى آخر أخبار العالم، أعلنت القوات الحكومية اليمنية بدء ما أسمته بمعركة التحرير واستعادة المؤسسات، مؤكدة التقدم نحو معاقل الحوثيين. قال رئيس الوزراء اليمني إن هدف الحكومة بسط سلطة الدولة على كامل البلاد، وإنها تعمل للتمهيد لاستعادة صنعاء. أكد تحالف دعم الشرعية استمرار تقديم الدعم العملياتي للقوات المسلحة اليمنية، وقالت إن هجمات الحوثيين على السعودية تستدعي استمرار الإجراءات الضرورية لردعها. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. اعترافا بدورهم الرائد في بناء الأجيال وتطوير المجتمعات، تحتفل بلادنا اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمربين. بمشاركة 220 حرفيا ومؤسسة حرفية، انطلاق الدورة 3 للصالون المهني للصناعات التقليدية. تواصل فعاليات أيام قرطاج الموسيقية وعروض مبرمجة في الجهات وفي عدد من السجون. وفي العالم، القوات الحكومية اليمنية تعلن بدء ما أسمت بمعركة التحرير، والتحالف يجدد دعمها. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوتي.
2: إذاعة الشباب.
1: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: فايدة معلومة وريتم خفيف يعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: هي 7:41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح النور من جديد للناس اللي تحقد بينا توا في الاستماع. نهاركم زين أكيد. ماذا بينا الناس كلنا نعرفوا كيفاش باش تكون حالة الطقس اليوم توت سويت في الميتيو.
2: لا ميتيو
4: ميتيو
5: ميتيو.
3: ومباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي كما العادة ناخذوا كل التفاصيل. اليوم موجود معنا المهندس بلال يحيوي. صباح النور.
6: صباح النور وجيل. مرحبا بك. مرحبا بك. وكيف مسمي إذاعة الشباب؟
3: أكيد درجة حرارة بين البارح واليوم ظهر لي معناها فما بعض الارتفاع تقريبا معناها مقارنة بالأيام الماضية اللي نوعا ما حسينا هكا تفرهدنا شوية معناها حتى في النهار.
6: صحيح والله الحقيقة معناتها بالنسبة لدرجة الحرارة معناتها هناك ارتفاع طفيف لاحظناه معناتها خلال معناتها يوم أمس. كذلك هو الحال حتى بالنسبة للأمطار كانت موجودة خلال اليوم أمس بالمناطق الغربية للشمال ومحلي الوسط بالتحديد خاصة في ولاية الكيف وين سجلنا تقريبا 26 ملم في قلعة سنين و 8 ملم في ساقية سيدي يوسف 4 ملم في الفيجة من ولاية جندوبة و 2 ملم في حيدرة وتالة من ولاية القصرين. درجة الحرارة دي المرتفعة نظرا معناتها نحن تحت تأثير مرتفع الضغط الجوي وكذلك تحت تأثير تيارات معناتها من القطاع الجنوبي خاصة على مناطق الشمال الوسط اللي مساهمة في هذا الارتفاع. نظرا الدليل على ذلك انه درجة الحرارة معناتها في الشمال الوسط أكثر محليا معناتها من مناطق الجنوب معناتها درجة الحرارة في تونس العاصمة أكثر مثلا في مندوزر وكبلي نظرا معناتها للتيارات الهوائية هذه من القطاع الجنوبي. البارح وصلت معناتها تقريبا 31 درجة بتونس العاصمة واليوم متوقعين 32 درجة. كذلك هو الحال هو يوم غد متوسط التيارات الهوائية هذه من القطاع الجنوبي. أكثر تفاصيل بالنسبة لليوم باش يكون معناتها بعض الغيوم المرتفعة خلال هذه الفترة الصباحية معناتها على أغلب مناطق البلاد والعشية كما البارح تقريبا معناتها هناك ظهور لخلايا رعدية اللي باش تكون موجودة أكثر معناتها في المناطق الغربية للشمال الوسط وتنجم تكون مصحوبة ببعض الأمطار مع تيارات طبيعية كما قلنا من القطاع الجنوبي على مناطق الشمال الوسط تبقى من القطاع الشرقي بالنسبة لمناطق الجنوب تتقلص نسبيا سرعتها مقارنة بيوم أمس تبقى قوية نسبيا خاصة قرب السواحل وضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. وحالة البحر اليوم سيكون مضطرب على أغلب المناطق الساحلية ما عدا في منطقة تيرات وين يكون محليا متموج. درجة الحرارة تقريبا اليوم بتتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. ويوم غد نعيش تقريبا نفس العوامل الجوية من ناحية معناتها الخلايا الرعدية اللي بتكون أكثر متمركة يوم غد بالمناطق الغربية للشمال الوسط وتنجم تشمل حتى محليا بعض مناطق الشمال الشرقي كما الزغوان وبالزرت مع تواصل تيارات هوائية من القطاع الجنوبي على الشمال الوسط وغدا تكون من القطاع الغربي على مناطق الجنوب اللي باش تكون قوية نسبيا خاصة قرب السواحل الشرقية معناتها وضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. وبالنسبة لحالة البحر بشكون بالتالي معناتها مضطرب بالسواحل الشرقيه قليل اضطراب بالنسبه للسواحل الشماليه مع ارتفاع طفيف زاد في درجه الحراره خلال اليوم غد ومش تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجه على اغلب الجهات وتبقى في حدود 27 درجه خاصه في المرتفعات الغربيه.
3: يعني ما زلنا مواصلين في نفس المعدلات معناها
6: تقريبا هاي نهار الاثنين الثلاث الاربعاء والخميس ننتظر بعض التقلبات الجويه نهار الخميس في الليل وان شاء الله نهار الجمعه بعض التغيرات خاصه على مناطق الشمال
3: ان شاء الله. يعطيك الصحه. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. بالطبيعه ديما احنا في متابعه ومواكبه للحاله الجويه من المعهد الوطني للرصد الجوي ديما نعطيكم جديد وخاصه وقت اللي فما نشرات استثنائيه والا تحذيريه ومن الطقس اكيد نحكيو على الماء وين نحبوا الناس اللي تسكن في المناطق هذه وحسب طبيعة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه انه باش يتم بطبيعة قطع للمياه والا اضطراب في توزيع المياه بداية من اليوم ماضي ساعة متاع الصباح في معتمدية المرسى حي بوسلسلة برج الحوكي حي الطابق حي الحكام سيدي داود البحار الازرق معتمدية الكرم الكرم الغربي حدائق كارتاج عين زغوين الشمالية والج جنوبية معتمدية كارتاج حي محمد علي كارتاج بيرسة معتمدية حي الخضرة البحيرة واحد معتمدية حلق الويد البحيرة اثنين حي طيب المهيري حي الواحات حي السلامة والعوينة معتمدية سكرة أيضا في منطقة دار فضال، ومن المقرر استئناف التزويد بالمياه تدريجيا بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال اليوم الأربعاء 7 أكتوبر. دونك انطلاق هذه الاضطرابات ولا قطع المياه باش يتواصل تقريبا 36 ساعة بداية من نهار الثلاثاء هذه الساعة متاع الصباح، يعني اليوم الاثنين معناها فجر يوم الثلاثاء، ولا إلى حدود هذه الساعة متاع القايلة نهار الأربعاء. دونك بطبيعة وهذا الكل كما أكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وقدمت الاعتذار متاحة لكافة المشتركين القاطنين بالمناطق المشمولة بالاضطرابات وانقطاع التزويد بالمياه على الإزعاج الناجم بطبيعة على قطع المياه. وقلنا السبب أنه استكمال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات، وتأكد الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه أنه الأشغال باش تتواصل دون انقطاع ليل النهار على مدار الساعة طيلة مدة التدخل. هذا بطبيعة إن شاء الله يكون في مصلحتنا، خاصة مع فصل الشتاء اللي جايين عليه. دونك الناس اللي معنا ما فيها بيس نقرأ حسابنا الناس الكل باش نعبيه هكا شوية مي بطبيعة نستغلوه في الفترة اللي باش يكون المياه مقطوعة. معكم مازلنا في الماتينال جون بالموزيكا كما العادة. دونك نوانسوكم وين ما كنتوا، اقعدوا برانشي 88.6.

إثمانية على مونجيت إذاعة شباب، أنتم تسمعوا في الماتينال جون. صباح النور للناس اللي تحقد بينا توا في الاستماع، وثيا زينة للناس اللي توا في الكياس بتبيع مش تخدم ولا عندها قبيت ولا أي حاجة. أكيد سيسوا رواحكم خاصة ووسعوا بيكم نهار اثنين مع بداية أسبوع مع سيركولاسيون اللي أكيد موجودة في أبرز كياسات تونس، خاصة البلايص اللي فيهم أشغال كما كان قبيل حكي المختص في السلامة المرورية عماد الطويل. شربات اخبار 8:30 ايضا نعملوا نقطه جديده تهم السلامه المروريه. سينو احنا في شهر اكتوبر بتبيع اكتوبر الوردي، وكنا حكينا الاثنين اللي فات على ايفينمون ولا تظاهره خاصه للتوعيه من مرض سرطان الثدي، عافينا وعافيكم الله. ايضا البارح كان فما بتبيع يوم تحسيسي في منتزه النحلي، باش نعطيو بعض الأرقام حسب بتبيعة ما أفاد به رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي دكتور خالد الرحال في تصريحه أكيد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في المسيرة هذه، المسيرة الوردية اللي نظمتها الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي بالشراكة بتبيعة مع المعهد الفرنسي بتونس البارح لحد بمنتزه النحلي. من أبرز الأرقام خلينا نقوله 4500 حالة جديدة تم تسجيلها في تونس من سرطان الثدي بتبيعة سنويا، دونك 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أنه يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول عام 2030. دونك كما قلنا هذه الأرقام. مؤكد أيضا الرحال في التظاهرة هذه اللي امتظمت تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، أنه الكشف المبكر يمثل عامل أساسي في رفع فرص الشفاء وتفادي تطور المرض. أيضا أشار إلى أنه اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة جدا يمكن من أنه بتبيعة يخلي نسبة الشفاء توصل 100%، وأيضا يجنب المريضة العلاج الكيميائي في أغلب الحالات. أيضا فسر ارتفاع نسبة المصابات بالمرض ذي اعتبار أنه تونس تشهد بتبيعة تغيير ديموغرافي، ارتفاع تدريجي في نسبة كبار السن، وهو اللي يساهم في ارتفاع عدد الحالات خلال السنوات الماضية. أيضا زاد سرطان الثدي ما يقتصرش على الفئات العمرية المتقدمة، باعتبار أنه نسبة الإصابة لدى النساء دون سن 35 سنة في تونس تتراوح بين 10-11% مقابل نحو 2-4% في بعض البلدان الغربية. كما أكد زاد على حاجة مهمة برشا بصراحة، هي ضرورة تخصيص وقت للكشف ولو مرة واحدة سنويا، باعتبار أنه التشخيص المبكر يمكن من التدخل قبل تطور الورم وبلوغ مراحل أكثر خطورة. دونك شاء الله ربي يشفي الناس الكل، شاء الله ربي يقويهم الناس اللي في مرحلة التداوي وإلا في مرحلة العلاج، وإن شاء الله ربي بعد علينا المرض الناس الكل. مازلنا معاكم بالموزيكا في الماتينال جون، إن شاء الله اختياراتنا الموسيقية تكون عجبتكم. أكيد في وقت سيركولاسيون مهم جدا أننا نسمعوا موسيقى مزيانة هكا ولا لا سليم، يلا توت سويت نقعدوا مع الموسيقى.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع

0: وائل الكفوري وصلنا لثمانية وربع لموجات إذاعة الشباب ما في غيره. وبصراحة معناها حاجة مفاجأة وغير متوقعة، لكن هو يعطي الصحة على بطبيعة مواصلة كما نقولوا عابد قد كلمته. نحكيه على سيد نفع الحليوي رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بقرقنا. كنا باش نحكيه على مظاهر احتفال بمناسبة اليوم العالمي للمربي بطبيعة بالمدرسة الابتدائية بمليتا، تكريم عدة أساتذة وبطبيعة تقدير للمجهودات اللي يعمل فيهم الإطار التربوي في نهار كيما هكا. لكن فما ظروف قهرة صارت بين البارح خلينا نقوله واليوم، للأسف تخلي مظاهر الاحتفال معناها ما تكونش حاضرة. وبطبيعة هو عطانا موعد معناها للتدخل إذاعيا، مشكور جدا، وعطانا نفهمه من عنده كل التفاصيل. سينيفع صباح النور.
1: صباح النور ليك وكل المستمعين وكل الطاقم معك.
0: صباح الخير. وبصراحة معناها متفاجأت أنا شخصيا توا صباح، كينا البارح على أساس معناها تدخل مبرمج كيما العادة، كيما معناها كان من المفروض يصير، ولكن توا ظهر لي فما قوة قاهرة خلينا نقوله تخلي البرنامج نتاعكم يبطل.
1: قدر الله وما شاء فعل. نبدأ أني نعزي الحقيقة عائلة التلميذة زينب بالكحلة، نعزي كل الإطارات التربوية بالمدرسة الابتدائية بمليتا، نعزي وانفسنا فهمتني ولا في فقدان تلميذة 9 سنوات مرسمة في السنة الثالثة، توفيت أمس. كان البرنامج أنه باش يكون تدشين القاعة الرقمية بالمدرسة الابتدائية، تكريم العديد من المربين القدامى، تثمينا لجهودهم. حاولنا أن ندعم المدرسة الرقمية بتوفير قاعة تكون محفزة للتغيرات، نأجل كل شيء من نجم كل شيء، ندعو لها بالرحمة، الله يرحمها وينعمها وربي يصبرنا الناس الكل.
0: أكيد هذا حاجة معناها مصاب جلال، شاء الله ربي يرحمها ويصبر عائلتها، طفلة عمر 9 سنوات أكيد، والإطار المدرسي كامل نتصور كل شيء تم إلغاءه احتراما بطبيعة في روح الفقيدة. ما نجموش نزيدوا حاجة أخرى معناها سينفع، هذا هو على غالب
1: ان شاء الله في فرصة اخرى يتم تأجيل كل شيء. وكما قلت نعزي كل اهلها وكل العائلة التربوية، ونعزي وانفسنا كجمعية قرقني ناجح في فقدان زهرة ولا عصفورة صغيرة من صغيرات متاعنا متاع قرقنا، ربي يرحمهم وربي نعمهم وان شاء الله مفهوم الجنة
0: ان شاء الله. يعطيك الصحة، شكرا لك على توضيح هذا مهم أكيد جدا، شكرا لك. نفع الحليوي رئيس جمعية قرقني ناجح للتنمية المستدامة بقرقنا، كما قلنا اليوم كان من المفروض بمناسبة اليوم العالمي للمربي بداية من 10 نتاع الصباح بالمدرسة الابتدائية بمليتا، وكنا من المفروض معنا نكونوا حاضرين بطبيعة من خلال سينفع يعطينا التفاصيل ويقدمنا الإطار معناها الاحتفالي كيفاش، لكن للأسف مرة أخرى إن شاء الله ربي يرحمها ويصبر عائلتها. بالمناسبة بطبيعة باش نذكر أسامي الأساتذة اللي أكيد باش يتم تكريمهم لاحقا بعد إن شاء الله بطبيعة في أقرب وقت كما نقولوا حتى بعد وفاة الفتاة. دونك الأستاذ علي سلام، علي هماني، محمد كعنيش، محمد بوستة، محمد جراجة، محمد خميس القبيلي، علي العدسي، نجح الشلي، سالم الشيخ، سمير مقني، مراد بن حسينة، هادي الشلي، طاهر الحاج حميدة، الهادي بوليلة، عبد الرزاق الزريدة، عبد السلام بن سليمان، ومحمد السوسي. دونك هذوما الأساتذة اللي باش يتم تكريمهم بطبيعة كان من المفروض معناها اليوم 10 نتاع الصباح كما قال بمناسبة بطبيعة تدشين القاعة، لكن هذا هو ساعات حاجة تصير أقوى من إرادة الإنسان، إن شاء الله ربي يرحمها ويصبر عائلتها. مازلنا معكم احنا في الماتينال جيم، نرافقكم بالموسيقى، وتحية أكيد لكل الأساتذة والمعلمين والمربين، من روضة للكتاب للمكتب للكوليج للليسي للفاكولتي ولا حتى لي انستيتو بريفي ولا كل انسان قادر انه يوصل معلومه لانسان وينور له معناه مخه خلينا نقوله بلغتنا ويرابيه معناه نهار اخر انه فما استاذ علمه حاجه نفعته في حياته. تحيه بطبيعه للمربين بصفه عامه، حاجه مقدسه، حاجه مشرفه بطبيعه، برشا مهنه فيها برشا متاعب صحيح، لكن بطبيعه جزيتها انكم تشوفوا الناس اللي قريتوهم ولا وصلتوهم ولا ساهمتوا حتى في مسيرتهم التربويه نافعين وناجعين وناجحين نهار من نهارات. لطفي بوشنيق علمني، اقعدوا معنا في الماتينال جنه.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 8:30 صباحا من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. تحتفل بلادنا اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمربين في مناسبة تكتسب هذا العام أهمية، خاصة بالتزامن مع مرور 60 عاما على اعتماد توصية منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بشأن أوضاع المعلمين. تتواصل اليوم الحملات التوعوية والصحية المكثفة الموجهة لصحة المرأة في مختلف المناطق، وذلك للتحسيس بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم، عافى الله الجميع. اليوم هو الموعد النهائي الذي حددته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لاستقبال ملفات النساء والفتيات الراغبات في تمويل مشاريعهن عبر المنصة الرقمية رائدات. اليوم انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للفنون الحرفية والتصميم بقصر المعارض بالكرم، لتتواصل إلى غاية 11 من شهر أكتوبر الجاري بمشاركة حوالي 220 حرفيا ومؤسسة حرفية. في الشأن الدولي، أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بعد قصف صهيوني عنيف على جنوب قطاع غزة. قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تدرس الرد الأمريكي على مقترحها، مؤكدا استعدادها لجميع السيناريوهات. قال وزير الطاقة الأمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، مشيرا إلى استمرار ارتفاع الإمدادات عبر مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
4: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: محبتها جمعتنا.
4: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
4: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: إذاعة شباب من تونس.
7: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
9: عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر،
11: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تبعونا، اجوا معنا واسمعونا في الماتينال جول.
12: الماتينال جول

0: نهاركم زين وأفراح مع الماتينال كل صباح.
1: الماتينال جول
2: انفو ترافيك.
3: كل تفاصيل أبرز الأماكن في تونس نأخذها مع خبير سلامة المرورية سي عماد الطويل موجود معنا من جديد. صباح النور مرة أخرى.
4: نهاركم زين مرة أخرى وجدان. تحية ليك وتحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
3: وأكيد توا الحالة مش الجوية، الحالة الكيسية 10 على 10 ظهر لي بالسيركيلاسيون.
4: الطرقات نبداو بالطريق الكجبال، هو يربط من منطقة المليهلة على مستوى يوصل حتى على مستوى ريانة ويتعدى معتها على مستوى يتعدى منطقة حدائق المنزة، النصر واحد النصر اثنين. نلقاو الاكتظاظ يبدا على مستوى منطقه النصر واحد اللي هو الاكشداش، اللي هو من خلاله نوصلوا لوسط تونس العاصمه مرورا بمديال فيل ولا على مستوى المزهر الرابع، وكذلك وسط شارع عثمان بن عفان وسط الشارع اللي يتعدى من يبدا معناتها من جهه النصر اثنين على مستوى الجامع الكبير هذيك، للي مش يوصلوا على مستوى المنزل السادس، وللي مش يوصلوا على مستوى منطقة ريانة. هذه حاجة. ثم زاد على مستوى المليهة معتها على مستوى بين الانتباقة والنقرة غادي فما الاكتظاظ وفما الأشغال اللي هي مازالت جارية، وكذلك على مستوى الطريق الجهوية رقم 21 روتيكس. المحاور الكبرى كلها تقريبا على مستوى سان كليمون باردو الرومانة، وكذلك على مستوى المركز العمراني الشمالي اللي من خلاله نوصل على المستوى المنطقة الصناعية الشرقية واحد واثنين. من جهة الطريق الوطنية رقم ثمانية اللي هما جايين من جهة النحلي عبر وصولنا على مستوى ريالة، زاد فما زحمة كبيرة، وزاد كيف اللي جايين من جهة تونس معناتها جاءوا من جهة جسر شارع الجمهورية في اتجاه شارع المغرب العربي، يعني على مستوى منطقة مونبليزير، اللي باش يدخلوا المنطقة الصناعية الشرقية الأولى، فيها المدخل الأول والمدخل الثاني اللي هو على مستوى معرض الشرقية، فما زحمة في الدخول. وكذلك المسألة تتعلق بالطريق الوطنية رقم 9 اللي هي بين المرسى وتونس، خاصة على مستوى حي السلامة في البحيرة 2، المحاول الشيء هذيك هو المحاول نتاع حي الطيب مهيري العويلة اللي هو شير الدار الفضالي اللي ما غادي كان يوصلنا على مستوى منطقة الشطرانة والسقرة. المدخل الجنوبي لتونس العاصمة تزيد فيه الزحمة أكثر وأكثر اكتظاظ، خاصة على مستوى وين فما الأشغال، هي ومن الصباح تبدأ بكري غاديكا إلى حد توا معتها المؤشر الأحمر، وبالتالي لابد باش ننتيسوا رواحنا. تبقى مسألة تونس الغربية اللي هو من جهة الدخول من جهة التندين اللي بشوصوا على مستوى ساحة باردو وثانية خزادار. ساحة باردو فيها أكثر زحمة بحكم أنه زادت كثير، فما إعادة تهيئة الساحة، وكذلك على مستوى ساحة نفس عدون شارع مفتاح صادلة اللي هو يجيبنا من جهة حي الزيتين معناتها والعمران، وكذلك شارع 9 أفريل في زوج اتجاهات نحو القصبة واللي جاي من القصبة، زد مع هذا شارع ولاد حفوص شارع هادي السعيدي اللي هو يربط بين باب سعدون باب سيدي عبد السلام باب العسل، وصلوا على مستوى منطقة الخضرة ومنطقة لافايات اللي هي على مستوى ساحة باستور، شارع ياغورت اللي جايين من جهة ميتويال فيل، وكذلك شارع الجامعة العربية اللي من خلاله نتعديه من أمام المقر الاجتماعي للمؤسسة التلفزة التونسية في اتجاه شارع الشادي زويت أنه مغاديك فما برجة زحمة، زد مع هذا شارع على السفرية اللي هو يربط بين ساحة باستور وكذلك الحي الأولمبي وين فما الحي الإداري فما برشا زحمة. تقريبا هذايا أبرز اللقاءات والمحاور اللي فيها برشا زحمة. نسيسر وإحنا شوية بالله نعدلوا في السرعة، نبتعدوا أكثر على البرمجة المسبقة أني في التوقيت الفلاني يزمني نوصل للمكان الفلاني ولا المقر الفلاني ولا المقر العمل متاعي، ما يسالش إذا كان شوية واحد عمل رفاق يسيس روحه على الأقل يوصل سلامات، وصل طريق السلامة للجميع وبداية أسبوع موافقة للبوانس الكل.
3: يعطيك صحة، شكرا لك عماد الطويل. أكيد مهم جدا واحد حتى يقرأ حسابه ربع ساعة قبل الوقت يحاول يخرج هكيكا اون ايفيت معناها سورتو البلايص اللي يبدأ فيهم سيركيولاسيون في الأوقات الذروة، معناها بين قوسين اللي ولينا في تونس لا محالة ما عنديش برشا أوقات ذروة، ديما تبارك الله ديما الكيس معبي. نسيسر واحنا ونحاولوا نحترموا السرعة المنصوح بها في كل الأماكن. معكم مازلنا بالموزيكا، مونسينكم على 88.6 أكيد في الماتينال جون ديما نفس ليكيب سليم القصيبي وماي محمي متأمنة اليوم لايف ستريمينغ ومعاكم وجدين زاكروبا من ورا الميكرو موزيكا وقعدوا معنا مازلنا راجعين.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع صوتك.

0: ليسات وصلنا لتسعة ودراجع على موجات إذاعة شباب وقايد ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم
0: ضيف اليوم ضيف اليوم موجود معنا في المباشر السيد عبد الرزاق السعدوني المنسق العام للهيئة المحلية للهلال الأحمر بسبيتلا باش نحكيو على المبادرة الصحية المجانية والعيادات المفتوحة اللي موجودة حاليا. نتصور من 8 متاع الصباح من المفروض انطلق نشاطها. ناخذ كل التفاصيل مع سي عبد الرزاق. سي عبد الرزاق صباح النور.
2: صباح الورد لكل متابعي ومستمعي إذاعة الشباب.
0: يعطيك صحة. دونك الخدمات مجانية تماما والمكان هو مقر الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسبيتلا تحت شعار صحتك صحتك ثروتك قيس واطمئن. شنو الفكرة الساعة وهل فما إقبال ديجا بداية من اليوم بداية المبادرة هذه؟
2: اليوم العالمي للمعلمين نحب نشكر كل من علمنا حرف في هذا اليوم. العيادات المجانية ثلاث أيام الأسبوع بمقر الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بسبيتلا اللي هي الشارع حبيب بورقيبة بجانب صيدلية الليل. احنا المقر نتاعنا يحل من 8 حتى نصف النهار. العيادات المجانية تتواصل من 8 حتى 10 ساعتين. هذه المبادرة الصحية المجانية تحت شعار صحتك أمانة لا تفوت الفرصة. خدمات مجانية هي متنوعة مثل قياس نسبة السكر، الوقاية من داء السكري والكشف المبكر عنه، قياس ضغط الدم، تطمن على صحة قلبك وأوعيتك، قياس الأكسجين، قياس الوزن، قياس الطول. بالنسبة نعمل في الكراسة متاع العيادات المجانية اللي هي تم عدنا عملاو ديناها من شهر أكتوبر حتى شهر رمضان. كانت متطوعة معنا ممرضة من ولاية القطرين شاك جور الجيح يوميا من الساعة 8 صباح وتواصل حتى الساعة ماضي ساعة. معها كان المرحوم الدكتور عامر محميدي الله يرحمه ندعو له بالرحمة. كان متواجد برسك يومين في الأسبوع معنا سنة الدكتور عادل الراشدي وبعض الأطباء معنا متبرعين في شهر رمضان شهر العيادات شهر رمضان شهر العيادات المجانية. بداية النشاط نتاعنا بدا مع شهر أكتوبر الوردي من 8 بدينا من 8 حتى 10 ساعتين كما قلنا. برسك نشوف الأعمار اللي يجونا على حسب الكرات المسجلة لهنا من 50 سنة فما فوق، فما بعض الشباب اللي هم أعمارهم 17-22 سنة وفما الأربعينات فما 3-4 في الأربعينات. الإحصاء شكل جور تلقي 5-7 من الناس يوميا يقيسوا في الضغط الدم والسكر. فما نسبة عالية فما نسبة متوسطة فما نسبة من معناها الحمد لله أمور مريقلة. المتطوعات المشرفات لهنا في الهيئة المحلية هي الأحمر تونس بسبيتلا فما زوز واحدة تجي من فريسك الزوز من الرياف.
0: كيفاش تلموا هما معناها أنتم حرصتوا أنه يكون فما متطوعين ولا وحدهم ولا مستنسين ديجا خدموا معكم معناها كما قلت في رمضان اللي فات في المبادرات من نوع هذا؟
2: ما يخلفش النظر لأن احنا عدنا بتاع تمريض لهنا في سبيتلا في نفس الوقت يجوا هما يتطوعوا باش يتدربوا يتمكنوا فهمتني على القرو تيوريك مو لهنا براتيك مو فهمتني مع المشرف نتاعهم فهمتني في المقر الهيئة المحلية فهمتني. وفرنا لهم احنا عن طريق الهيئة الوطنية الآليات لقياس الضغط الدم وقياس السكر وقياس الأكسجين وبعض الأدوية تبديل شروح وفصلات وهينات موجودة لهنا على المكان. وفي نفس الوقت يعلموا المتطوعات الموجودة في المقر بتاعنا نكسبوا الخبرة هذه هي. وفي نفس الوقت احنا في المقر بتاعنا بالهيئة نقدموا الشهادة معناها الشكر والتكريم للمجهود بتاعنا.
0: يعطيك صحة. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. عبد الرزاق سعدوني المنسق العام للهيئة المحلية للهلال الأحمر بسبيتلا كما قلنا دونك مبادرة اجتماعية عيادات مجانية موجودة متوفرة كل يوم من 8 حتى 10 متاع الصباح. الناس اللي موجودة في سبيتلا ولا في الأحواس نجم تمشي وتعمل كشف أولي خلينا نقوله وكان فما حاجة هكا ولا هكا الإنسان بالطبيعة باش يواصل عملية الكشف متاعه. إن شاء الله سلامات خدمات للناس الكل مبادرة مجانية كما قلنا كل شيء بلاش كما كان يحكي قيس الدم والسكر والأكسجين وغيره من الكشوفات الأولية. مازلنا معكم في الماتينال جون بعد شوية بعد بلوتو موجز أخبار 9:30 موعد أكيد رياضي وبرشا أحداث رياضية تستحق العودة والاستنتاجات خاصة بعد أول ظهور تلفزي البارح لنطق الرسمي الجامعة التونسية لكرة القدم. برشا تحكي البارح وأكيد الأسبوع هذايا باش تواصل الحكايات خاصة مع اليوم مباراة مهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي أقل من 23 اثنين مباراة إيه بالدور الأول من تصفية المؤهلة للكان. إن شاء الله الفوز لمنتخبنا الوطني التونسي قدام البنين. معكم مازلنا بالموزيكا وقدوا معنا راجعين.

رامي صبري وصلنا ل 29 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أنتم تسمعوا في الماتينال جون الناس اللي مهتمة بالطبيعة بالرسوم والنماذج والعلامات الخاصة. هذا شعار معناه ولا واحد من المحاور اللي بشيقة تناولها اليوم خلال ورشات العمل في إطار الصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع اللي باش ينطلق اليوم 5 أكتوبر ويتواصل التاريخ 11 أكتوبر 2026 في قصر المعارض بالكرم. بطبيعة ورشات هذه خلال الدورة الثالثة من الصالون المهني هذية تهتم بإجراءات التصدير والدعم والمرافقة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بطبيعة مع تسويق المنتجات الحرفية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي. هذا كل باش يكون مجال قدام الحرفية لعرض آخر المستجدات والابتكارات متاحهم في مختلف مجالات التحف وتزويق المنازل والقطاعات الخارجية والهدايا التذكارية. بطبيعة باش يكون الصالون هذايا حسب المنظمين فضاء مهني مخصص لتثمين مهارات الحرفيين وابتكاراتهم وتطوير التبادل ما بيناتهم وبينات زادة بطبيعة الناس اللي باش تشري والمزودين بصفة عامة. مع العلم أنه الحرف اليدوية واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في تونس، عائداتها في التصدير تتجاوز 150 مليون دينار، هذا الرقم خلال عام 2022، ومساهمة في الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.5%. وتقريبا فمام 300 ألف حرفي يزاولوا في 76 حرفة في عدة مجالات في تونس. بطبيعة الناس اللي مهتمة بالقطاعات هذه تنجم تكون حاضرة اليوم ولا تعمل طلة في الأيام من 5 إلى 11 أكتوبر في معرض الكرم. معكم مازلنا بالموزيكا، قبل سمعنا رامي صبري، نسمعوا نصيف زيتون، موجز أخبار 9:30. إن شاء الله نرجع معكم في البوان سبور.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة من إذاعة الشباب. تحتفل بلادنا اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمربي في مناسبة تكتسب هذا العام أهمية خاصة بالتزامن مع مرور 60 عاماً على اعتماد توصية منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بشأن أوضاع المعلمين. اليوم انطلاق الدورة الثالثة للصالون المهني للفن الحرفية والتصميم بقصر المعرض بالكرم للتواصل إلى غاية 11 من أكتوبر الجارية بمشاركة 220 حرفياً ومؤسسة حرفية. عمادة المهندسين التونسيين تنظم غدا بدار المهندس بتونس العاصمة مائدة مستديرة لتقديم خريطة الطريق الطاقية لتونس 27 2035، وسيتم خلال هذه التظاهرة عرض أبرز مخرجات خريطة الطريق المذكورة التي عدها فريق من الخبراء والمهندسين المختصين في مجال الطاقة صلب العمادة، واستعرض أهم التحديات والخيارات الاستراتيجية المطروحة للفترة الممتدة بين 27 2035 والتصورات العملية لتطوير القطاع. وفي اليمن تشهد الأوضاع العسكرية تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. قوات الحكومة اليمنية هاجمت اليوم مواقع الحوثيين في مديرية ذباب المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجية. وأعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 1122 عملية استهداف لأهداف تابعة لقوات أنصار الله، أسفرت عن تحييد 1747 من عناصر الجماعة. وفي ذات السياق، أفاد مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية تحفظت على شن ضربات في اليمن خشية صرف الانتباه عن إيران، وأن واشنطن لن تتخذ إجراء عسكرية هناك في الوقت الراهن. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: تسمع صوتك.
3: البرمجة الشتوية في إذاعة الشباب بداية من 14 سبتمبر.
4: كل ما يرجع الشتاء نحسوا ونتوحشوا دفئ الكلمة والنغمة.

0: نهار مبروك سعيد مع خوف فرصة كراجي. كل ما يهم مستقبلكم المهني من الفكرة للتكوين في تونس اليوم ما يفوتك شيء. متابعات، حوارات ومواكبات مع ماضي ساعات تلقى الإيقاع الخفيف في منوعة تعمل الكيف على كيف تعطي رأيك وتسمع رأي غيرك في قابل النقاش كل اثنين وثلاثة من الأربعة للخمسة، وفي نفس التوقيت صوت الطلبة كل أربعة، وجديد الفابتا كل خميس. عبد المجدل تسمع صوت إذاعة الشباب تونسكم في الدار واثنين، ما لا تبعونا من اثنين للخميس في العشوية.
1: العشوية
0: وكل جمعة موعد مع الفن والإبداع الشبابي في الفابريكا. برمجة ثرية تلبي كل الأذواق وللبيئة، العلوم، الثقافة، الصحة، التكنولوجيا والسياحة، أكيد فما عشاق. وموعدهم متواصل في برمجتنا. Green Talk، Crazy Science، Mr. High Tech، Culture Box، ديما لباس وخمسة نجوم. خمسة نجوم. السهرية على موجاتنا لها أكثر من عنوان: سفراء النجوم، توب 10، عيش الموسيقى، ملا كورة، نوستالجيا، أحلى الليالي، ويرجع لكم همس الليل. إذاعة الشباب، الموجة اللي ما معهاش تبديل. الموجة اللي ما معهاش تبديل. عدل موجتك تسمع صوتك.
2: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال، صبحيتنا ديما سبيسيال.
0: عبد المجدل تسمع صوتك.
3: كل ما طلعت هالشمس أشكر الله على القدر.
4: كل ما تطلع شمس نهار جديد نقول لكم تابعونا، إجوا معانا واسمعونا في الماتينال جول.
0: الماتينال جول

0: كينجي جيرا كي وصلنا ل 49 دقيقة انتم تسمعوا في الماتينال جون وقايد البوان سبور.
1: بوان سبور مع مختار ترابلسي.
0: موجود معنا كما العادة في المباشر المدرب المحلل الفني مختار ترابلسي. مخ صباح النور.
2: صباح النور وجدين. صباح النور كل تادم التمعين.
0: أكيد ما نبدأ باليوم، خلينا نبدأ بالأكتواليتي. ساعة مباراة مهمة بعد مباراة الذهاب والفوز 2-0 في أولمبي سوسا، نحكي على منتخب أقل من 23 سنة، مواجهة بين تونس والبنين. مباراة الذهاب 2-0 في تونس ومباراة الإياب إن شاء الله اليوم في توغو، وأكيد فما كان هدف واحد إن إن شاء الله نكونوا موجودين في الكان هيبي، خطر مهم جدا خاصة الإفكتيف اللي موجود، الملاعب، الإطار الفني والعينين معناها تحطت عليهم، والأمال خاصة بعد بتبيع ديسيبسيون اللي ما زالت موجودة عندنا الناس الكل مع المنتخب الأول منتخب الأكبر.
2: صحيح، هو المنتخب ليوزان تروا يعتبر نقطة الضوء الوحيدة، تعرف ليوزان اللي عمل ثلاثة تعادلات وهزيمة، للمنتخب الأكبر أنا نحكيه عليه كل يوم ديسيبسيون على ديسيبسيون. ليوزان تروا عمل المباراة به يعني في سوسة، عمر بن علي كان سجل هدفين، فما الملعبية الحقيقة كما تراي عنان الدنداني، فهمت يا ناس الحاج محمد، يعني قاموا بالواجب خلينا نقوله، خاصة الهدف الثاني تسجل تقريبا في البرجتون تاع عمر بن علي خلى المنتخب يمشي يعني على الأقل مرتاح شوي. تعرف أنك مش بتلعب في البيني، باش تلعب في تيرانتر يعني في التوغو، ولأنه الحقيقة ديما لهنا المنتخبات الإفريقية خوفوني خاصة وقت لي في الأجواء نتاعهم، يعني منتخب البنين ولو تفوقنا فيه هدفين لصفر شوتون منتخب التونسي ضيع 4 فرص. يعني كانت النتيجة تكون أثقل من هكاكا.
0: تقلق ديجا إنيس بوجلبان وقتها في التصريحات قال ماني أكثر حاجة إضاعة الفرص هذيك الكل اللي خليته متقلق شوي،
2: خاصة الشوط الأول. الشوط الأول اللي المنتخب التونسي تخلى مليح وجاب برشا فرص والغط، لكن زادة تعرف أنت الملاعبية هذوما يستون تري بويستون، يعني قلقونا في وقت ما في الكاليتي دو فيتيس يعني والسبرينت نتاعهم، يعني عنده بويستون برشا وقلقونا الرزمو أنس يعني الخرداني كان يعني موجود. اليوم هما سورس دو موتيفاسيون زاد وجدان، تعرف انه منتخب الكابر يعني تقريبا الناس الكل تثقت انه فما الليستة والقائمة زي ما تتغير يزم يستمد من يوفان تروا يوفان كان فما يعني موتيفاسيون للاعبين هذوما، يعني باش يعرفوا رواحهم انه زاد فيزي من معين الشعبين يعني في البروجي اللي باش يتخلق جديد للمنتخب، في عدم يعني تقييم نتاع لي بي ناسيونال نجموا نقيموهم بالباهي ولا بالدون، يعني حتى بالكم ولا بالكيف. نورمالمون انه الملاعبيه اليوم ما عليهم كان فهمت يعملوا مباراه باهيه ويقدموا ويعملوا ترشح، مازال الدور اخرى اللي هي الجابو ايفان دروا تستنى فينا، لكن ما عليهم كان ايفان دروا انهم يدعموا النتيجه نتاع الذهاب ويعملوا موتيفاسيون نتاعهم بيرسونيل انهم باش يراهموا عين الشعباني. على الاقل نحن خلينا نقول في القتامه في الشيء اللي قاعدين يجوا فيه تو، ان شاء الله ايفان دروا يكون على الاقل هو المنتخب المنتخبات الوطنية على الأقل اللي هو يهز للفوق، اللي يعطينا فينا روح يعني متاع التفائل على الأقل، باش يقولوا نحن عندنا ملعبية نجم الرجال المنتخب، يعني 3 أو 4 ملاعبين على الأقل يطلعوا مع منتخب الكبر.
0: ان شاء الله حاجه مهمه ما في وقتهم، معناها انت حكيت على منتخب او 23 يعزز بطبيعه منتخب الاكبر، واكيد معين شعباني راه تبع الملعبيه الكل، لكن زادة مهم جدا يكونوا في وقتهم ويكونوا معناها افيكاس باعتبار معناها الكلام اللي تقال ديجا البارح انت تبعت بالحسن بسمره نطق رسم جامعه تونسي لكره القدم، معناها شنو احكي وشنو تقال من ابرز يمكن الحاجات انه ان شاء الله مباراه منتخب القادمة تتلعب في ملعب الطيب المهيري في صفاقس، مباراتنا ضد المنتخب الليبي قديش مهم يعني لا مركزية بالنسبة للمنتخب، والأهم من هذا الكل وإحنا حكينا معناها الاثنين اللي فات ديجا على مباراة بوتسوانا، ما نحكيوش على الأداء يمكن على قد ما نحكيو على أهمية النقاط توا وعلى أهمية الالتفاف، معناها بعد الكلام اللي تحكيه والخلافات وإلغاء بقية التربص وما فماش مباريات ودية وترتيب نتاعنا اللي باش يدهور ويتيح معناها برشا، قديش زادة مهم إن ماذا بينا هذا كل نعملوا له كيما في الفولي معناها ولا في كرة اليد بلوتو تايم أوت، نعملوا بوز نلعبوا مبارياتنا نربحوا نتأهلوا نحاولوا بطبيعة إن شاء الله نلقاو رواحنا، وبعد ما نعرفش إسكو قادرين على الإصلاح بنفس الأشخاص وإلا لا.
2: أنا أقول لو نكابابل باش نترشحوا رغم اللي شفنا يعني ماتش أوغندا وماتش بوتسوانا يعني كنا أكوتي الحقيقة، لكن نترشحوا إذا مشينا الإصلاحات للصحيح اليوم ما نحبش نحكي على البنية التحتية أن تكون لا مركزية، نلعبوا في سوسة، نلعبوا في صفاقس، في المستير، في بنزرت، هذه المشروع الدولي زي ما هي تتلهي بالبنية التحتية. أنا نحكي لهنا، نحكي على الزكتور اللي هما في التيرا، هما ملاعبين اللي هو خليط ما بين اللاعبين اللي بين السنو من ذوي الجنسية واللاعبين متاعنا اللي هما في البطولة التونسية. يزلنا نقيم التقييم الصحيح. نحن المشروع هذا يبدأ من 2002-2006 مع روجي لومير، وقت 2004 هزينا يعني للكاس الافريقية
0: الوحيدة
2: بشكون بالمشروع اللي يبدأ روجي لومير مع بن عاشور مع النفطي مع الشادي ومع فمتني يحيى، وجنسنا خوزي كليتون وسانتوس. من بعد فيزيون فاق عملناها مع نبيل معلول 2017-2018 وقت اللي جبنا فمتي معز حسن والخاوي ويوهان بالعقوان، وبدينا نكبروا في ليبيا ناسيونو على حساب البطوله التونسيه. ومن بعد جبنا محمد بن عثمان في الباقه الثالثه اللي هو ولا يستقطب يعني في اللاعبين اللي يعيشوا برا، ولينا الشراوطه والهناء الجروب تبدل والثقافه تبدلت من 23-25 تلقى ثلاثه يعني من حراس متوارثة، زوز لاعبين من تونس، البقية الكل ليبي ناسيونو. يا هل ترى التقييم نتاعنا وقت جبنا ليبي ناسيونو يعني في الكم والعدد والكيف كان باهي للكرة للمنتخب التونسي، ولا هنا لازم الإصلاحات وين تكون؟ على خاطر زاد أهم حاجة نقولها وعلى مسؤوليتي، يعني السيد وديع الجري وقت اللي كان رئيس الجامعة كان هو لاهي بالمنتخب الأول وليه بالمنتخبات الكل، وكان يوفر للوجستيك الكل. تعرف انه ليبيا ناسيونو يعني يعيشوا يعني في مستوى عالي على مستوى التدريبات، على مستوى يعني الانفراستركتور اللي عندهم. وقت جيت تلقى روحك انت في مباريات تلقى ملوح بالخمسه وسته وسبعه ساعات، تلقى روحك ماشي الكوب دو موند وانت ما عندكش رحله خاصه، تلقى روحك يعني في امور يقول لك النقد علينا برك والاخرين ليه، في توتا في نورمال ما فماش احتواء للازمه. هما ولوا متقلقين، انت تشوف الصغير يا لاج دو 31 وموجود انت علي معلول 36 وموجود جيني 34 يلعب في اللو نيفو، يلعب في البوندسليغا من خمسه دوريات الكبرى، يقول لك انا يجيني خليت الريتريت من ليكيب ناسيونال نشوفوا علاش ما خليوش يخرج، ولو هو غلط يعني في المونديال وصارت اهداف، لكن علاش وصلنا هكا؟ تشوف العاشوري والانضباط، العاشوري اللي في وقت من الاوقات يعني اختاروه من احسن اللاعبين دريبلور في الشامبيونز ليغ في الفتره هيك، فجاه ولا ما عادش يعرف يلعب، تونيك اللي يلعب في سلتيك، ثم حاجه كلكو بار موجوده في المنتخب يلزمنا نشوفوا لهم حل، خاطر هذوم لاعبين السيبري، لكن ما نحبش انا الكم عندنا زاد ضعفنا البطوله التونسيه في وقت ما وعملنا على ليبيا ناسيونو برشا، ليبيا ناسيونو صحيح وما توانسه، لكن نعيط اللي يستحق باش يلعب، ونستحق زاد في البطوله التونسيه كالدم جديده كالملاعبيه اللي تحب تلعب على المريول يعطوك الجرينتا القليل كما كان البعزيزي وبدر والجعاد ياسر طمامون موجودين الملاعبيه هذوما في لو 23 موجودين. نتصور لو معين الشعباني يعاود يراجع الحسابات نتاعو مع اللاعبين هذوما، زاد ما نحبوش نقصيو عليهم زاد بيناسيونو يا اخي ولا ما عادش يعرفوا يلعبوا زاد وجدان مش معقول. انا تقول لي فما شوا غلطي نمشي معاك، تقول لي ان فاليري معتزلنا فيت يا ساتا ماما هذه الكل نمشي معاك فيه. انا مع اللي عنده باش يعاون المنتخب سواء كان تونسي ولا لاعب يعني مزدوج الجنسيه يكون يعني معين يختار التركيبه المثلى اللي تنجم تتماشى مع الوضع الحالي نتاع المنتخب التونسي. نتصور انا ليزاكتور في التيران عاودها هو الاطار الفني والملاعبيه باش يخرجونا من الازمه هذه، على خاطر هما راهو لا تقول لي جمهور لا تقول لي اداره لا تقول لي هما لي زاكتور في التيرا، هما اللي باش يربحوا بوتسوانا، هما اللي باش يربحوا ليبيا، هما اللي باش يهزونا 2027 للكان، وتقعد تصلح في عقلك وتشوف امورك وتشوف. فما نتاكد انا من معين الشعباني راهو خذا الدرس في القائمه اللي عملها وشاف برشا حاجات اللي يمكن الكوزينه تاعنا ما تنجمش تحكيها في وقت ما تو تخرج، خاطر تشوف انت كنت تحكي تو جديد يعني ثلاثه تصريحات متناقضه، معز الناصر رئيس الجامعة في واد، معز الناصر في واد، وبالحسن بالصبر
0: المستيري في واد زاد. هذا هو المشكل معناها اتصالي بحث معناه ماذا بينا واحد بركه هو اللي يتكلم ويعطي تصريحات.
2: الحقيقه كل واحد هزنا في اتجاه معين وهذا غلط، وهناك قلت لك باش يوريك التخبط اللي فيه الجامعة كره القدم زاد يعني خلى يعني الجماهير الكل يعني تنتي مستاء من تصريحات الناصري من تصريحات معز الناصري. الحقيقه كان اوضح شوي معز المستيري سامحني، كان اوضح شوي انه في وجود مشاكل، وبالاحسن بالصبر تتوتا في نورمال يحاول باش يغطي يقول لكم في جينا تيرن، وما نعرفوش شكون يعني الطاج اللي نحاه معين الشعباني ولا الاداره، لكن في الاخر نحن يعني
0: لا بصراحه يعطي الصحه، خاطر مش بسهل باش انت تهز اخطاء مكتب جامعي كامل، معناه خاصه السيد اللي يعرف حكايه النقاط من الاول وسكت، معناه ماذا بينا نعرفوا شكون السيد هذايا، خاطر بصراحه الامور ان شاء الله ما نوصلوش انا نندموا عليه على اصلا وجوده هو في المكتب الجامعي هذا ولا بصفته الاداريه والا اللي هو وتكلم وكان معناها مصدره معناها مرحب حتى كان مش ساعات مقنع 100% لكن اهم حاجه انه الانسان يتحمل المسؤوليه ويكون جريء ويواجه معناها اقل حاجه في غياب المسؤولين ساعات جوست فقط كلمه على عوده البطوله الويكاند القادم تشوف اللي البوزة ذي تنجم تأثر بعد كل تريف بصفة عامة نلقاو نسقي عاود يرجع يتيح ولا لا عادي بما أنه أغلب الأندية عملت برمجة معناها تربوسات تحذيرية ولا مباريات ودية
2: لا ما نتصورش أنا فما خاطر أغلب الأندية نشوفها قاعدين يلعبوا برشا دي ماتش وعاودوا يطلحوا أمورهم فما الناس اللي مش حاضرة الملعبية

0: اهلا وسهلا عسلامه، مرحبا بكم في موعد جديد من العشريه. كالعاده حاضرين معكم من الاثنين للخميس، من توا الخمسه حتى السبعه ونصها من اليوم، هو على امتداد اسبوع كامل باش يكون موعد استثنائي حتى للسبعه، بما انه اذاعه الشباب في مواكبه لايام قرطاج الموسيقيه. سينا احنا كالعاده اللي كيف الكل حاضره معكم مع الفقرات اللي اكيد بديتوا تتعودوا بها بشويه بشويه، برشا ما نحكيو كالعاده في العشويه مع ليكيب الكل، ألفة كوثر محمد بن حموده بشير ويسان. نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. مرحبا يا شيخ.
1: اهلا وسهلا، تحيه ليك، تحيه سي بشير، كوثر، ألفة وكل مستمعي ذات الشباب، وخاصه مستمعي اوفياء العشويه اللي احنا نتقابل معهم كل يوم. كما قلت اليوم بصفه استثنائيه للسبعه، كنقول لهم تمشيو الفايبا 9 ونص اليوم في مدينه الثقافه. كل يوم تتفرجوا ولا تسمعوا وتشوفوا فرق من 15 دولة، حاجة مزيانة برشا. معناها مهرجان أيام قرطاج الموسيقية بدا بتونس وبعد ولا خمسة دول مغاربي، بعد ينوصل توا 15 دولة، أكثر من 40 فرقة، معناها متنوعين، موزيكا متنوعة، برشا شباب باش يمشي. بهين ايام قرطاج المسرحيه والموسيقيه والسينمائيه.
0: هو في اكتوبر حتى فما اكتوبر ميوزيكال زاد، كيف
1: اكتوبر الوردي زاد تو نحكيو عليه. وعنا اليوم زاد اليوم العالمي للمربي، تحيه للمعلمين والمربين الكل، ان شاء الله كل عام وهم حيين بخير. وقف للمعلم يوفيه التبجيل، اكاد المعلم وان يكون رسوله. رسوله معناها مهنه صعيبه شويه، مهنه شاقه، مهنه تتطلب برشا جهد، برشا محبه للصغار للوطن، وتحب
0: برشا غرام. انا رفيق
1: برشا غرام وبرشا ضمير،
0: خاصه تحيه ليهم الكل. سي بشير مرحبا.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك ويصال، مرحبا شيخنا، مقدمه ما شاء الله، تحيه طيبه لكل مستمعينا، وبدايه اسبوع ايضا طيبه ان شاء الله معنا. كما كل بدايه اسبوع نحلوا هكا بالعشويه معنا على موجودات الشباب، نحاولوا نمسوا شويه اللي نعيشوه الأسبوع اللي تعدى، وأيضا نحاولوا نفرشوا الزربية للأسبوع هذا اللي باش نكونوا فيه إن شاء الله.
0: أنا برشا ما نحكيه.
2: الجمعة هذه فيها برشا سبور.
0: الله خير عاد.
2: باش نحكي يا شيخ، باش نسكت، باش نتكلم، طبعا بعد نحكيه في الدكالي.
0: فوالا دوك قلبه معبي.
1: أيوه مش يتابعونا بعد.
0: نسميوها بشير قلبه معبي خير من سبور الدكالي ذول.
2: أنا أيوه والله فكرة حلو الاسم تاع روبريك قلبه معبي.
0: خاطر ما تنجم تكون كان هكاك فما حاجات كيفاش تحكي فيهم، ينجم يكون كان قلبك معبي مش تنجم تحكي فيهم.
2: مش نجم تنتج فيهم، تعطي فيهم. تتقمص فيهم الشخصية.
0: نخليكم دونك احنا كالعاده مع الموسيقى سينونس كيف كيف الباج نتاعنا على ذمتكم راديو تونيزي باج اوفيسيل، لانه بالحق باش نحكيو على برشا مواضيع تهم الناس الكل ورايكم زاد كيف كيف يهمنا. مرحبا بكم، هذه العشويه مكملين معاكم حتى للصباح.

0: شايفكم من جديد في العشوية الخمسة واثناشر دقيقة. احنا اكيد مصير معكم اليوم حتى للسبعة وتوصفيت نبدأ مع اول لي غبريك متاعنا وفقرة ترند العشوية.
1: ترند العشوية.
0: في فقرة ترند العشوية أكيد نحكيه على أكثر حاجة هكا دارت ولا شدت الانتباه على الأقل. واليوم قلنا علاش ليه ما نحكيوش على حاجة هي نوعا ما مازالت جديدة، تجربة جديدة خلينا نقول، وانطلقت فيها إدارة شرطة المرور في تونس واعتماد التجربة هذه تقريبا منذ أسبوع، اللي هي نحكيه على رصد المخالفات المرورية في السعي للحد من تجاوز القانون خاصة خلال فترات الذروة. توا اللي يسمع يقول لك شنو هو جديد، معناها الجديد انه شرطة المرور هذه باش تكون بزي مدني ترصد المخالفات مع التصوير للإثبات، لإثبات المخالفة. باش تكون فما دوريات من أعوان شرطة المرور كما قلنا بالزي المدني تحرر بطبيعة المخالفات وترصدها، والهدف منها هو الحد من التجاوزات المرورية اللي شهدت ارتفاع ملحوظ خاصة خلال فترة الذروة. والتجربة هذه كانت انطلقت تقريبا منذ نحو أسبوع في إطار التقييم الدوري للأداء والمشهد المروري، وبعد ما لاحظوا أنه كما قلنا فما ارتفاع لافت في عدد مخالفات قواعد المرور خلال فترة الذروة. وباش نشوفوا نلقاو الأعوان هذوما باش يكونوا مركزين أساسا في المفترقات، المحاور الرئيسية لتنظيم حركة المرور والعديد من السلوكيات اللي راو أنها في تزايد. هذيك علاش قالوا أنه باش يكونوا موجودين الأعوان هذوما كما قلنا ديجا عندهم جمعة، وباش يعتمدوا الصور كوسيلة وسيلة إثبات في حال أنه المخالف اعترض على المحضر متاعه. وبطبيعة هذه مرحلة أولى في انتظار استكمال تركيز كاميرات المراقبة المخصصة لرصد المخالفات المرورية. اليوم
2: مهم
0: نفهموا جدا ونعرفوا انه التونسي نحبوا ولا نكرهوا هذه نشوفوه معناها في كياساتنا، يلقى عون الامن ينضبط، يفوت شويه عون الامن يرجع لل
2: والله نشوفوا كما قلت نشوفوا في العون ونشوفوا في المخالفات. الفوضى عارمه لين ساعات تقول وكانه البرمي كي ياخذوه بالفوضى هذيك، معناها الكليتور ما فماش، احترام الاوليه ما فماش، ستوب
0: ما يحسبوش حرج كيف
2: احمر يزمر عليك ولك هيا فيسع، معناها هو مازالوا له معناها من الكونتا روبور في التسعه هو يبدا يحب يخرج. الوقوف ديما على وين البيتون هذاك يمشي، انه يكون في ثنيه معينه بعد يطلع فوق الماده ويدور الوقوف فوق الماده هذا زاد ما قال على حد الحد. انت حكيت على اوقات الذروه في الاوقات الكل، وفما ساعات دي فوا تلقى مثلا ضوء وبحذاها بروتيل، معناها بحذاها ثنيه اخرى، الضوء كيشعل الاحمر على الجماعه اللي يهز ويجيب نورمال تاع البروتيل ده يقف خاطر فما عباد باش تشق قدامه. البروتيل هذاك تلقى فيه التاكسي جماعي والكراب متعدين على رواحهم، معناها كانوا ما يعنيهمش الضوء. لا تفهم العباد ما قراتش كود ولا ما عندهاش شنو معناه شكون يقف شكون ما يقفش شكون عنده الاولويه شكون ما عندوش. مهم جدا انه تتعمل نكثروا من في في في اوقات الثروه وفي لي رون بوان اللي هما سخان شويه، وانه زاد يقع التوثيق بالكاميرا خاطر تو الدنيا تطورت بالتليفون تصور يا اخي وكل واحد ياخذ حقه،
0: كل واحد ياخذ حقه اكزاكتو،
2: وراو القانون يجيب والانضباط يجيب والردع والمخالفات الماليه تجيب. اليوم انا واحد شق قدامي قص قدام الماده ودار راجل كبير في السبعين وبوليسي متعدي وقفه بوليسي بالموتور بتاعه، قالوا باب قالوا ما عندي ما نعملك عملت غلطه باش تخلص وهو عمره وشو 70 سنه تو باش نربيوه تو باش نقولوا له راه هذيك ما تجيش خاطر يشوف في الفوضى
0: حياتي كامله طبعا معاه
2: نسكت باش صحيتي ولي الفوضى هو كلها ولا سي بشير
0: درى انه ربما تنجح هذه في انقاص المخالفات المروريه.
3: احنا في تونس عاده ما كنا سباقين في كل شيء تقريبا. القوانين اللي عادة ما تنظم وتنهض بالمعاملة بينات بعضنا وبك العقد ما يعبر عنهم بالعقد الاجتماعي بيناتنا انه توفى حقوقك وقت لي سيبون سن الحريات تاع غيرك.
2: نعم.
3: الحقوق غيرك. احنا للأسف هذا ما نش مطبقينه في حتى شيء للأسف مالوريزمون، ومن بالك في الكياس خلينا نحكيه في الكياس. التجربة متاع أعوان شرطة المرور دون زي هي ماهيش تجربه ماهيش تجربه ماناش سباقين فيها. انا صارت التجربه ذي وموجوده ويخدموا بها في عديد البلدان في العالم وموجوده، لكن عندها ضوابط، عندها ثوابت اللي ما يتعداش. مثلا في انجلترا في او في المملكه المتحده موجوده عوان شرطه المرور من دون زي، لكن الضابط المهم في هذا الكل هو انه الشخص الوحيد المخول انه يوقف سياره لازم عاون يكون بالزي. يعني الشرطي هذاك اللي ماهوش لابس حتى زي او بزي المدني ما يوقفش الكراهب، يعني عنده ربما عنده جانب اللي هو يعلم الضابط اللي بالزي، يعلم دورية اللي تكون عندها سيارة مميزة
2: يبدأ مثلا بعيد عليه شوية في الربوة اللي بعده مثلاً،
3: صحيح. ولا, ولا مثلا يبدأ هو بزي في نقطة معينة، يبدأ هو متمركز في نقطة معينة
2: بعد 50 متر،
3: صحيح. المخالفة صارت في النقطة اللي هو فيها، يعلم الدورية اللي هي مميزة والضباط متاعها والأعوان لابسين الأزياء متاعهم وهما اللي يقوموا بعملية عملية الإيقاف إن صحة العبارة، الانترسيبسيون متاع الكهرباء هذيك. الحاجة الأخرى اللي هوني لازمنا نفهموها أيضا، هالأعوان هذوما هل بشي وقفوا مش يوقفوا كرا خاطر غزولي
0: واللي باش يصير، ما يقولوا انه الاليه هذه شنو باش يصير، الاعوان العون اللي بالزي المدني يرصد المخالفه، يوثقها بالتصوير ويتم تحريرها وتوجيهها الى السائق بصفه اليه، ويمكن اعتماد الصور كوسيله اثبات في حال اعترض المخالف على المحضر.
3: هوني فما هوني فما هوني فما حاجه اللي هي خايبه، خاطر الصوره ساعات تتاول لوترمو
0: فما
3: صحيت اي شنية الطريقة اللي بتصور بها، معناها واحد يصور بتليفونه الخاص بتليفون عادي، الصورة نجم تتأول سبحان الله،
2: معناها ينجم يكون فيديو يكون
3: ينجم يلقى لك اي عذر اي حاجة الصورة تتأول.
0: هو على كل حال
3: فيها وعلى الحاجة الاخرى اللي قلتها مهمة جدا، انه المخالفات تتحرر بصفة الي، وهذه اهم حاجة. ماذا بينا نبعدوا على الجانب البشري في تحرير المخالفات. هو ديما الجانب البشري باش يكون موجود، لكن الجانب البشري في اتصال مباشر هذا لازمنا نبعد عليه بعد سماع اللفظ، خاطر ما عطاش اكله وماهوش باش يعطي اكله الى ملايين السنين القدام. وهذا اللي نجح علاش يقول القائل مثلا كما قالك اليوم وقف راجل عمره 70 سنه
2: يولي يقولوا بلا تعدى
3: سخف عليه كذا، عايش ولدي راني ماريتش راني ما كذا، اكل كونتاكت هذاك يقولوا به بابا ما معاش تعاود كذا، اي برا تعاد على روحك، فهمت؟ هنا هذا واحد من الاسباب اللي ربما ما يخليش اليوم قوانين الطرقات تطبق.
2: في امريكا يتعداو قدام المحكمه، ديجا شوفوا في اليوتيوب ساعات فما معناها
0: يقف قدام المخالفات اللي تخليك
2: تعدى قدام مش حتى
0: هو
2: شوف خطيبك يقول لك شبيك علاش عملت
3: علاش عملت
0: اليوم القانون كما قال باش يزيد، احنا قوانين عندنا راه ترسينا نتاع قوانين في كل شيء تبارك الله ما شاء الله، لكن تبقى شنو يقعد اليوم التطبيق كيفاش يكون، وانه يكونوا فما الاعوان هذوما مهم جدا، وانه باش نتعديه وزيدا بعد المرحله الثانيه اللي هي مرحله الكاميرا اللي باش تولي اليوم مركزه كما نشوفوا في دول الخليج الى اخره، مهم مهم جدا، وباش يخلي هكاك الناس الكل تنضبط بطريقه او باخرى. اليوم عندك منين هارب، على خاطر احنا جربنا انه نعملوا على وعي المواطن، نحكي ونقولوا هنا مثلا في الاعلام كل يوم نحكي ونتكلموا فوالا مثلا المنظمات التوعويه الى اخره، هذه كلها ما عطاش اكر. للاسف اليوم قاعدين نشوفوا في ارتفاع عدد القتلى في الحوادث، معناها الحوادث ولات قاتله اكثر من قبل. المخالفات كما زاد لقاو شافوا في اداره شرطه المرور انها قاعده في تزايد،
2: معناها السياقه ما تنجمش السوق ما ترشش
0: اي
2: ما تنجمش ما يضحككش عليه حد،
0: كل ما يتعدى تتعدى لازم تفهم حاجه
3: اللي اخطر من هذا الكل، انه فما ستريس يومي كما قالك شيخ، ستريس يومي تعيشه في الكياس من جرة السياقه والسياقه المتهوره واللي يشق عليك واللي يبدل الاتجاه من غير ما يشعل كلينيوتون واللي يشدد اليسار وكي تزمر ولا تشعل له ضوء يتغش يبدا غادي مقيل على شارع اليسار ولا راقد بالليل، ما يهموش كانه ما فما حد شيء. هذه الاشكاليات اللي قاعدين نعيشوا فيها منذ سنوات على مستوى الطرقات للاسف،
2: وكثر معناها ما تنجمش تخرج من دارك ماشي الخدمه ولا لاي موضوع وما ما تقلقش ولا ما تفدش ولا ما تسلكش حكايه، معناها
3: ستريس كوتيديان
2: لازمك ولا عادي، معناها غريبه نهار اللي انا نمشي نسوق وكل شيء يبدا منظم
0: تقولش فما
2: اش بيهم لاباس كونجي اليوم حكايه.
0: هو هذاك علاش اليوم راهو مهم جدا يكون انا واحده من نسمع معاه انه يكونوا بالزي المدني وبالزي العادي وبالكاميرا وبال
3: معاه بالزي اللي
0: العباد فوالا باش على الاقل تتنظم. ونحن اليوم رانا نحكيو على بلدان معناها وصلت لصفر حالة موت في بسبب الحوادث. تقول أنت شنو معناتها؟ هما نوعية متاع بشر وإحنا نوعية أخرى. ليه الناس هذي راهو فما قانون تطبق على الأقل؟ إحنا نقول القائل فات فينا الفوت، لكن الجيل الجاي كيف يشوف ناس تولي تنضبط لي أنها مضطرة بالقانون، الجيل اللي بعدها مش تولي هذيك عقلية عنده، مش حكاية مثلا قانون.
2: فما بلدان عندها فروج برك مخليته آثار تحفة. ما عندهاش فروج في بلادها الكل، فما حتى ستوب، فما كياسات تتعدى. ناس منظمة اليابان نحكي عندهم فروج واحد مخلينه باش الاجيال القادمه كيقولوا هاو فما عندنا فو
0: شنو الفروج
2: يصوروا بحذاه معناها.
0: اي انت باش تفهم معناها. هل علاش قلنا هي مساله راهو
2: عباد واحنا عباد
0: فوالا كيف كيف
2: تشوف السياقه في دبي ولا في السعوديه تو اللي كانت قبل الحوادث مرتيل كلها زاده معناها شنيعه، لانه يسوقوا في سيارات ضخمه كبيره وتجري
0: ومن غير انضباط زاده كيف كيف.
2: الانضباط تو
0: ملي كاميرا راه كاميرا توثق لك ديريكتومون
2: وما تسمعش التزمير.
0: اي ناس هنا قلنا لانه انت المواطن في الاخير شنو هو الحاجه اللي تخليه يمشي منظم؟ هو القانون. القانون وزاد طلع له في السوم نتاع الخطيه 20 و40 و50 وحتى 100 حتى
2: 4000 فما خطايه 15000
3: ونقصوا من التدخلات زاد نقصوا من التدخلات نتاع راهو جاتني خطيه عبي عاش خويا نحيها لي ولا ما عندهاش مبرر.
0: نغلط نتحمل مسؤوليتي. لا كي تولي عاده فما دي كاميرا ويولي الاقتطاع برشا ناس نجم تولي تعمل لهم اقتطاع الي من ديريكت من الكونت نتاعو الى اخره. كيما صاير كيما قلنا في دول الخليج تونس الكل ما عاد حتى حد ينجم يتدخل، ما عاد حتى ينجم يعمل حتى شيء. وناس الكل وبالعكس وخزائن الدوله ما شاء الله خاطر تطورت التونسي باش ينضبط. شو تحب له؟
2: من الاول تحبت له.
3: احنا ما نتمناوش
2: نمشيو للدوله ما يسالش.
3: احنا ما نتمناوش يعني نمسوا التونسي في جيبه ولا في مكتوبه.
0: مضطر.
3: اي لي اما هذاك اللي يجيب الردع.
2: مالوريزمون
3: للاسف.
0: خاطر انت كي باش يخلص خطيه كبيره كنت متاكد مسيب.
3: ما عادش يعاودها.
0: شد الريتم ما عادش باش يعاودها. مره
2: اثنين ثلاثه يزول كهربتك تخلص 40 ولا 50 دينار سي بون. شكون مازال يحط في بلاصتك؟
0: حتى حد
2: يعرف
0: ولكن اللي
3: صاير من غير ما يزول كهربتك يحط لك كل ورقه
2: مثلا
3: كي تراها لازمك تتفجع.
0: لا فما دول نحكيو على دول الخليج فما شكون نعرف معناتها صارت معاه مخالفه ساعة بعثوا له راك عملت مخالفه وفلوس نحاو ديريكتومون من الكونت وصوم معتبره معناها وزيت بعثوا له ميل قالوا له غدوه تجيب كهربتك للفوريير 15 يوم بلاش كهرباء
2: من غير ما هو يهز مش هم يهزوا له
3: مالا زيدوا يخسروا عليه فلوس.
0: لا معناها الامور واضحه.
3: زيدوا يخسروا عليه كاميون وكاربيرون وعبد يسوق
2: زوز يخدموا ثلاثه يخدموا ديجا
0: ما زيدش هو باش يعملها المخالف ما عادش يعمل مخالف. فهذيك هو احنا بطبيعه احنا بالعكس ماذا بينا انه لان التونسي يكون واعي وحده اما هنا قلنا حكينا تكلمنا باش تعمل على وعي المواطن وحده للاسف الظهر ما نجموش نعملوا.
2: مع تنظيم الكياسات زاده مهم جدا.
0: بيان سور الكياسات المكسره والحفر وما بين الرقاره والرقاره والرقاره وما بين معناها زاده راهو فما برشا.
3: مع التهور شيخ سامحني فما زاده حاجات جدد قاعدين نعيشوا فيهم اللي زادوا من التهور نتاع السواق. مثلا اليوم مازدنا التروتينات التروتينات اللي في العالم اجمع عندها ثنيتها ولا ودخلوا في ليميتاسيون دو فيتيس. اليوم هنا لا عندنا ليميتاسيون دو فيتيس لا عندها بلاصه مخصصه لا منين يمشي لا حد شيء. دومين بعلي
0: حتى كي يبدا التروتينات تبدا تمشي معناها مش مستوي يبدا هكا
3: تعرفش علي
2: بن عزيز اسيرونس ولا عندها اوراق ولا عندها
3: حد شيء. على عكس
2: تفهموا مترجل مش مترجل
3: صحيت
2: تفهموا كيفاش ما فهمتش
3: فما الموتورات اللي يهزوا في العباد كلونديستين
0: تاكسي
3: موتور اللي يهزوا في العباد وهو ما عنده حتى صفه باش يهز العباد
2: اوكي يخدم
3: وفما ديليفري وفما ديليفري اللي للاسف العديد منهم معناها الحقيقه فضيح كيفيه السياقه
0: كيفاش يوصلوا
3: كيفاش يدخلوا بين الكراب كيفاش رون بوان ياخذوا في السونس كونترير كيفاش يدخل في السونس كونترير باش يشق البلاصه باش يقلل في الوقت نتاع التوصيل كذا لا خوذه لا لابس خوذه لا لابس تونو ابروبريي
0: حتى شيء
3: لا هندام لا حتى شيء ما ندخلش في الهندام هذيك حاجه ربما تهم الناس اللي تخدم فيهم
0: مش حتى ضوء في بلاصه
3: ديما على القليله وسائل السلامه
2: منظر البلاد انت كي ترى في ودي الاخرى كيفاش الديليفري كيفاش والكميه
0: احنا هي توا هي توا كيما قال سعد نضبطوا على الاقل بقانون الطرقات بعد حاجه تولي تجيب حاجه خير من اللي الفوز بالحق اللي قاعدين نشوفوا فيها معاش احنا بركة نحكي واليوم معناها حتى كما قلنا شرطة المرور هذية لاحظته وشافته انه المخالفات في تزايد وهذية واضح معناها ما نفهمش اثنين ينجموا يقولوا ما هوش صحيح
3: لازم الناس كل تلتزم
0: فوالا الالتزام هذية هو والالتزام بالقانون بشوية العباد تلتزم وبشوية بشوية حتى لين تولي عقلية يولي فما احترام لقانون الطرقات ولا هذي كانت فقرة تراند العشوية احنا مواصلين معكم حتى لسبعة نرجعكم بعد موجز امباء 5:30

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار،
2: موجز 5:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير التربية نور الدين النوري يدعو اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق اليوم 5 أكتوبر من كل سنة، يدعو إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطره على الفرد والمجتمع، وحفز تلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية والمشاركة في أنشطتها. ديوان التونسيين بالخارج ينظم بالشراكة مع معهد بورقيبة للغات الحية انطلاقا من اليوم إلى غاية 11 من ديسمبر المقبل الدورة الأولى لتعليم اللغة العربية الموجهة لشباب تونس بالخارج. هيئة السوق المالية تعلن اليوم عن تلقي دليل عملي بعنوان توقي من عمليات التحايل عبر الانترنت وتعزيز يقظة المستثمرين، يتضمن جملة من الإرشادات العملية لمساعدة المستثمرين والعموم على التعرف على أساليب الاحتيال والاستدراج عبر الانترنت والتحقق من المعلومات والعروض الاستثمارية وتجنب الوقوع ضحية للممارسات الاحتيالية التي قد تستهدف مدخراتهم. في أخبار العالم، أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال اليوم شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، تزامن ذلك مع إصابة 3 آخرين جراء اعتداء مستوطنين عليهم أثناء قذف ثمار زيتون جنوب مدينة جنين. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إطلاق عملية فجر اليمن لاستعادة مؤسسات الدولة، وقالت القوات الحكومية اليمنية إنها بدأت هجوما استراتيجيا في العاصمة صنعاء. وأفادت مصادر عسكرية أن قوات الحكومة اليمنية هجمت اليوم مواقع الحوثيين في محافظة مطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم من نيسل كولفين. ما كنت هذه العشوية 35 دقيقة مصير معكم لقاء حتى لسبعة، كما قلنا أسبوع كامل موعد استثنائي نكملوا سبعة مش سبعة ونص، لأنه فما المجلة الخاصة بأيام قرطاج الموسيقية. سينا احنا بيان سور مصير مع الفقرات نتاعنا، وقايد باش الشيخ محمد بن حمود يقترح علينا كتاب، وكنتم اعملوا رايكم. انا اليوم الكتاب حسيته موجه للبشير، علاش تقول لكم بعد علاش تسويت فقره بوك تايم.
3: بوك تايم.
1: بوك تايم اليوم الكتاب نتاعنا في بوك تايم، جو مونج دونك جو ميغري. الكتاب
2: جو مونج دونك جو ميغري،
1: اكل اذا ينقص وزني. المفروض ناكلو
2: موجه ولا مش موجه
1: المفروض نورمال نسمنو. جو مونج دونك جو ميغري. الكتاب هذا لميشيل مونتينياك، هو خبير فرنسي في التربيه. الكتاب نتاعو عمل ثوره حقيقيه وقت ما طلع، يحكي على الرشاقه والعنايه بالصحه. يطرح فكره مبتكره تعكس المفاهيم التقليدية، أنه العباد الناس كلك يقول لك الحرمان هو اللي يخليني نظاف، أني ما ناكلش القط وما ناكلش كذا ما ناكلش كذا،
2: بالعكس يعمل إيفي كونتخي.
1: فوالا السعرات اللي يحكي عليها
2: حرارية
1: فوالا اللي هي الميت عنده هو، معناها خرافة بالنسبة ليه. يقول أنه الميت دو كالوري، يبدأ الكتاب معناها وهم تقليل السعرات، يوضح أنه الاسلوب هذاك فشل معناها، وبالعكس كي تحرم روحك صحيح تضعف في الشهر الاول والثاني، من بعد كي ترجع دوبل. يقول لك انت تنظم الاكل نتاعك، تبعد على لي كاتر بلون اللي هما
2: الملح والسكر
1: والفرينه والحليب.
2: الحليب
1: اللي ما فيهش لاكتوز باهي، اما الحليب باللاكتوز يقلق، خاطر زاد كيف هو نوع نتاع سكر. مصارحة مع الطعام، يخليك تاكل صحيح اما بطريقه منظمه،
2: يعني من غير ما تحرم روحك،
1: ما تحرمش روحك كما تضعف. وبرشا عباد عندهم زاد خرافه انك كي تعمل سبور نضعف، السبور ما يضعفش، قالك
2: نجم
1: تضعف من غير سبور. لا سبور يزيد يخليك تاكل كي تعمل سبور،
2: اي تاكل ما بون تولي فما حاجات معينه تعرف بروتين اكثر الى اخره، والسبور خاص دايز نتاعك فاش تخدم باش ينقص لك من الغريس ويخدم لك الماس ميسكولير.
1: سي سا، هو يعطيك قائمه نتاع اغذيه مراقبه بدقه شديده، السكر، الخبز، النشويات، الفواكه، المشروبات الغازيه، الشيبس اللي بالملح
2: والبابريكا
1: وغيرها، العصائر وغيرها، هذوك من كل. ويقول لك هاو كيفاش تاخوهم ولا كيفاش تنظمهم ولا كيفاش تاكلهم ولا وقتاش تاكلهم. كيفاش تحافظ على الوزن المثالي؟ كنت انت مثلا حاسك توصل 80 كيلو وصلت ل 80، كيفاش تحافظ عليه؟ خاطر المشكله مش انك توصل ل 80 بس، عباد
2: كيفاش تحافظ على الوزن؟
1: صحيح ولا المحافظه على الوزن المثالي وتثبيته دون عوده الى السمنه، مع كيفيه اداره استهلاك السكر والخبز والحلويات بشكل متعادل، باش ما تقعدش انت حرمت روحك من الحلويات هذيك. يحذر زادة من الصدمات الصحية، ويحكي على نقص السكر في الدم، ليبوغليسيمي، برشا عباد يقول لك تحلي السكر يولي ياكل برشا حاجات كي يضعف. الأمراض المرتبطة بالتغذية كما الكوليسترول، كما مرض القلب، غرض الدم وغيرها، عفوا عليكم الله. يقول هذوما راهي مربوطة بفيتامينات ومعادن تنقص في البدن، تولي تسبب الامراض هذيك. دونك انت بدنك تعطي فيه في المعادن وفي الاشياء هذيك، بحول الله تكون لاباس. حلول عمليه لجميع الفئات باش يستعيد،
2: معناها الكتاب يخليك
1: بطن مسطح
2: فوالا. معناها الكتاب اللي يحب يعمل ان ريجيم ادابتي ويكون خلينا نقولوا بلوتو نظام صحي، نظام معناها يولي يمشي بيه على طول
1: وياكل ياكل
2: فوالا من غير ما يحرم روحه.
1: يعمل كيما كوثر، تاكل في الكاكي الهيلثي، خاطر خساره الوزن بدون رياضه مهم جدا. تغذيه الاطفال زاده، خاصه خاطر احنا اطفالنا زاد نعطيهم فيهم في اللومج على اساس انه هذاك صحي وباهي وينفعهم، هذاك ما ينفعهمش. وفي بالنا اللي ما ينجمش يولي عندهم كبد دهني، لا يولي عندهم ويولي عندهم سكر ويولي عندهم برشا حاجات بالحاجات هذيك. كيفاش نوصلوا للوزن المثالي وكيفاش نحدوا النواحي النفسيه والبدنيه سورتو، خاطر هي المساله كل جاي يشوف تلقاها نفسيه.
2: نفسيه
1: يعني يحس بالحرمان فيولي بعد مده يرجع بقوه.
2: يرجع يرجع يرجع يرجع.
1: وهذا نروه في تبطيل الدخان، في تبطيل توسكي حاجات مدمن عليها الانسان، وايضا في الحلويات وغيرها، ادمان زاد.
2: ادمان
1: بيان
2: سور، لا لا السكر والكل ادمان، هذيك حاجات معروفه.
1: اذا كان اذا كان الانسان ما يعمل توليش عنده حاله وعي بالوضعيه نتاعو الصحيه اللي تستوجب مثلا انقاص وزن، ولا تستوجب انه يعمل مارش، ما نقولوش رياضه، والا تستوجب انه مهم جدا المارش للناس الكل، ولا تستوجب انه يبدل. قلت كوثر ما نحب نقرمش حاجه ما تضرنيش، معناها ما نحبش. مهم، ما هي مهم، خاطر الانسان شنو هي؟ انك تعود نفسك، تعود بدنك ياكل اشياء معينه في الوقت هذاك، ذوق شويه سكر، تعرف وقتاش تقول ستوب. ومشكلتنا
2: اكزاكتومون فما حاجات ما تنجمش.
1: حولوا ولا حولوني انا ما نجمش. هو
0: يقص تو هو شو اسمه سي ميشيل،
1: سي ميشيل مونتينياك،
0: ميشيل مونتينياك باش تهديه لي الكتاب.
1: ايه
0: لا نقصد فيه النصائح ولا فيه
1: فيه نصائح عمليه، فيه كل شيء طلع
0: عليه. فيه نصائح عمليه
1: يعطيك كل شيء كيفاش تاكل. انت
2: من غير ما تقراه بشي
1: وقتاش تاكل
2: تو انت باش تعمل بالنصائح نتاعو.
0: نعم لا انا ما انت
2: لا لا لا
0: راني سبورتيف برشا كونترا
2: هي كون
0: هو صحيح
2: صبح هيك قلت كونت هكا كون
0: ما كنت سبورتيف ليه نرجع
1: ما تعرف نرجع
0: البدن فيه ذاكره الميسكل ديما فيه ذاكره القلب فيه ذاكره معناها عادي راه كي نركز شويه كلام
1: صحيح
0: اما ما ركزتش
1: انا مثلا كنت 120
2: تحب تركز
1: كنت اتليت
2: ما شاء الله
1: ومن الاتليتيزم كي وقفت الاتليتيزم صارت لي دي شيرير قبل ما كانتش يعملوا لا عمليه لا يحزنون يقول لك ترتاح
2: ترتاح
1: يخسروك كنت تعمل كل شيء زاد الوزن نتاعي الى درجه اني من 60 وليت 120 ما تخيل لكن بعد رجعت كما قال لك معناها تو تصير له حاله وعي بشير ويرجع
2: زعما كي قال
0: كثير اللي ساعات حاله وعي من بعد نتغشش نرجع ناكل شير اما الحاجه الوحيده فما حاجه باهيه لل في
2: الكتاب
0: لا لا مش في الكتاب فما حاجه باهيه بالنسبه للناس اللي تحب تنقص وزن بالتجربه بالحق على التجربه هي المشي المشي
1: المشي,
0: المشي اكثر منه علاش المشي
1: صحيح
0: المشي اول حاجه يحرق الدهون
2: يحرق وي.
0: المشي اللي فتره باهيه يعني مش
1: على الاقل سويعه
0: درجين ربع ساعه لا ما تحرقش من نص ساعه لفوق باش تبدا تحرق نورمالمون والحاجه الباهيه الثانيه في المشي انه الناس اللي عندهم وزن زايد ما يتعبش وما يكونش عرضه للاصابات خاطر توانا مثلا 110 ولا 120
1: رياضة
0: كيلو
1: اللي في المتناول للجميع
0: باش نخرج نجري ولا باش نطلع للجبل نتسلق في الجبل ولا باش نمشي نعمل تكويره ولا
1: نجم تعمل جمعه جمعتين ما بعرف
0: في ريتم عالي في ريتم عالي ما تنجمش تكون عرضه
1: صحيح.
0: للاصابات
1: صحيح.
0: عرضه للاشكاليات على مستوى القلب زاد في الميزان هذاك تعمل لي فور كبير ما تعرفش على قلبك كيفاش يجاوب يعني فما حاجات اللي المشي هذوما يغطيهم وبشوية بشوية تبدأ بجمعتين ثلاثة شهر ماشي بعد تشوف بدنك شنو عطاه
2: البدن يستانس
0: بشوية
2: يعني خلينا نقولوا هو اللي يبدأ من شوية تبدأ تروج بيه المشي وحتى العباد يقول لك تمشي يعني حتى اللي مش مستانس نجم له تبدأ بربع ساعة بعد تزيد 20 بعد 30 كما قال حتى لين تولي
1: يعدل
2: تعمل
1: يعدل.
2: أكثر توريت
0: ويسال جمانج دونك جميغري راه تنجم تكون صحيح أما أكيد. احنا شنو مشكلتنا احنا خاطر وقت اللي يقول او مونج راه او مونج خمسه سته مرات في النهار هذه هي الحاجه
2: غرينيوتاج خايبين
0: غرينيوتاج
1: وزوز ثلاثه صحنا
0: اما وقت اللي تاكل ثلاثه مرات في النهار يقول اربعه ويكونوا متنوشين وفيهم كل شيء تززي بالمرتاح وهكاك البدن يبدا مرتاح المعده تبدا مرتاحه تنجم تعمل سبور تنجم ترقد مليح خاطر زاد الماكله تاثر على النوم
1: ايه.
0: تبدا ماكله خايبه راك ما تنجمش ترقد مليح ولا قايله لليل تولي متقلق يا ترقد برشا يا ما ترقدش
1: لا ولا بني عندك لابني تسومي واللي يشخر واللي يقوم مفجوع واللي يقوم مشكله
0: اللي عندها اثار كبيره كيف كيف على القلب
2: يعني فما شكون يتقص عليه فما شكون يتقص عليه النفس معناها
1: اي هذاك يسبب بعد يولي غرض دم
0: فما شيخ باش نرجع لكتابك مش كتابك كتاب اللي اخترته انت الهيلثي اللي كنا نحكيو عليه راهو غالي مكلف يعني عبد ياكل الطنجره العاديه نتاعو
1: اذا باش تشري اما اذا باش تطيبو في الدار يولي مش غالي
0: لا والله حتى كي باش تطيبو في الدار ساعات
2: لا حتى الهيلثي غالي كيفاش
0: الهيلثي كي باش تطيبو في الدار وباش
1: تركز الزيتون من عنده
2: صح لي زانغريديون
0: عسل من عند صاحبنا
2: لي ما حبش يعطينا
0: حرام عليك
1: اكل مجهود التحيه
2: سليم نوجه تحيه لسليم اللي سمعوك كل شيء بالمكتوب سليم القصيبي وتحيه لكم انتم الناس الكل فوالا دونك كتاب انتريسون الناس اللي تحب تضعف من غير ما تحرم روحها جو مونجي دونك جو ميغري
0: لا لا ناس غالي
2: اعمل سونسور
0: اللي تو غالي
2: العنب كيف كيف غالي.
0: العنب غالي
2: بيان سور. من شنو
0: الجل هذاك الجل؟
2: اه مازال مش وقته البجل. مازال مش وقته البجل. بنين برشا
0: ستاتاجي هذاك سلاميه ما احنا ما ناكلوهش.
2: لا دونك فهم برشا سلاميه مثلا هرتي ماهوش هرتي راه ما تعملوا في الدار. لا تعملوا في الدار كما قالوا دونك. وهو حتى الاسكالوب والدجاج غاليه دوك ما تضعفوش كلو كي
0: نظموا
2: نظموا فوالا تنظيم الماكلة اكزاكتمون تنظيم الماكلة فوالا. هذه كانت فقرة بوك تايم يتلقاوها كل يوم في العشوية. مازلنا مواصلين معكم بعد شوية أخبار الطرقات سبور ديكالي أسترو مع عزيز اللي باش يكون حاضر معنا اليوم الاثنين كالعادة يرجع معكم في العشوية كل نهار اثنين. سينو زيدا الموسيقى موجودة والكنا مازلنا مكملين معكم حتى للصباح.

0: رجعناكم من جديد. كان هذا بهي سلطان بكلم نفسي، خلتنا حتى للخمسة وستة وخمسين دقيقة. بشير تكلم روحك ساعات
1: ساعات
0: مش ديما
1: نحكي،
2: المفروض ديما يكلم الإنسان نفسه. إذا كان وصلت مع
0: سجن ثيرابي يقولك،
2: إذا كان ما كلمش نفسك دخلنا في ما يسمى بالإزيتالي ميت أو البوردن لاين، ولا دخلنا في نوعية ثنية متاع هبال.
1: لازم تتحاور مع
2: يعني نفسك، يلزم الإنسان
0: هوك يشوف التوجه بتاعي
2: لا يتكلم
1: طرح عليها وتفسر لها
0: بطبيعة وتتعارك انت وياها
1: ساعات تجاوبك ساعات لا
0: به الحديث واحد يحكي مع روحه. فوالا هذه كانت الأغنية اللي هي من فيلم إذا ما، دونك تخلتنا حتى ل 57 دقيقة. احنا باش نمشي ونشوفوا حالة الطرقات كالعادة، نعطيكم هكا الأماكن اللي فيها ويظلي تقريبا دواء سليمان كل ما نكلموه يقول هي رش اور كلها حمراء والا اورانجي
2: من الاربعه
0: من بام حتى قبل اكزاكتومون رش اور توت سويت. رش اور رشاور الفقرة اللي تعودتوا بها اكيد مع سي عماد الطويل كل يوم في العشوية. عماد مرحبا بيك.
3: مساء الخير وصال، مساء الخير
1: بشير، مساء النور سي عماد،
3: الفريق العام ولجميع المستمعين ومستعملي الطريق ومرحبا بكم.
2: باش نسالوك سي عماد، وقتاش توفى راش اور؟
3: وقتاش توفى
2: راش اور؟ معناها اوقات الذروه ذي وقتاش؟ السبعه التسعه تاع الليل، وقتاش واحد ينجم يخرج
3: موجوده ديما بدرجات مختلفه.
2: اي
3: بدرجات مختلفه تاو الذروه نتاعها،
0: تاو الذروه نتاعها بعد في الليل تولي حاجه اخرى،
2: تنقص سما في بلاصه معينه
0: تولي معبيه
3: في الليل، تولي والله نقطه نجم في روعه خاطر في الليل
2: والله خرجت بعد نص الليل نلقاها رشاور
0: فوالا
3: تلقى
2: يمكن خطا نهار حد والناس تسهر.
3: اللي يستعمل في الطرقات الامانه خل نروح النقطه، اللي يستعمل في الطرقات في الليل عباره على هو مسلك خاص به، هو يعمل فيه الحركات البهلوانية اللي يحب عليها كل
0: اكزاكتومون خاطر الكيس فارغ على اساس ولا
3: وزيد اختار هذاك
2: مالوزمون
3: زيد الفجعه اللي واحد يسمعها معناتها كي تبدا متعديه مع الصوت والضجيج الموجود هذاك اللي يفجع الكبار والصغار. سامحني معناتها تتعدى ساعتين نتاع الصباح تعمل لك المهرجان كله في يوم بعد
2: والله ما نعرف، والموتورات سيرتو ويفجعوا الصغار كما قلت
3: وسيارات راهو خاصه زاد
0: هذه هو
3: معناها. وساعات تلقاه باش يحب يعمل البهرج للروح اكثر يتوقف تحت الجسر باش تعمل هكا اللي هو الحس الضجيج الكبير ويعمل الديماراج ويخرج من غاد.
0: صحيح صحيح في هذه ربي
2: يهديه.
3: دونك مش للتشهير اما للتحسيس.
0: لا تحديما احنا ذاك فاش نحكيو مقبله التحسيس
3: خاصه معناتها السلوك هذايا اللي هو الحقيقه راهو يقلق
0: خاصة في البلايس اللي يكون فيها مناطق.
2: إن شاء الله هاو توا بالكاميرات وبالأعوان اللي باش جاي إن شاء الله يتصوروا
3: وتوقفوا. المنظومة الجديدة هذه تعاون برشا،
2: تعاون بالكدا، تعاون بالكدا، تحية كبيرة برشا.
3: تعاون برشا.
0: دونك احنا قلنا قبيلة أكيد راهو تقريبا المناطق الكل يا حمراء يا أورانجي.
3: هي تبدا بكري شوية.
0: إيه.
3: كما قالوا الأخوان توا تقريبا من الأربعة هكاك، الأربعة الأربعة ونص تبدا حركة الجولان فيها الزحمة، تبدا الزحمة. باش تحبوا نبداو بال

0: على مستوى عين زغوان، كيف شارع حبيب بورقيبة ووسط عين زغوان، الشارع اللي فيه الجامع والمفترق طريق المرسى، ووسط وسط المرسى هو الدخول عبر شارع عبد الرحمن مامي علي بلهوان، وين نلقاو الحديقة، حديقة السعادة هذيك البارك نتاع نتاع المرسى، وكذلك الثنية اللي تهزنا عبر شارع طريق سيدي عبد العزيز في اتجاه سيدي الظريف في اتجاه المنطقة السياحية بجمبار، طبعا زحمة
1: زحمة
0: هذه الزحمة الشمالية. نجيو جهة ريانة، جهة ريانة نبداو من شيرة الطريق شارع الشهيد والزعيم ياسر عرفات، اللي نتعداو من امام محطة البضائع ونوصلوا على مستوى مطار تونس كارتاج، اللي باش يمشي على اليمين الجهة اللي هو طريق الحزامية اللي تخرجنا باش تربحنا الوقت نوصل على مستوى منطقة سكرة شطرانة، وكذلك اللي مشي ياخذ الطريق الجهوية رقم 21 اللي هي روتيكس. معناتها نبداو أول حاجة هو من جهة المدخل ريانة، وكذلك كمرحلة أولى فما زحمة، والمدخل ريانة مشي شارع حبيب بورقيبة يعني، وشارع أفريقيا، شارع أفريقيا اللي وصلنا من خلاله معناتها نوصل للمنزل الخامس والمنزل السادس. وفي مرحلة ثانية هو على مستوى محاول المنزل السادس، محاول المنار، وكذلك الرمانة باردو سان كليمون، وصولا على مستوى منطقة الزهوني وزهور الرابع، تقريبا الروتيكس كله فيه برشا زحمة، والزحمة معناتها تزيد معناتها من منطقة لأخرى، من محاولة إلى محاولة.
2: محاول برج الوزير زي عماد ديما رش هاور ذاك من السبعة نتاع الصباح ما يتقصش
1: آخر الليل.
0: محاول برج الوزير على خاطر هو بيدو راهو من جهة شارع مصطفى محسن، اللي هو هذاك طريق طويل ويوصلنا معناتها تخرج تقول اللي هو كان قبل اللي باش يحب يعمل قصر يوصل لمشاه منطقه شطرانة
2: وغيرها
0: اي، واللي هو ولد فيه زحمه معناتها ما شاء الله هذاك، وشارع طويل وفيه مختلف اصناف التجاره يعني ما شاء الله معناتها ولا معروف. زيد زاد كيف طريق
2: مدخل ريانة فيه زيد
0: فتح الزهير اللي هو شارع طريق روان مغاديكا، وصلنا على مستوى البوليتكنولوجيك معناتها نتاع الغزاله، والقدام شوية على مستوى وين مش نوصلوا الجعفر وسيدي عمر، هذه حاجة. المسألة الأخرى تتعلق شارع أبو خلدون اللي هربت بين مستشفى محمود الماتري وكذلك منطقة
2: حي نصر.
0: حي نصر لا، أما منطقة من جهة رياض لندلس، هذه حاجة. وكذلك المسألة تتعلق وسط مدينة ريانة على مستوى شارع حبيب بوركيبة، شارع طير المهيري المفترق هذاك، وشارع علي بن هوان اللي على مستوى معناتها باش نعطيه معناتها المنطقه منطقه بير بالحساب. شارع باردو نلقاو الزحمه على مستوى ساحه باردو واللي في اتجاه خزادار، وكذلك الدندان، واللي من الدندان مش يوصل على مستوى منطقه العقبه الطريق هذاك اللي هو يسميوه الزهروني حبيب وقتفه، هذاك فيه زاد كيف فيه زحمه، وشارع حبيب وقتفه اللي يربط بين الحلية بتاع بارد وتقدر السعدون ومن باب السعدون نلقاو الزحمة زادة كيفيش على مستوى مساحة عبدالله اللي بيش يوصل على مستوى العمران حي الزيتين والرمانة، واللي بيش يمشي على مستوى القصبة بيش تحب يوصل
2: 9 أفريل
0: أي من القصبة، أو بيش يمشي على مستوى شارع الساحل وبيش يوصل للوردية فما الزحمة. من جهة أخرى على مستوى الخروج من تونس العاصمة من الجنوب بتاعها هو يبدأ الزحمة على مستوى جسر شارع الجمهورية في مرحلة أولى، ثم على مستوى تتعقد الأمور اللي مش يتعدى على مستوى شارع مصر بي مش يوصل على مستوى مفترق شارع كرتاج، وكذلك ساحة باب عليولة اللي مش يتمدى على مستوى مش يخرج معناتها مش يوصل على مستوى السقوبة، وين فما الأشغال غادي ديما فما الزحمة كبيرة معناتها نقول واختناق مروري، وكذلك اللي مش يوصل على مستوى منطقة المروج شارع الشهداء في المروج بين المروج واحد والمروج ثلاثة، وكذلك الطريق اللي مش وصلها على مستوى المنطقة الصناعية المغيرة في اتجاه فوشانة والمحمدية، تقريبا هذوما أغلب الطرقات اللي هي فيها توا برشا زحمة. نسيش شور واحنا نعرف نهار اثنين بداية أسبوع نهار الأولاني فيه برشا مجهود بدني معناتها ومجهود ذهني في العمل بتاعنا
2: وتوصيل الكلام ذا من المدرسة زادة هذاك مهم.
0: المرواح معناتها بالعائلة وبالأطفال متاعنا بأولادنا وبأولادنا ياخذ أكثر مجهود، يحبوا أكثر تركيز، ونعرفوا التعب هذاك راهو الواحد يولي نجم يعمل غلطة حتى إذا كان معناتها الواحد معناتها فمش

0: فما ستريس، فما ضغط موجود، فما توتر موجود، بلي نحاولوا نعديوا لبعضنا لي زوب بوزيتيف، معناتها خلي الكل حتى اللي يعمل غلطه فما الغلط صحيح، نقعد ورا فما غلط من غلط فما غلطه تبدا بالمتعني، ها هذيك راني ناوي باش نحب نتعدى وناوي باش نحب نقوم بالمجاوزه الممنوعه وندخل في الاتجاه المحجر والمجاوزه على اليمين معناتها وندرس بعد باش نفك الباسه نتاعي في الصف ونلقز من صف لصف الحصيل. واسمع ساعات تشوف معناتها باش تقول عجبك كيفاش يعني العنف هذا الموجود بيننا في سلوكنا،
1: صحيح
0: يعني احنا عايشين هكا في عائلتنا والاسره نتاعنا معناتها
2: صحيح. صحيح.
0: ولا هي الشحنه نحب انا نفرق معناتها الشحنه اللي عندي انا نحطها في الطريق، سؤال كبير برشا معناتها والتساؤلات اللي هي تخلي هالسلوك العنيف هذا بيننا احنا والسلوك السلبي اللي نتبعه بعض. اذا كان واحد تعدى في صوص انتردي وحصل تعدى يقول لك مالها هاني في جرته خلنا
2: يولي صف كامل
0: يولي صف كامل وتولي يزمك انت ما تتعدى تخلي هكا اللي بتعطيه
2: يولي حق مكتسب هذاك ولي هم عندهم حق وانت غلط
0: باش تخليهم يتعدوا باش تعمل تنفيسه للثنيه لان كيف كيف مطالبين باش يزمك باش تخليهم يولي صاحب حق هما اصحاب حق باش تنجم تعمل تنفيسه للثنيه هذيك خليها ترجع كما كانت
1: كما كانت اكزاكتوما نحاول كما قلنا نوسعوا بين
0: بعض السلوك اللي نشوفوه للاسف يعني
2: لازمنا ناخذ النموذج الهندي خاطر مشيت الهند. الهند ديما عندها رشاور ولكن يعديوا في بعضهم كهربا بكهربا معناها ولا حد يسب حد ولا حد يتقلق من حد
1: كهربا بكهربا
0: كما قلت ما غير ما نمشيو للهند هاي القاهره عاصمه مصر
2: اي سورتو
0: يعني يعيشوا فيها
2: 11 مليون
0: 24 مليون ناس انا صحيح حركه الجولان ليلونها فما فوضى موجوده راهو موجود راهو أما بالنسبة لي نحن كتابع تونسي معناتها السلوك المفروض فيه يكون أحسن من هكا برشا بين بعضنا.
1: اكزاكتومون إن شاء الله ربي يهدي القلوب بعضها كما يقولوا ونحاولوا نوسعوا بين الناس الكل. مشكور جدا شكرا لك عماد اللطفيل تحية كبيرة لك يعطيك الصحة تلقاو كل يوم حاضر معنا فقرة رش أور مواصلين معكم في العشوية حتى لسبعة استنينا من بعد شوية بشير عنده ما يقول برشا ما يقول في سبور حتى أنا عندي ما نقول معاه اليوم قلوبنا معبية سبور ديك اليوم بعد

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: اهلا وسهلا عسلامه، مرحبا بكم من جديد في العشويه مع الموسيقى بيان سور. الفقرات نتاعنا كما قلنا من قبيله قلبي معبي انا وبشير بوهو يكون اكثر على حاجه معايا. انت تبعت شيخ شويه الجمعه
3: شويه شويه انا نخليو الجمهور يكتشف
2: مع بشير
3: الجنجل تاع سبور ديكالي ولا مزيان
2: توت سويت. سبور ديكالي.
4: سبور ديكالي. سبور ديكالي.
2: فوالا
5: فيه مخدوم فيه ذوق اخذو
2: ما عجبك
5: مش خايب
2: قلبك مش معبي عليه. دونك في سبور ديكالي باش نبداو اليوم،
5: باش نبداو بالاحداث اللي صارت البارح في مباراه الصاغر. جو دي بيان الصاغر، يعني نحكيو على مباراه تاع كادي بين اتحاد صيدا والترجي الرياضي التونسي. نحكيو على كره اليد، مباراه عاديه تعدت في ظروف عاديه. تفرجت انا في الفيديوهات وقت اللي انطلقت الشراره نتاع عمليه الاعتداءات وتبادل العنف.
2: نعم.
5: يعني حتىش لاخر لحظه والجوريات يسلموا على بعضهم صاي وفات المباراه وباش يدخلوا الفيستير. حضور امني، الامن موجود، جماهير موجوده في مكانها، اللاعبين والمرافقين موجودين على ارضيه الملعب على الباركي. وفجاه درا شنو اللي صار، كلمه بين زوج ملاعبيه وتغيرت الامور 180 درجه. كنا في حاجه ولينا في حاجة
2: اخرى.
5: قول لك عينيك ما ترى النور.
2: اي صحيح
5: ترى في شراره نتاع فوضى، شراره نتاع
2: عنف،
5: نتاع عنف، نتاع قله انسانيه، نتاع حاجات رينيهم ما فهمناش علاش. يعني كيفاش كلمه
3: عند
5: نجم في مباراه الصاغر؟ اي الصاغر يعني
3: مازالوا ما شافوش ماتشوات في ايديهم ولا في ساقيهم
5: 17 سنه
3: مازالوا، ولكن يعيشوا كان يمشيوا يشوفوا
5: يعني ملاعبيه
3: ضغط معناها
2: وعلى اساس انه رياضه معناها بالعكس تهذب وتخليك تتحكم في الغضب نتاعك وتخليك.
5: في لولا حضور بعض الحكماء فخاطر مازلت الحمد لله مازلت فما ناس بمخاخه كسوسوا كبار كسوسوا لاعبين. زاد رينا بعض اللاعبين من الجانبين، جماعه تضرب وجماعه تحاول تحز وتحاول تفرد، كيف بعض المسيرين، الامن الدخل، الجماهير، فما برشا جماهير للاسف انساقت وراء الفوضى. رينا حتى لاعب من الترجي الذي تونسي يمكن متحامين فيه 11 ولا 12
2: اكثر. الفيديو اللي ريته معناها
5: مجموعه كامله
2: تقول كيفاش خرج حي من تحته
3: ما تفهم شيء
5: حقيقه.
3: وخاصة سي بشير اللي رياضة كرة اليد أكثر رياضة فيها انضباط، خاطر فيها كدقيقتين وكذا، عندك زوز رياضات فيهم انضباط اللي هما الفولي، معناها تلقاه المدرب يدربوا على كيفاش يشوت وكيفاش يماركي
2: ويدربوا
3: زادة أنه يتحكم في أعصابه وما ينقش الحكم، خاطر الحكم لحظات يخرجك دقيقتين. إذا كان اللعبة كيما هذه قائمة على الانضباط، من حاجات اللي فيها التدريب ان ندربوا الملاعبيه انهم ما يدخلوش في العنف، ما يعملوش حتى الباساج هذاك
2: اون فورس
3: والا كل هذاك ممنوع عندهم. معناها مش كيما تو الكره ولو هو ديما خايب العنف في البلايص الكل، ولكن ساعات تقول فقد اعصابه شفنا زيدان كيفاش انفعل. اما الانفعال هذاك كيفاش تفسره باش كل الهيجه هذيك كل الخوض اللي صارت فيه سهم لحظه
2: هو يعكس يظهر لي راهو يعكس التوتر نتاع الناس الكل اللي موجود بلا في لحظه كيما قال شعلت الدنيا.
5: انا نفسروا انه ما نقبلوش الهزيمه
2: خاصه الزمان.
5: وساعات الاشكاليه انه حتى فريق رابح تصدر منه. هوني نحكيو على صغار، هوني نحكيو على فئه عمريه معينه، مانيش نحكيو على اكابر ومباراه اكابر ربما
3: ثبات وفيها
5: هذا. هذه الجوله الاولى راهو ماتش الاول في البطوله، مازلنا كي تخلص هي مازلنا كي بدينا البطوله.
2: وحتى البلاغات نتاع الزوز جمعيات معناها كل واحد يحاول يبرر وكل واحد تحس
5: هذاك اللي ما نفهموش وما نقبلوش من حتى مسير. مهما كان مهما صار راهو عيب انك تبرر العنف. عيب يستحيل من جهه هذه،
2: لا خاطر هو عمل دونك هذاك عليه صار هكاك.
5: من جهه هذه فما غلطين ومن جهه هذه فما غلطين، والغلط مشترك بين الناس الكل. واللي باش يتعاقب لازم يتعاقبوا زي ما جاء في بيان او بلاغ الجامعه التونسيه لكره اليد، تدعو الجامعة مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد الهيكل المشرف على تسيير بطولات النخبة إلى الاجتماع بصورة عاجلة واستثنائية للنظر في ملف أحداث هذه المقابلة واتخاذ القرارات الردعية اللي تتلائم مع خطورة الأحداث المرتكبة. بالحق خاطر الأحداث خطير.
2: خاي اللي شفناه البارح خايب ياسر، خايب على الاخر.
5: يعني واحد يحط ولده باش يمشي يلعب سبور، باش يمشي شيخ، باش يمشي يتفرهد.
3: يا روح له ما كنت غير حاول شنو
2: ولا تخيل انت نتصور نجم تكون لهم تتفرج وقتها وتشوف في ولده قاعد يتضرب معناها
5: اكيد راه فما اكيد راه فما عائلات حاضرين نتاع اللاعبين يتبعوا في صغارهم ويتفرجوا معناها عيب.
2: شنو هو الميساج اللي باش نوصلوه وهما بيدهم كصغار على شنو قاعدين احنا نربيو فيهم اليوم؟ وقت اللي اذا كان نوصل انا نخلي العنف هذا يصير ولا نبرر له ولا تتعدى الحكايه تتمر مرور الكرام بوسخ كره وحطها ومن بعد عاد يصير ما اتعس.
5: ناقصين برشا تأطير هما الكبار اصلا ناقصين تأطير
2: صغار
5: ناقصين برشا تأطير، ناقصين برشا كلام.
3: اي منسوب العنف زاد قاعد نشوفه فيه في بلايص الكل.
2: علاش قلنا هو يرجع لمجتمع كامل منسوب العنف جوستومون اللي قاعدين نشوفه فيه يوميا اليوم معناها وصل للاسف. وهو في الاخر الملعب والرياضه هي المرآه نتاعنا
3: اخلاق ولا تكون زاد
5: سبور فاهمينه بالغلط. سبور في تونس عامه فاهمينه بالغلط للاسف.
3: مش حاجات فاهمينها
5: القيم الساميه نتاع الرياضه احنا مخلينهم مانيش نراو فيهم اصلا ونغزو الحاجات اخرى واعتبارات اخرى اللي تبعدنا كل البعد
3: اللي تخلينا نمشيو للعنف.
5: هذا ما ينفيش انه فما حاجات باهيه في السبور الحقيقه معناها
2: اكيد اكيد
5: نشوف برشا مرات مشاهد باهيه لكن تجيك في العام 10 مشاهد من نوع هذايا تطيح لك كل شيء في الماء وتكسر لك اللي خدمته الكل للاسف. هذه حاجات من اللي ما نحبوش. ورينا ماتش الباسكيت هذاك بين شبيبة القيروان ونادي الصفاقسي وغيره وغيره من الاحداث المؤسفه. يعني قبل هذايا ربما كان حكر على كرة القدم قبل
3: وتجي عقوبات وخطايا ماليه وغيرها.
5: تو تعديت الرياضه في الواتر بولو
3: ناقص كان تو
5: رياضات القاعات في الواتر بولو
3: نقص زاد حتى رياضة فردية ولي واحد يجري يعكل صاحبه وكاو معناش مازال
2: علاش هذيك علاش قلنا هو هوني زاد تولي تعمل انزوم على كيما قلت مستوى العنف عند المجتمع ككل
3: نفسية واجتماعية
2: فوالا اللي يخليه في الاخر بطبيعة باش ينعكس حتى في السبور.
5: قداش عندهم الناس قداش عندها ناس تحاول انه علماء الاجتماع والناس تحاول تفسر ظاهرة العنف في الفضاءات الرياضية
2: كيما صاير
5: حتى ما خلطت الى نتيجة قطعية حتى
2: ولا لقينا وخاصه الحلول. توا ربما انك باش تشخص الاسباب ساهل اما اليوم اعطيني تعطيني الحلول وخليهم واقعين وفعالين على ارض الواقع. اما انت زاد كما قال نحن توا نشخصوا نهار كامل ونحكيو لي بلاتو سبورتيف والمختصين الى اخره لكن رغم هذا بالعكس شيء ماشي كيما الحوادث قاعدين
5: الحلول نقول لك هو الجيل على ما تربيه. الجيل يلزم من الصغرى تربيه على انه راك جايك تلعب هوني في الرياضه ماك جاي باش تضرب، ماك جاي باش تسب.
2: انضباط انضباط.
5: ماك جاي باش تخلوض، راك جاي هوني عباره كانك جاي تقرا، اما جاي تتفرهد باش تتعلم حاجه اللي تنفع بها بدنك واللي ربما في يوم ما علاش لا اذا كان وصلت
3: تنفع بلادك وتهز الدرب نتاع
5: بلادك. اما اذا كان ما وصلت الزده ماهيش نهايه العالم ويلزم الناس تعرف ايضا ويعلموا صغيراتهم انه راهو الكوره والرياضه عامه على مستوى المنافسات فيها الربح وفيها الخساره.
3: صحيح هذه
5: راك كيما تنجم تربح كيما تنجم تخسر، تنجم تكون كل يوم رابح.
2: شوف بالعكس هو واحد كي دخل صغير للسبور جست باش يعلموا القيم هذيا، باش يعلموا انه
3: الروح الرياضيه والعبره بالمشاركه.
2: صغير هكا عنيف شوي، مش عنيف ما نحبش نقول على صغير عنيف لكن تلقاه مندفع الى اخره، ما يتحكمش في الغضب نتاعو، بالعكس يدخلوا للسبور جوستومون باش ينضبط وبشوي يتحكم في كل الغش هذاك وباش يتعلم المنافسه الشريفه كما نقولوا احنا الى اخره. هذه الكل تلقاه توا كي تشوف هكا
5: لازم هاني قلت لك زاد التأطير مهم جدا في الجمعيات. لازم نبعد ايضا على حكايه الجهويات وماشي نلعب كونتر البلاصه الفلانيه
3: وماشي نلعب كونتر الجمعيه.
5: مش معقول نلعب ماتش كوره
3: احترام المنافس صحيح. احترام المنافس مهما كان
5: احترام المنافس اول حاجه لكن للاسف مالوريزمون احنا
2: يدخل لعب مشرجي ديجا
5: نعيشوا ازمه قيم رياضيه واقولها صراحه ان شاء الله ما يتغشوش مني نعيشوا ازمه مسؤولين رياضيين. ما عندناش اليوم مالوريزمون ما عندناش مسؤولين رياضيين
3: بيحزموا
5: تعامل عليهم باش يربيوا لك اجيال كامله. خاطر زاد راهو المسؤول الرياضي يربي المرافق خاصه اللي يبدا مع الصغيرات هذوكم والمدرب الاطار اللي يبدا
3: يدير ليكزومبل
5: راهو يربي
2: جينا وجيل اللي قبل والكل
5: معناها
2: تشوف
5: شو تقول
2: لك المسؤولين كاين كونيسونس
5: دو كوز انا حاجات عايشهم عشتهم وتمرست فيهم وريتهم. للاسف المستوى متدني
3: الى
5: من رحم ربي.
2: للاسف هذايا موضوع اخر زاد كبير الحديث. اش باش قداش باش يتكلموا واحد قداش باش يقولوا كيما قلنا
3: ولازمنا نتكلموا
2: ولازمنا نقولوا
3: ولازمنا كيما قلت انت نلقاو حلول ويلزم زاد عقوبات. نرجعنا للعقوبات
2: خاصه فوالا
5: وماليه نحكيو شويه على ميسي اختار
3: مشاكل
5: نبدلوا شويه الجو
2: فما فلوس
5: ناس في الراش اور فما فلوس مساكن البنين وبوركينا فاسو. الارجنتين لعبت ماتش كونتر بوركينا فاسو وباش تلعب جوبيلي نتاع ليونيل ميسي اخر ماتش ليه الماتش اللي باش يودع فيه منتخب الارجنتين في الليله الفاصله بين غدو وبعد غدو باش يلعب ضد منتخب البنيني
2: منتخب البنيني
5: او الليله
2: ليله
5: يلزمني ثبت
2: يعني تقول هو قال مسيك باش يلعبوا معناها باش يعطي ما عنده نتصور اذا كان هي تكون اللي يكون الماتش الاخير
3: والله يقعد لهم في التاريخ هما لعبوا مع لعبوا مع ميسي ولعبوا مع جوارد كبار
2: اكيد اكيد مش حاجه حاجه ممتازه.
3: البنين
5: لا البنين باش فسر لك عاد علاش هما اختاروا بوركينا فاسو والبنين منتخبات افريقيه المنتخب الارجنتيني منتخب كبير والاتحاد الارجنتيني لكرة قدم في اختيار منافسيه يعمل على شركه خاصه شركه خاصه هذه تجيب المنافسين بارخص الاسعار
3: تقترح عليهم
5: في كل شيء ارخص الاسواق. اول حاجه اللي هي حاجه مش معقوله جدا انه انا كمنتخب بنيني ولا منتخب بوركيني نمشي نلعب كونتر الارجنتين في بوينوس ايرس
3: وخلصت سيك
5: ليه ما خلصوش هم ما ياخذوا حتى فرنك من العائدات نتاع المباراه. العائدات نتاع المباراه كلها راجعه للاتحاد الارجنتيني
3: الحمد لله ربي انتم لعبتوا مع الارجنتين
5: استنى خذوا لهم تسكر خذوا لهم تسكر تسكر عادي فما جماعه جاوا على ليني معينه جماعه اخرى من نفس المنتخب جاوا من ليني اخرى خاطر الطيارات دي فول كوميرسيو اللي ما فيهمش بلايص ربما تتسع ليكيبمون جاي من شيره اخرى حاسيلو منتخب البنين يظهر لي اليوم باش تلم الكل مع بعضه في بوينوس ايرس كل جماعه جايين من جهه اخرى. الحاجه الثانيه كي وصلوا لنزل اقامه منتخب البنيني لقاو ظروف تعيسه جدا في بوينوس ايرس الحاجه اللي قعدوا باهتين فيها. نفس الشيء كان موجود مع منتخب بوركينا فاسو كان
3: يلعبوا مع فريق
5: منتخب يلعبوا مع منتخب ارجنتيني لقاو ظروف تعيسه جدا بالنسبه للنزل في منتخب البنيني. نفس الشيء بالنسبه
3: شركة
5: للتنقل
3: خاص.
5: للتنقل بين النزل والملعب المباراة يعني
3: نقل تاكسي جماعي
5: الماكلة كيف كيف ما كانتش في مستوى منتخب ضيف ينزل ضيف على منتخب.
2: أنا لعبت مع ميسي في
3: بلاصه مشي في اخر مباراة معناها مباراة تاريخية
5: مشي ووصلوا باش يلعبوا مالوريزمون شيء اللي رفضوا منتخب موريتانيا وقت اللي عرف الظروف هذيا وقالوا لهم انه راهو فول عادي
3: كيف شئت معهم موريتانيا هزت لهم الحوت
5: يعني يعني اش عملت الشركه هذيا خذات كل شيء بابخس الاثمان باش تجيب فريق سامحوني في
3: الكلمه
5: يترين عليه يترين عليه منتخب الارجنتين ويفوز ليونيل ميسي ولو انه ميسي تاريخه راه نحكيو على 21 عام في اعلى مستوى مع المنتخب الارجنتيني باش يكون له اخر مباراه يودع خلالها جماهير لالبي سيليستي. لكن ديما نقطه استفهام على هذه التصرفات الغريبه جدا
3: كاو شركه خاصه شركه ربحيه تقول لك انا نربح ما يهمنيش باش تدخل برشا فلوس من الماتش هذاك
2: اي ما تدخل برشا فلوس لكن اخزر انت في المقابل الخدمات اللي قدمتها لل
5: هي مشاركه الاتحاد الارجنتيني الاتحاد الارجنتيني هو اللي يعطي يعطي بودجي واكيد
3: شركه
5: اكيد الشركه تحب تربح يعني بالتالي
3: والاتحاد يحب يربح
2: باش تطيح الخدمات
5: الخدمات الكل باش تكون تحت الصفر
2: اكزاكتومون. دونك هكا الناس اللي تحب تتفرج اليوم هو الماتش ولا كما قلت انت بين غدوه
5: غدوه غدوه بين الليله الفاصله بين
3: سته بلاش ولا ثمانيه بلاش
2: فوالا هي ما تعرفش عليها
3: زعما يحطوا في قلوبهم
2: انا في بلاصتهم نحط في قلبي علي عملوك فين نحط في قلبي. هذه كانت فقره سبور ديكالي تلقاوها كل يوم في العشويه مصين معاكم نرجعكم بعد موجز انباء 6:30 تنامنا في فقره استرو مع عزيزه.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك. عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: موجز 6:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم تظاهرة ساعة وقاية يوم الخميس المقبل أمام المؤسسات التربوية وعدد من مراكز التكوين المهني والمؤسسات الجامعية بمختلف ولايات الجمهورية. وتهدف هذه التظاهرة لوقاية وحماية الأطفال من مختلف الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تهدد سلامتهم وتوازنهم النفسي والجسدي، وتوعية التلاميذ والطلبة والأسر بأهمية التوقي من المخاطر وفي مقدمتها مخاطر المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والإدمان على الشاشات، وتنمية مهارة الحياة وخاصة مهارة الرفض ومقاومة ضغط الأقران وفق بلاغ صادر اليوم عن الوزارة. وزارة الداخلية تفيد بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القسر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمانا للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتأتي هذه الإجراءات استنادا إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المؤرخ في 10 من جوان 2026، والذي يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من آلية المراقبة اللبوية لحماية الأطفال من المحتويات غير الملائمة. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني وإصابة 9 آخرين بينهم أم وطفلها منذ صباح اليوم جراء هجمات صهيونية على قطاع غزة ضمن الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 2025. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن القوات الحكومية اليمنية تسعى لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، مشددا على حق السعودية في الدفاع عن نفسها إزاء هذه الهجمات. هذا وذكرت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي في اليمن أن هيئة التنسيق بحري تابعة للحركة قد أصدرت اليوم تحذيرا لشركات الطيران التي تحلق في المجال الجوي السعودي، وذلك في وقت تشن فيه القوات الحكومية اليمنية المدعومة من المملكة هجوما واسعا على الحركة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل مشتك تسمع صوتك.

0: العشوية. العشوية.
1: شكرا لكم من جديد في العشوية 36 دقيقة. كما قلنا اليوم موعد الاثنين كملوا السبعة في عرض السبعة ونص، بعد شوية تلقاو أبغتيغ من السبعة المجلة الخاصة بأيام قرطاج الموسيقية إذاعة الشباب تعيشكم لحظة بلحظة. سينا احنا تعودتوا بها تقريبا توا في العشوية كل عام موجود معنا عزيز في الاستخو. المرة هذية بدأ معنا هوا من أكتوبر تسويت فقرة استخو مع عزيزة.
2: استخو مع عزيز.
1: مرحبا عزيز.
3: عايشك، توحشتكم برشا برشا ويصا.
1: غيبة حتى يا ريم.
3: انتوما كل كيف الكل.
1: تحية لك. فرحان
3: برشا اللي رجعت معاكم.
1: مع الطاقة.
3: مع الطاقة. ولا سختو بعد الصيف الحلو اللي تعدينا هكا بك الاجواء الحلوة وكل شيء.
1: الحمد لله.
3: الطقس اللي جانا مش عارف.
1: الله يعاودوا. هو صيف حلو ولا لا عاود؟ دونك والله انت دخلت ديريكت في الموضوع على الصيف وشفنا الطاقه بتاع الصيف كانت رزينه شويه الحقيقه على العباد الكل بالسخانه القويه الى اخره. بعد جاء الخريف تنفسنا شويه الحقيقه من ناحيه السخانه والكل، لكن ديما طاقه الخريف زاد كيف كيف هكا تحسها رزينه شويه. فما عباد تتقلق يقول لك الاكتئاب الموسمي، والفيسبوك يقول مش مشكله ما يسالش هاو تتعودوا بها بعد يرجع الاكتئاب العادي. اليوم دونك باش نحكيو شويه طاقه، كيفاش نجمو نخفوا شويه من هالطاقه هذه اللي تكون في بعض الاحيان رزينه شويه. بون نحسوا اكتوبر كي يدخل يخف شويه منها الحق الطاقه هذه.
3: اكيد نشوف شهر سبتمبر خاطر فيه ديجا شهر سبتمبر سي تان موا نوف سي تان موا دو كلوتور يعني نسكروا به
1: الختام.
3: الختام فوالا. وجينيرالمون سورتو اللي احنا معروفين اللي الحصاد يصير ديما في الصيف، يعني اخر الصيف يصير الحصاد. دونك جينيرالمون كاينها روديماراج كي احنا نقولوا حتى عودة مدرسية، كاين عام جديد نقولوا عام سنة، مش حتى على العام حتى العام المدرسي السنة المدرسية كاينوا بداية جديدة. وأي بداية راهي تبدا رزينة شوية، ديما البدايات أي تبدا حتى جانفي راهو كي نجيو نشوفوا سي تا موان بو لوغ نحسوش طويل شهر الوغ كو 30 يوم كيفو كيف مارس
1: كيف
3: مي جانفي كومام مع دخول العام مع وفات لا بيريود دي فات كيف كيف خرجنا من بيريود نتاع الصيف نتاع كومام باللي الصيف أوكي سنة ممكن
1: إكسبسيونيل إكزاكتومون
3: كل شيء ندخلوا في طاقة نتاع دار نتاع ديال نتاع حتى الفلوس تبدا قد لعبت كلها تفردت وخرجت دوك مع عوده مدرسيه مع مصاريف. دوك اكيد الطاقه باش تكون شويه صعيبه شويه، لكن انا ديما نقول هو فرصه شهر سبتمبر باش تعمل تجديد كيكو سوا في دارك. عبيت كل ديجا قبل رونتري سكولير لازمك التنظيف، لازمك التبديل، لازمك التبديل ديجا تبدا تنقص في الـ في الـ في تخبي باش البحر وتخبي الجلاسيير وتخبي كل الدنيا وتبدا تحضر في ثم طاقه التجديد موجود. هو زيدا شهر سبتمبر يخليك تخمم شنو اللي باش تعمل عام السنة. دونك يخليك زيدا ديما شهر سبتمبر
1: لي
3: جون فوالا يحضروا في رواحهم للعوده المدرسيه، العباد اللي تخدم زيدا كيف كيف ديما حتى في الريكروتمون في الخدم وكل شيء. يا با بوكو دو ريكروتمون على في الصيف ما تلقاش عباد جينيرالمون فما دي كونكور برشا ولا حاجه مش كيف. دونك ثم بدايات جديده نتاع خدم نتاع فرص جديده. دونك الصيف ديما في طاقه نتاع تفرهيد وجو، لكن في طاقه العمل ماهيش موجوده برشا في الصيف. عباد تخدم سيونس اونيك كوميم دونك مش كيف كيف. دونك طاقه الخريف هي طاقه تجديد. هي كوميم زيدا فرصه للتأمل ومراجعة القرارات، خاطر زاد واحد اني اون زيد مو يخمم مش باش يعمل عام سنة ولادو فاش تلهى بيهم، مش يحطو تيودات مش يحطو ميتيودات، باش يعمل لك الحكاية، باش يخرج باش يعمل تجديدات في خدمته، باش يعمل كان عنده مشروع باش يكبر باش يصغر. ديما الصيف هذاك بيان سور راهو فرصة باش واحد يرتاح ياخذ دي كونجي وكل شيء. دونك يسجع أكثر على الغبو أكثر منه الخدمة. دونك ديما نحكيو على ثم التأمل ومراجعة القرارات خاصة. وزاد كيف كيف ترك التعلق. شفت اني اون تعاونك تذكر انا قلت لك 2026 سيت اني اون ولو باش نحسوا فيها
1: صحيح.
3: اول العام قلت لك كل ثم برشا انانيه
1: صحيح.
3: في العالم باش نشوفوها برشا انانيه كل واحد يجبد روحه تتذكرها
1: صحيح نذكرها
3: كيف كيف اموا لو موا ار ثم ترك التعلق يعني ثف العباد اللي زاد يكونوا في دي
1: غولاسيون. يعني هذا سامحني عزيز خلينا نقولوا فلكيا والا حسب
3: انا في حسب الترقيم
1: هذه تو اكتوبر احنا دخلنا في شهر معناتها
3: ما دخلناش في اكتوبر نحكي شويه على سبتمبر تو اكتوبر شهر سبتمبر شويه
1: وهذول حتى في الابراج والكل من اكتوبر يبدا الجديد العام الجديد
3: دونك سورتو تو اكتوبر مكتف 1 plus 0 donc l'année donc c'est un c'est un redémarrage c'est حاجه جديده donc اما احنا سنة, vu que احنا année 1 2026 donc عندك طاقه الواحد معاها سبتمبر 9 donc وليو في نقعدوا في الواحد في سبتمبر
1: ولي برشا
3: برشا فوالا donc شهر اكتوبر مش حسوا اخف برشا donc نشوف اللي احنا في في شهر سبتمبر قلت عليه انت هو التحضير لبدايه جديده بعد انتهاء دوره اللي احنا كنا فيها ب دونك هو راهو فرصه للتحرر من افكار قديمه من علاقات سامره واي اني اون راهو ديماراج راهو ديما نقعدوا نحاسبوا في رواحنا اش عملنا واش ما عملناش شنو علاقاتنا شنو دونك ثم طاقه تحرر نحسوها في في شهر سبتمبر دونك نحكيو شي في عام شهر سبتمبر خلينا نحكيو الخريف بشهر بشهر طاقاتك كيفاش باش تكون نعرف دونك شهر سبتمبر هو طاقه البدايه طاقه المبادره اتخاذ القرارات جديدة كتوا في خدمة واحد كان بشي زيد بشي عمل عنده محل بشي عمل منج ما بشي غير فيه بشي نظف وبش بش بش دونك ثم طاقة تجديد موجودة كبيرة اتخاذ القرارات اللي يكون زادت أجل فيها انت حتى في دارك تقروك في السيف بش تبدل ريدو بش تدهن بش تعمل شايرك
1: صحيح
3: تقروك حتى في فرارش من عاش عليش نذكره غسلين الفرارش فيش آخر في آخر السيف يعني توجد وقت تبدك القوي الحنانية ما نخسلوش فرارش هرا دونك نذكره انا بدي تو ذكرت بش هزيت الفرارش تخسله كان
1: بيجيشتي
3: اكزاكتومون دونك طاقه ثم طاقه نتاع انه ثم نحبوا نغيروا حتى في الدار حتى في تقروح حتى في دارك انت قبل رونتري سكولير ديما تحب تعملك في سبتمبر كي تفوش اجير ولا كيف كانوا قبل ولا فوش الدار وتبديله شويه تعطي روح جديد جينيرالمون للدار جينيرالمون ثم زيد كيف كيف حتى ثم الرغبه في التفكير ديما اي ديماراج رغبه في التفكير في تغيير حاجات في حياتك ديما شهر سبتمبر وحتى لو موا جانفي خاطر في الان ديما عندك الرغبه انت حس على روحك تو غير 31 ديسمبر تبدا تخمم كل عام باش تضحك وتعمل حاجات وتبدل حاجات عام سنه
1: ندخل نعمل سبور وندخل حاجه اخرى جديده نتعلمها
3: ولا فوالا تقرق بعد ما عملتش منهم شيء اما
1: اما خير من بلاش
3: الرغبه موجوده دونك نقولوا اللي ثم رغبه كبيره في التغيير في شهر ديما سبتمبر تجينا ثم شكون اللي يبدا ثم رغبه وي واصل وثم اللي كيف نحن رغبه ويقف الرغبه فهمت يعني رغبه في شي عمل ريجيم ولا رغبه باش
1: وتقف غاديك
3: وتقف غاديك فوالا ثم زياده الحاجه للاستقلال هذيك اللي ساعات يقلقنا في شهر سبتمبر اللي ساعات نقولوا شبيها كثم لا سوليتود اللي تحسها تقوى شويه ساعات تكونوا كل يوم سورتو احنا الشباب الاولاد كل يوم نقابلوا الاولاد في القهوه نسهروا شويه نص الليل على على القهوه وكل شيء تلقى انت واحد واحد يدخل سبتمبر تو مازالت الدنيا سخونه هكا في الليل مازال
1: ينقصك السهريات
3: وكل الشهريه السهريه كل واحد تلقى روحه يولي يصير قاعد يمشي شويه للعزله يمشي شويه للبيتوتي اما الطاقه باهية كمان
1: يرتاحي هي طاقه انها باش ترتاحي
3: يروح كل يوم يولي يروح لها بكري
1: مش ديما ترتاح
3: نمشيو للشهر اللي احنا فيه اللي هو شهر اكتوبر اللي هو نحكيو عليه في في هو شهر واحد لكن في عام واحد دونك يولي يتسمى شهر اثنين دونك اكتوالمون دونك يشجع برشا على العلاقات والشراكات يعني العبد اللي باش يدخل في مشروع يكون عنده في الشركه العبيد اللي زاد يعاونك على الصبر دونك انت ديجا تعدينا بازمه برشا ازمات في شهر سبتمبر اللي هما ازمات الرونتري والماديه والمعنويه واللي صار فينا كل شيء دونك
1: يعني اكتوبر تنفيسه تو
3: اكزاكتومون سي تاموا ديكيليبر واحنا نعرف في اكتوبر باش تخش برشا في الابراج اليوم هو شهر الميزان جينيرالمون شهر الميزان دونك تعرف ليكيليبر
1: ليكيليبر دونك
3: سي تاموا اللي يحب يعطيك ان سارتان ليكيليبر بارابور لو موا نوف انت تحس انت حتى
1: كل شهر الوقوف في الحب زاد اكتوبر
3: اكزاكتومون دونك علاش احنا فوالا دونك عاطفيا هو شهر العلاقات العاطفيه شهر الحب واحنا زاد وشهر زاد الدو ديما نعطيو الدو راهو يعطي العاطفه يعطي الهارموني يعطي هذاك علاش حتى هو ديجا سنين الاكتوبر الوردي زاد نحسوا اللي ثم بروباغندا صايره على الاكتوبر
1: ثم تعاطف
3: ديما نقول الاثنين تعاطف الواحد لا الواحد
1: انانيه
3: دونك توا خرجنا من الانانيه كل شيء توا مشينا للتعاطف دونك التوازن التعاطف العلاقات العاطفيه زاد المراجعه باش تقعد مع العباد اللي يستحقوا يكونوا بجنبك وصال دونك باش تختار بالحق
1: مراجعه العلاقات
3: مراجعه يعني. العلاقات سورتو احنا في اول اكتوبر نقول للعباد بالحق حاولوا راجعوا شويه جينيرالمون العلاقات العاطفيه اللي انتم فيهم وزاد حاول استماع لحدسك
1: سيزيام سونس
3: نقولوا سيزيام سونس نتاعك برشا باش تعرف العباد اللي معاك ولا اللي مش معاك بالحق وهو زاد راهو في نوعا ما من الشهر اكتشاف شويه حقائق يعني بالعباد اللي معاك ومش معاك اكسترا فوالا شهر نوفمبر اللي هو الشهر اللي جاي خاطر باش نقعدوا في طاقه الخريف الكل شهر نوفمبر اللي هو شهر التعبير الكلام الابداع يعني العلاقات حتى العاطفيه اللي تبدا في شهر اكتوبر ماكش باش تفهم روحك كان تعرف روحك اللي هي باش تعبر عليها اكثر في الشهر الجاي. شهر المتعة، شهر العلاقات الاجتماعية، شهر الظهور، وشهر نوفمبر ما تعرف فهمنا روحنا احنا دخلنا في الشتاء سي بون نعرفوا روحنا باش
1: نلبسوا
3: ديجا تربي من هنا من هنا وديجا احنا ذاك هما نحيو براتيكمون حوايج الصيف ونمشيو لحوايج الشتاء. كان شهر نوفمبر احنا في تونس دونك التعبير عن المشاعر على المشاعر شهر نوفمبر، التواصل مع شخص مهم خاصة حتى في الامور المشكل في العاطفية العملية حتى العملية فهمت هو يعاونك برشا شهر نوفمبر على الخروج والتعارف زاد عباد تعاود تخرج بشوية بشوية. ثم زادة يمشي زادة اللي وقت تبدل انت تجبد حوايج الشتاء وكل شيء راهو زادة ديما يجيك انفي باش تبدل شوية في المظهر حتى زادة في السلوك دونك تغيير شوية. الشهر نوفمبر يعطيك شوية تغيير في السلوكيات دونك استعادة المرح شوية على خاطر خطو بالحق شهر الخريف قلت لك فصل الخريف ملول يدخل شويه بالحزن نتاعو بالطقس نتاعو المل والله تو احنا لحد الان مازال نحسوا في السخانه يعني مانيش نحس في الخريف تخال جملين باقي في الليل شويه ولا في الصباح بكري تحس تحس هكاك. دونك الفصل الخريف نقول انا شهر سبتمبر نعبر عليه انا بالانا هو روحه
1: بيرسونيل
3: فوالا لو بيرسونيل. شهر شهر اكتوبر اللي هو نجم نقول انا والاخر دونك الحب العلاقات الشركات الشركات سامحني. وثلاثة هو أنا والتعبير عن نفسي أمام العالم يعني سهر الظهور والبروز يعني نشوف أنا اكتشاف روحك أكثر في الخريف.
1: في الخريف
3: التعبير على نفسك بوضوح أكا دونك طاقة الحب في الخريف اللي هو بتعرف روحك العلاقة اللي هي باش تستمر أو مش باش تستمر جنرالما شنية العلاقة اللي تخاف تفقدها ولا اللي تحب تخليها دونك هنا باش تعمل أنتخي جنرالما في العلاقات في شهر في الخريف جنرالما. الأبراج أنا مش نحكي برشا أبراج لكن الأبراج المعبرة على الخريف هو أنت شوف حسها كي تبدأ الخريف جنرالما يبدأ في برج العذراء. برج العذراء
1: يبدا من سبتمبر
3: يبدا من سبتمبر
1: اخر اوت اول سبتمبر
3: اكزاكتومون يبدا بالعذراء دونك احنا نعرفوا انت شوف التسلسل العذراء باش معروف بالنظام معروف بالنظافه معروف بك الوسواس القهري معروف بانه يحب النظام ويعني دخول الفصل الخريف يعبر لك عليه
1: باش تنظمك الفوضى نتاع الصيف
3: يا تنظمك الفوضى نتاع الصيف من
1: بعد تعمل ليكيليبر نتاعك
3: بالميزان ومن بعد هذا العقرب هذاك انت تعرفش دونك العقرب يا سباس وسكاس بطبيعته هو سيتانسيني اللي ما يحبش الضبابيه في العلاقات دونك اكيد برج العقرب من الابراج اللي يحب العلاقه تكون واضحه ما يحبش العلاقه الفلو بطبيعته دونك ظاهرين حتى الابراج نتاع شهر
1: نتاع الخريف جايين
3: مع الطاقه نتاعو نتاع شهر الخريف فوالا. دونك هذا هو بالنسبه للعمل والمال انا حبيت نحكي على العمل والمال في فصل الخريف دونك ديما سبتمبر هو المصروف المبادره هو الانفستيس زيدا دونك نقولوا مصروف نقولوا انت تنفستي في في في خدمتك تنفستي في صغيرك تنفستي في علاقاتك ثم انفستيسمون دونك او ميم طون بعد باش تلقى دونك كيفاش يقولوها اكيليبر بعده في شهر اكتوبر حتى في في في في
1: في الفلوس
3: في الفلوس
1: في المداخيل وفي ايش صرفت وش دخلت تولي تعمل الاكيليبر نتاعك
3: وما تلقى انت من بعد امورك وسافا ونتيجتك كي نورمالمون
1: في نوفمبر
3: على شهر 11 فوالا. دونك شهر اكتوبر بالذات انك حمد من احنا قاعدين في شهر اكتوبر دونك ثم نقولوا الهدوء بعد البدايه مازلنا كي بدينا شهر اللي فات فصل جديد وكل شيء دونك تو اكتوالمون كيف قلتها انت من لول اكتوبر تبدا تحس في الهدوء شويه بارابور لشهر سبتمبر دونك الشهر العلاقات تو سورتو كيف قلت لك اكتوالمون والكشف على الحقيقه تدريجيا بشويه بشويه في شهر اكتوبر نكتشفوا حقائق فما برشا عباد باش تعداو من الماي نتاع الغربال وبرشا عباد رانا نجم نقولوا اللي احنا باش نعملوا انتري تري امبورطون في لي كونيسونس نتاعنا في العلاقات نتاعنا اكزاكتومون دونك الاكتوبر يسلط الضوء اكثر على العلاقات اللي تحتاج توضيح دونك يلزم علاقاتك تحت يلزمها تتوضح بالكدا اكتوالمون ما تتعدل الشهر الجاي كما تكون وضحت العلاقه اللي انت فيها ننصحكم العباد الكل بالحكايه هذه يعني ساعات تجي ساعات في شهر اكتوبر فيه طاقه زينه نتاع نوستالجي ساعات تجيك عباد وعندك برشا ما خممتش
1: تفكرهم
3: تتفكرهم دونك في
1: يطول عليك الليل
3: وهي سخطي تو بالحق هو تولى على الليل وزيد اون بلوس ربي حاجة ننبهو منها بدي تولى على الليل راني لنخلي الأخضر لا يبس في الليل نحب نعرف شو نلقى في الحل الموضوع
1: عنا قبيلة
3: يا ويسار
1: قبيلة قبيلة الشيخ محمد حكي على كتاب كيفاش نجم تاكل من غير ما تحرم روحك وتضعف في نفس الوقت حتى بعدنا هذاك يمشي مع الناس الكل
3: يعطينا كوبي على الليل ولا تروح من الدار بكري وكل الليل يبدا يتويل برشا تو مش كيف
1: تحب حاجه انا بعد قرمشها
3: هكاك هاو تقرمشها تو قول كان تو بواني فيك ولا حاجه مش مشكله اما راني تلقاني نص متر مقارن نرى في الليل
1: لا لا هذاك مش باهي دونك نبعدوا على الماكله
3: نبعدوا على الماكله سيرتو باش ما نسموش
1: ونبعدوا على الماضي
3: وبعدوا على الماضي
1: ما تقعدش تفكر وتقول بالك شي لا تحير وتحب تحير ولا ما تحيرش الماضي
3: والسؤال اللي يجيك برشا برشا في شهر اكتوبر وباش يجي برشا ناس نقول لي شهر اكتوبر باش يقول لك يزمك تعرف تفرق بين اسكو انت في علاقه حب الحق ولا علاقه تعلق وباش يجيك سؤال هذا الناس الكل يجيهم اسكو لا بيرسون اللي معايا تو اكتوالمون اسكو هي علاقه حب ولا العبد اللي يخمم فيه ساعات ينجم يكون زاد يعني علاقه من طرف واحد اسكو هي علاقه حب بالحق ولا علاقه تعلق دونك وبالحق راهو يخليك السؤال هذا بالحق لازم نسالو برشا لرواحنا على خاطر ثم فرق بين انه علاقه حب خاطر ساعات راهو يجوني حتى في التليفونات تقول لي يا عزيز انا نعيش في اون ريلاسيون ا ديستانس وعمري ما شفته الشخص هذا ونحبه ونموت عليه ومسعد نضحى على خاطره اسكو هذه علاقه حب ولا علاقه تعلق هذه اكثر تعلق ما نجمش نحكيو على حب وهو بالطريقه هذه يعني عبد ما شفتوش ما ما ما
1: تعاملتوش ما فماش كوتيديان مع بعضكم
3: واحد لازم يعرف اللي يفرق بين علاقه الحب وعلاقه التعلق باش ينجم يعرف اسكو هو بالحق في حب حقيقي ولا في تعلق اكثر زيد باش تعرف في شهر اكتوبر مدى قديش الشخص اللي قدامك ينجم يضحي معاك تنجم هنا تعمل دي تيست نتاعك ولا ما كان حتى ما تعمل برشا امور توضح اسكو العبد هذاك بالحق عنده نيه انه يكمل معاك ولا ما يكملش معاك فوالا دونك تفهم روحك اذا كانت العلاقه نحكيو على البالانس اذا كانت العلاقه نتاعك متوازنه ولا ماهيش متوازنه شهر اكتوبر يعني اذا كنت باش تحافظ عليها راك باش تدخل بالعلاقه في شهر نوفمبر اذا كنت ماكش تحافظ عليها وباش تحسها العلاقه هي فيك والا العلاقه ماهيش صحيحه راك تنجم تتخلى عليها في شهر
1: وهنا كما قلنا العقرب يا اي لا
3: يعطيك الصحة وهنا ندخلوا في البارتي نتاع العقرب اللي هي يا اي لا لا ومن بعد احنا نعرفوا اللي شهر بعد في دخول الشتاء يدخل ببرج القوس يدخل بال زيد سورتو اخسر موا دو سبتمبر دو ديسمبر في فرحه في دخوله ما نعرفش تحسها لو ديبي دون بيريود دو فيت نتاع فيستيفيتي كيف برج القوس برج القوس برج مبتهج يحب الحياه اكزاكتومون فهمت
1: يعني كل شهر عنده
3: كل شهر من شخصية شخصية البرج نتاعو فوالا نشوف الطاقة الداخلية باش نحكي عليها شنو هي دونك في شهر اكتوبر ثم تغييرات تنجم ساعات باش تحس روحك محتاج شوية عزلة باش تفهم روحك أكثر لكن راهو باش تخرج بقرارات مهمة كيف قلتم ثم طاقة تفكير كبير قبل النوم وانت ما نعرفش كان حسيتها هذه المده الاخرانيه في شهر اكتوبر تلقى العباد يخموا برشا اكثر قبل ما يرقدوا خاطر شهر دو ريميز اون كيستيون شهر ديكيليبر دونك لازمك تلقى ليكيليبر نتاعك حتى كي ترقد زاده ما نعرفش ثم طاقه اللي انا مازلت ما فهمتهاش ونحب نقرا نفهم علاش في شهر اكتوبر شهر الاحلام زاده برشا عباد تقول لك حلمت شهر اكتوبر فيه برشا احلام العباد تحلم اكثر فيه دونك يرقدوا يحلموا اكثر تحس اللي ثم حاجات ثم اللي ثم حاجات قاعده تقترب للنهايه نتاعها مثلا العلاقه ساعتها ما يجيك ان بريسنتيمون اللي العلاقه هذه ماهيش العلاقه اللي باش نكمل فيها حياتي ممكن تكون سافا العلاقه ماشيه لكن ثم سيزيام سانس ولا الحدث اللي نقولوا له احنا ينجم
1: يكون اقوى في
3: اقوى فوالا بالنسبه للمال واهم شيء هو المال
1: الفلوس هي بسرعه
3: عندي وقت مازال بسرعه بسرعه بسرعه, بسرعة, بسرعة دونك ثم شهر اكتوبر اللي هو شهر التعاون فينا نحكي على شهر اثنين بطبيعه التفاوض التعاون امكانيه العمل مع شخص اخر بناء الاشياء تدريجيا ثم قرارات رد بالك اول حاجه سورتو جماعه الحمل والابراج المندفعه شويه اللي هو القرارات الماليه
1: المندفعه
3: مصروف
1: الحمل
3: والاسد والابراج جينيرالمون والناريه كلهم عمليه وخالتها قايه وخمش نقصره كيف كيف كل ما يحب المصروف فهمت دونك وكي كان باش تدخل بشراكه اقرا لي كونطرا نتاعك وشوف البارتنير نتاعك تكون بالحق يعني سخلوا الابراج من دفعه شويه ما تزربش باش تكمل لي زيتاب اقرب لقد باش تكون الامور واضحه على الاخر. بالنسبه للدراسه هو شهر بيت تفهم روحها خاطر شهر سبتمبر ديما مازلت ما فهمتش روحها للدراسه كان مازال عندي باش نحكي على الدراسه شويه دونك ثم خذ تربي مش برشا في دقيقه فوالا دونك نشوف اللي لعبت بدات تلقى روحها في الدراسه اسكو باش بدات تركز في الكلاس بدات تستانس المعلم يعني المربي بالتلامذة
1: والطلبه بالريتم نتاعهم
3: بالريتم نتاعهم وكذا والريتم نتاعها. نقول في الاخر اللي شهر اكتوبر يوقف العلاقات الغير متوازنه العلاقات اللي تستفرغ لك طاقتك وتعبك
1: على خاطر
3: دونك قد يبدا في شهر اكتوبر بطاقه التخلي وطاقه التخلي التخلي على اي عادات سيئه على اي اشخاص سيئه وهذا هو بقدره ربي شهر اكتوبر
1: للطاقات الابراج ان شاء الله الجمعه الجايه
3: نعم الابراج الجمعه الجايه
1: الابراج باكثر تفاصيل اكيد تكون حاضره معنا اليوم وفي وقتنا بالنسبه للعشويه كما قلنا حصه كامله قلت حصه كامله جمعه كامله العشويه راهي تكون من 5 حتى للسبعة بعد شويه موعد خاص مع ايام قرطاج الموسيقيه تحيه كل الفريق اللي كان حاضر معاكم ألفة بشير الشيخ محمد بن حموده كوثر وليد عزيز بيسار قولكم تصبحوا على خير باي باي

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب.
2: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: المدينة الثقافة في الإخراج الرقمي درساف وشيمة، وحاضر معكم شيمة بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء من استوديو إذاعة الشباب. تحياتنا للتقني وليد اللوري في أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. دوك كي العادة نجيوكم في المجلة الخاصة بمواكبة فعاليات الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية. اليوم باش نحكيو على لقاء صار اليوم في مدينة الثقافة حول مهنة مؤلف موسيقى الأفلام، ويحضر بعضنا في الاستوديو في مدينة الثقافة الموسيقي والمؤلف الموسيقي سليم عرجون. أهلا وسهلا سليم.
1: عسلامة شيم،
0: شنحويلك؟
1: سابا تخي بيان الحمد لله الحقيقة. وانت؟
0: الحمد لله. شنحويلك انت؟ جو جي ام سي مش غريب عليك جملة واحدة؟
1: لا با دو تو.
0: ولد جي ام سي؟
1: ولد جي ام سي الحقيقة. جي في بارتي من لي اديسيون لولينين، شاركت في جي ام سي افيك ديفيرون بروجي، و سي توجور ان بليزير دو سروتروفي في الانرجي هذي، ولي نتمنى انه ديما تكون موجوده الانرجي هذه في تونس، انه تشوف دي كونسير من دي باك جراوند ديفيرون، تشوف دي ارتست و بروجي توينس جدد و دي بروجي زيد من برا. دونك سا في بليزير الحقيقه، ديناميك اللي في جي ام سي ديما عندها انرجي وحدها، وديما نحس نفس الانرجي ان توكا حقيقة مع الفستيفال هذا.
0: اكزاكتومون، لو فيت انه قاعدين نكتشفوا في فرق موسيقية وانماط موسيقية قاعدة تجينا من مختلف انماط العالم، قداش تأثر على النفسية نتاعنا الموسيقى، وقداش تخلينا نسيف روحنا في بلاصتنا هكا ولا
1: سليم؟ وي الحقيقة الموسيقى عندها برشا امباكت علينا، لو فيت دافواغ هكا دي معناها دي فيستيفال اللي يشجعوا على الموسيقى الجديده ولا الحاجات اللي مش مستنسين الناس مهم فيهم وكل، با سي امبورتون الحقيقه، كو سوسوا بور لا بوليتيك كولتوريل اللي في البلاد، ولا زيد كو سوسوا زيد بور احنا ان تونك باش نقول ان تونك سبيكتاتور زيد، معناها نفرح زيد كي نمشي نفرج في بروجي اخر يبدا خادم على كرياسيون موسيكال حاجه ما ريناهاش وكل، دونك سا في بليزير. وذي كيفاش تخلق نمط معناها ثقافي في وسط في وسط البلاد،
0: وكيفاش تحاول هكا تاخذ من ديستانس وترجع للطابع نتاع السبيكتاتور العادي والمتفرج العادي، تنحي الكاسكيت نتاع الموسيقى.
1: En fait, en tant que musicien, l'artiste, en tant que créateur ou compositeur, c'est important hein, que tu aies fait des spectacles ou rien, ou tu vois des artistes ou rien à Kadine. Quand tu as joué à des artistes ou rien, on est en débarche à Sohab et ce n'est les mois là où fait JMC. Donc, n'importe qui n'aime pas jouer, on a hâte d'aller, on joue avec Kadine. Donc ça, de un ou de deux, en tant qu'artiste, c'est important que tu aies joué des spectacles. اخرين تشوف ايش قاعدين حاجات اللي قاعدين يصيروا في العالم، في دونك تبدا ابديت تزيد، معناها كي مسكر كان على روحك وتقول كان موسيقتي انا وكل، لا موسيقى تحب برشا البارتاج، موسيقى تحب برشا انك زيد تجدد من روحك شو ديري معناها.
0: باهي وانت جددت برشا سليم الحقيقه في الباركور نتاعك، خدمت برشا حاجات في الموسيقى وصولا الى موسيقى الافلام. انا حبيت نسالك كيفاش صارت النقله بين الموسيقى اللي تقدم فيها كفن مستقل الى الموسيقى اللي تخدم التصوير؟
1: هو سامبل حكيت قبيله في البانيل اون فيت باردون، بعد ما عملت بعد ما اخذت الباك نتاعي في عوض نعم لونيفرسيتي ولا ايكول دو ميوزيك، عملت ايكول دو سينما اي سي كوم سا كو جو مي سوي روتروفي دون لي ميوزيك دو فيلم. انا موسيقى مليزري، انا من عمري 9 سنين ونكومبوزي مليزري، معناها نلحن الموسيقى ونالف موسيقى ملي انا صغير، ملي عمري براتيكمون 15 عام بديت نعرف لي كومبوزيسيون نتاعي بديت نسجل فيهم. دونك كي تروحي في السينما عملت سبيسياليتي ديزاين سونور وقتها في ليزام في تونس وبعد في ليزاك دايوغ، دونك تعرفت على الموندو بتاع السينما اللي هو موندو تري ديفيرون على الموندو بتاع الموسيقى، وبديت بشوية بشوية نجرب في لي كور ميتراج اللي نعملوهم وقتها في ليكول، اي بوي سي كوم سا كو بديت بشوية نخلق في هكا ان اونيفير نتاعي بروبر ا موا في لي ميوزيك دو فيلم. اي دايوغ سي كوم سا كو بروفتي وقتها نصاف عرفها دايوغ اللي نسلم عليها برشا، هي لا روبيري مون ترافاي وجابتني معاها في اول كور ميتراج بروفيسيونيل ان توكا جو ديري اللي خدمت فيه، اللي هو عملتها قبل في الكومبيتيسيون اوفيسيال تاع جي سي سي. Et c'est comme ça que بشوية بشوية العباد بدات تعرف في خدمة في الأفلام وبدأ عطوا لي دوتر رياليزاتور اي دوتر برودكتور.
0: احنا باش نرجعوا لأبرز النقاط اللي صارت في اللقاء حول مهنة مؤلف موسيقى الأفلام، نرجعوا معاك للمراحل والمهن اللي تنجم تخدم صناعة موسيقى الأفلام كو سوسوا في السينما ولا حتى المسلسلات التلفزية. شنو هي ابرز المراحل اللي تصير انك انت كموسيقى

0: تقرا السيناريو كيفاش تتم العمليه هيت نعرفوا لي زيتاب كيفاش تكون
1: هو لي زيتاب سا ديبون ديما من بوين مهم برشا اللي هو وقتاش يكلموك اسكو شي يكلموك وهما يخدموا في السيناريو اسكو هما وقت اللي يصوروا يكملوا المونتاج ولا قريب يكملوا المونتاج
0: هو ليديا يقول لي في السيناريو
1: انا فما دي كومبوزيتور لي انا جو بريفير ديما يكلموني وقت اللي قبل ما يصوروا بشويه معنا نبدا حتى براين ستورمي مع المخرج على الافكار اللي نجم يكونوا ميوزيكالمون حتى جوست دي بتيت زيدي مش لازم نبداو نكومبوزيو في الموسيقى مي جوست نحكيو سا سا بيرمي انه الموسيقى تتخلق مانيير ناتوريل مع الفيلم تلقى بلاصتها في وسط الفيلم خاطر ساعات راهو مخرج يقدم في الفيلم بالكدا يكمل مونتاج بعد يلقى الموسيقى ما عندهاش بلاصه ما عندهاش اسباس بور سيكسبريمي الوغ الموسيقى لازم تكون اكتور اخر في وسط الفيلم لازم نقولوا ان فرونسي لو كومبوزيتور اي لو ترويزيام اوتور نتاع الفيلم على خاطر الموسيقى لازم تكون عندها بلاصه في الناراسيون نتاع الفيلم اي دونك جينيرالمون في البروسيسوس نرجع بيك البروسيسوس جينيرالمون فما برشا وقت نعدي نحكي انا ريليزاتور برشا خاطر بور موا لا ميوزيك دو فيلم سي اون كرياسيون انتر الكومبوزيتور والمخرج يعني الملحن والمخرج لازم يفهموا بعضهم لازم الملحن يفهم الفيزيون نتاع الريليزاتور بور كو يكري اون ميوزيك ادابتي للفيلم دونك برشا وقت تاع تحضير في ليشانج هذاك برشا كوميونيكاسيون فما برشا هيومان في خدمتنا معناها لازم فما رابور دو كونفيونس بين الملحن والمخرج يتتبني بشويه بشويه بيان سور الحاجه هذيك ومن بعد نبدا انا جو بروبوز جينيرالمون ديزون كو في الوقت في المره انه المونتاج الي فيني معناها وقتها نبدا نخدم جينيرالمون انا جو بروبوز لي 15 بروميير مينوت كان اون اي دون ان لون ميتراج ونشوف اسكو سافا اسكو عجبتو المخرج ولا لا نجربو نقولو اسكو سافا ولا لا معناها سا مارش ساعات تعطيني دي روتور لين نلقاو السيناتور سونور نتاع الفيلم سي كوم سا كو سا دوفيان بلو فاسيل من بعد خاطر انت وقت عملت التيم ديزون عندك اون ديمارش عندك فيزيون واضحه بيناتك انت ريليزاتور دونك باش تكمل توت اولون دو فيلم بعد في الفيزيون هذيك باش تبدا تعملوا دي روتور على حاجات صغار مي ديما صعيب ديما كل لي 15 بروميير مينوت هذوك هما صعاب pour identifier réellement qui fait parce qu'une musique à وسط الفيلم
0: وتنجم زيد الموسيقى تخلق قصه موازيه يعني
1: effectivement
0: كما تنجم تكون مع الحبكة الدرامية كما نعش تعطي دي فلاش حاجات موازية
1: دوك هما الحاجات اللي نحكيو فيهم برشا أنا والغيليزاتور معناها أنا والمخرج نحكيو برشا شنية باش يكون الرول متاع الموسيقى في الفيلم نجم يكون الرول سامبل برشا راهو نجم يكون أنه باش الموسيقى الرول متاعها أني باش توري الإيفوليسيون متاع شخصية توت أولون دو فيلم باغ إكزومبل سا سي أن رول معناها Donc, mais là, on définit, je sais, puisqu'on musique, est-ce que puisqu'on on est pour accompagner, généralement, je sais pas, j'ai une farce sur l'air, on a un mochrush, est-ce que puisqu'on on est pour ça, le contraste, mais un certain film, par exemple, Head to Head, un contre un, les autres films, sur Netflix, là, je vous fais jouer, les autres, la musique, elle colle, mais bien, elle contraste, mais un film, c'est une comédie noire, mais la musique, elle est western, et du coup, ça, t'as dit, mais, là, le contraste, mais bien, je sais pas, ça, وشنو قاعد تنسون فيه في الموسيقى معناها كي تنحي موسيقى تولي لي فيلم تاع السين كومبليتمون اخر دونك سا بنيناه مع الريليزاتور خاطر خدمت مع مخرج وقتها اللي هو يحب برشا الكرتون وهو على باز ديسيناتور دونك كنت باه برشا ليبرتي في لا مانيير دابوردي لا موسيقى وكيفاش نخلقوا موسيقى تعمل بها معناها حاجه متوازنه متوازيه مع الصوره جو ديري
0: بالتوازن مع الحبكه الدراميه زيدا والنص واليونيفير وين يقع التصوير هكا ولا لا
1: بيان سور
0: مش كيما نحكيو على مسلسل تونسي على مسلسلات اخرين وتعاونات اخرين باش نسالك سؤال سليم في علاقه بالذاكره نتاعنا وبرشا ناس قاعدين يسمعوا فينا نتصور باش يوافقوني الراي الذاكره نتاعنا فما برشا مسلسلات تعديوا علينا ونخزنوا قاعدين في الموسيقى التصويريه نتاع برشا مسلسلات نتاع برشا افلام اللي هما يوليو يذكرونا بفترات معينه يعني قداش عندها امباكت قوي برشا
1: بيان سور اي اقوى حاسه عند الانسان هي حاسه السمع تخليك انك تذكرك في دي مومون جينيرالمون حتى مش كان مع الافلام يعني نسمع الموسيقى معينه معناها نقولوا هذا ذكرني في ليبوك هذيك وتكون نوستالجيك وليفين تاع نوستالجي هذيك محليه معناها دونك تذكر اون ايبوك انت عشتها وقتها اون سيتوياسيون ذاكرك
0: كل واحد حتى دي بيرسوناج كو سوا في الفيلم في المسلسل في
1: ايفيكتيفمون دونك انا جوست نقول هذه ديجا في الموسيقى وحدها موجوده تخيل معناها كي تعملها انت مع موسيقى نتاع فيلم ولا نتاع مسلسل نعرفش نسبه ليكزامبل تاع سايد ريم اللي اخذ ربيع ساموري اللي نسمع لي برشا انا الحقيقه كي نسمعها سايد ريم كل مره رحمي عاد كاشعر تكون ذكرني في ايبوك في وذكرني في الحكايه بيدها ذكرني في عفيف محمود سلم عليه برشا في لي بيرسوناج اللي كانوا موجودين وقت نذكرهم لي زيماج معناها دونك هذا ان اكزومبل بارمي دوتر معناها في المسلسلات التونسيه اللي وي افكتيفمون تسمع الموسيقى طول تتذكر لي زيماج معناها نتاع المسلسل الحقيقه حتى مكتوب معناها جو ديغي زاد الضربات نتاع الجيتار هذوك تسمعهم من الاول ذكرك طول في ليبوك تاع 2007-2008 وكل دونك وي سا كونتريبيو على الاخر دونك الموسيقى ان تقعد في الانكونسيون وفي في الميموار كما قلت نتاع نتاع المتفرج
0: نتاع المتفرج بي شنو قاعد تحضر تو سليم فما مشاريع قاعد تخدم عليهم وتخبي علينا حتى شيء
1: المشاريع اللي نخدم عليهم ما لازمش نحكي عليهم توا
0: تقريبا
1: لا انا في الخاطر في الافلام ولا في لي سيري اون فيت ديما ان توكا ميدياتيكمون فما كيما نقولوا اون كلوز تاع كونفيدونساليتي اللي مصححه اللي ما تنجمش تحكي غيرمون على البروجي تبدا انت وقتها تخدم
0: يعني مصحح
1: فما حاجات وي الحمد لله فما حاجات بروشينمون دونك فوالا قاعدين اون افونس سور با مال دو بروجي فما دي بروجي زيد خدمتهم اللي مازالوا ما خرجوش اللي باش يخرجوا بيانتو فما بروجي انا خادم فيه قاعد يتعدى اون سمومون في يانجو بلاي في البلاتفورم يانجو بلاي اسمه هابتين بروجي توا الى كارتوني في السعوديه الحقيقه انا جيتي اتوني بلا مانيير اللي توا في السعوديه قاعدش يحكيوا عليه البروجي برشا دي انفلونسور يحكيوا عليه دي سبيكتاتور في تيك توك في الانستغرام يعرضوني برشا دي فيديو دونك توا الى في
0: طوندونس
1: سي ان بروجي لي ثريلر ثريلر كيما نقولوا معناها سا بارل دان بيرسوناج اللي هو عمل اكسيدون برو وباش يدخل الحبس من بعد باش يخرج شاكا روحه في بوند نتاع دروغ وواحد وكل شيء يعني بشي ولي ويحاول يروج وبعد شي دوم البوليسية وبشي يدخل البوليسي اللي هو الشامبيون
0: دي كالكل
1: يعني بغيما سي كال بيزك تاع ثريلر و اكشن وواحد وكل شيء دونك فرانشمون هما عندهم في السعودية ما عندهمش برشا دي بروجي كي من هكا دونك سا تري تري بيان مارشي معناها بويسك لي برودكسيون يسون جدد غادي دونك انا انك تمشي في ان ستيل هكا دو ثريلر وكل باللهجة نتاعهم بال معناها بالزيدا بال
0: لونيفير
1: هما فيه معناها فيه دونك سا بيان مارشي الحقيقه الحقيقه سي ان بروجي خدمته مع رياليزاتور سوري اسمه الفوز تنجور تري اكسيلون رياليزاتور هذا ثالث بروجي مع بعضنا دونك الحقيقه فرانشمون سا في بليزير معناها اي سينون فما حاجات بيان سور جايين قاعدين نخدموا عليهم لل عام 2027 ان شاء الله.
0: سليم انا نكون ديما فرحانه كي تجي بحذانا تحياتنا ليك نستناو فما غوتور مع نور
1: بيان سور نستنى
0: بيك سليم ونور هرجونا دونك فما غوتور ان شاء الله مع الموزيكا
1: وي قاعدين توا اون سمومون نحضروا في البوم جديد باش نبداو اول ريزيدونس نتاعنا ان شاء الله في نوفمبر سا سرا البوم برودوي ما بين فرنسا وتونس دونك برينسيبالمون مي ماجوريتيرمون باش يكون برودوي في فرنسا مي تونس كيما العاده ما ننساوهاش معناها باش كوميم باش نخلقوا حاجه زاد ادابتي ديزون لتونس باش تكون زاد فما كونتينيتي بارابور الحاجات اللي عاملينهم اي دونك الحقيقه افونتور جديده عندنا برشا نخمو فيها وعندنا برشا نحضروا لها دونك توا باش نبداو في ليكزيكيسيون نتاعها اي سي ان بروجي ان شاء الله باش يكون على ثلاث سنين يعني 2016 2027 2028 دونك فريمون سي ان بروجي اللي بشيخو ديزون بليزيور ايتاب ولي فرانشمون انا هات زوز ان توكا كو سوسوا انا ولا نور انا هات بور سيت نوفيل افونتور اللي ان شاء الله باش تكون حاجه سامباتيك
0: ان شاء الله احنا نتابعوكم راهو التويس يتابعو فيكم يحبوكم برشا راهو بالحق تعرف لي برشا ناس يتبعوكم ويحبوكم برشا في تونس ويفرحوا كي راوكم
1: الحقيقه سان في تري بليزير توجور دو لونتوند خاطر فرانشمون زيد احنا الموسيقى معنا من الصغار نحلموا انه باش نعملوا موسيقى زيد باش بارتاجيوها مع الناس ومع لي جون زيد سورتو دونك سام في بليزير انه فما ناس تبع فينا وتسمع في موسيقتنا ديما حاجه كانت تفرحني معناها
0: فرحنا برشا بتواجدك معنا سليم عرجون. نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق ونكونوا سعداء في كل مره كي نقدموا جديدك وكي نتبعوك. يعطيك الف صحه. شكرا لك الموسيقي والمؤلف الموسيقي سليم عرجون. مكملين معكم احنا في هذه المواكبه الخاصه بالدوره 11 من ايام قرطاج الموسيقيه. ما تبعدوش.

0: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
1: رجعنا لكم في مواكبة، مازلنا لأيام قرطاج الموسيقية دور 11، وحنا مباشرة من مدينة الثقافة، وبعد شوية نعطيكم فكرة على أبرز العروض اللي تنجموا تواكبوها بالنسبة لليلة وبالنسبة للغدوة. احنا باش نرجعوا بكم لمجموعة من العروض صارت البارح في مدينة الثقافة. نحكيوا على عرض أم من المغرب، والعرض اللي صار في مسرح الأوبرا أم الغيث بنت الصحراوي من أصول صحراوية. نحكيوا على الفنانة أم اللي هي ثالث مرة في تونس، هي فنانة مغربية. أول ألبوم لها كان صدر عام 2009 بعنوان ليكم، متأثرة برشا بموسيقى سول، وألبومها الثاني اسمه سويرتي اللي صدر سنة 2012. والفن نوع الموسيقى اللي تقدم فيه أم الغيث وأم، نحكيوا على توليفة بنات الموروث الغنائي المغربي وممزوج مع ألوان وإيقاعات موسيقى عالمية. نحكيه على موروث صحراوي غنائي بدأت رحلتها الغنائية في عمر 14 عام، غنيت للعاطفة وللدراما الإنسانية. قدمت البارح عرض فيه برشا من الموروث الغنائي الموسيقي المغربي والصحراوي، وقدمت ألبوم ديال الدار، ألبوم اللي هي كي قدمته قالت هو ألبوم ذاكرة، ذكريات قصص من الطفولة متاحة ومن عائلتها. الألبوم اللي صدر سنة 2026، وحكيت في بداية العرض على علاقتها الخاصة بتونس. هيت نسموه.

0: تكنيك وليد الريفي من استوديو إذاعة الشباب. كنت معكم شيماء بسيبس، نتلاقاو ونحن غدوة في نفس التوقيت انطلاقا من 7 نتاع العشية ديما في مواكبة خاصة لأيام قرطاج الموسيقية. نقولكم إلى اللقاء، باي باي.
1: جي ام سي ماك، مواكبة يومية لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026. جي ام سي ماك.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: وفي عناوين نشرة في اليوم العالمي للمربي، وزير التربية يدعو إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. وزارة الداخلية تنظم حملات دورية لمنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. ووزارة الاتصال تفرض إجراءات جديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكة الأنترنت. وتحت شعار مدارسنا خضراء بتلامذتها صامدة وبشجرتها خالدة، انطلاق تنفيذ مشروع الحقل المجتمعي رفع الصمود الغذائي بولاية جندوبة. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. دعا وزير التربية نور الدين النوري اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق للخامس من أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حيز زماني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطره على الفرد والمجتمع، وحفز التلاميذ على المساهمة الفعالة في إنجاح فعاليات الحملة الوطنية للتوقي من كل المخاطر في الوسط المدرسي ومحيط المؤسسات التربوية. كما حث وزير التربية كافة المدرسات والمدرسين على تكثيف الجهد في تبليغ أهداف الرسالة التربوية النبيلة معرفيا وعمليا وقيميا من خلال الانخراط في التوجه الإصلاحي الرامي إلى إعادة الاعتبار للتعليم باعتباره أولوية وطنية، مجددا الالتزام بالعمل في نطاق التوجهات الاستراتيجية للقطاع على تطوير كفايات الإطار التربوي واتخاذ التدابير الكفيلة بالارتقاء بأوضاعه الاعتبارية والمهنية بوصفها عنصرا أساسيا من عناصر الرفع من جودات التعليم. أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. وأكدت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين محيط المؤسسات التربوية بكامل تراب الجمهورية للتصدي لمختلف جرائم العنف والمخدرات وبث الطمأنينة لدى الأسرة التربوية، وتتدخل بصفة عاجلة عند رصد استغلال للأطفال أو تهديد لسلامتهم، وتتخذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة العمومية. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي للنائب حاتم الباوي حول الأخلال في تطبيق القانون بخصوص تواجد القصر بالمقاهي والحانات واستهلاكهم للكحول والمخدرات، نشره مجلس نواب الشعب اليوم على موقعه الرسمي. من جهته أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال عن جملة من الإجراءات الجديدة الرامية لتعزيز حماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار توفير فضاء رقمي أكثر أمان للأطفال ومساعدة الأولياء على متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت. وتتمثل أبرز الآليات في تمكين الأولياء من تصفية عناوين المواقع غير المناسبة، إلى جانب توفير إمكانية إدارة الأجهزة المتصلة بالشبكة والتعرف عليها، وكذلك تحديد أوقات النفاذ للإنترنت. كما يلزم القرار مزودي خدمات الانترنت بإعلام المشتركين بوجود خدمات الرقابة الأبوية المتاحة وبكيفية تفعيلها أو إلغائها أو استعمالها، مع تمكينهم من دليل أو وثيقة توضح خصائص هذه الخدمات وطريقة عددها واستخدامها. أصدر البريدة التونسية اليوم سلسلة من 4 توابع بريدية حول موضوع مدرسة للجميع، إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمدارس ومناهضة التنمر. ألفة المقدم رئيسة مركز التوابع البريدية بالبريدة التونسية أفادت في تصريح للأخبار بأن تصميم هذه التوابع البريدية تم في إطار تظاهرة وطنية ينظمها البريدة التونسي كل عام في ولاية بالتعاون مع وزارتي التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تهدف إلى تشريك الأطفال والناشئة في تصميم التوابع البريدية وابتكارها.
5: تم تصميم هذه الطوابع في إطار تظاهرة يقوم بها البريد التونسي بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي اسمها فيلاكيت، وهي تظاهرة نقوم بتنظيمها وطنيا. البريد التونسي ينظمها بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، كل عام قوموا بها في ولاية، وهي عبارة على مسابقة لتصميم الطوابع البريدية ولتشريك الأطفال والناشئة في تصميم الطوابع وابتكارها. السنة كانت في ولاية القيروان بمشاركة مركبات الطفولة والمدارس الإعدادية بجهة القيروان. الأربع طوابع هذوما زوز صوروهم أطفال عمرهم تتراوح من 8 سنوات إلى 11 سنة، والزوز طوابع الأخرى صوروها تلاميذ المدارس الإعدادية اللي الفئة العمرية نتاعهم من 12 إلى 14-15 سنة.
4: وتم اختيار موضوع مدرسة للجميع أدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمدارس ومناهضة التنمر لتصميم هذه الطوابع البريدية، تأكيدا على أهمية توفير بيئة مدرسية دامجة وآمنة تقوم على تقابل الاختلاف وتكافؤ الفرص ونبذ جميع أشكال التنمر، وفق رئيسة مركز الطوابع البريدية بالبريدة التونسي ألفة المقدم.
5: موضوع مهم جدا من اقتراحات وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، هو موضوع مطروح جدا في مجتمعاتنا اليوم، مدرسة للجميع. كيف يمكن أن تكون هذه المدرسة مفتوحة لكل ذوي الاحتياجات الخصوصية وغيرهم من تلاميذنا، وفي نفس الوقت كيف يمكن أن نقوم بمناهضة التنمر داخل المدرسة وداخل الإطار المدرسي والتربوي بصفة عامة؟ الموضوع هذا لقى رواج كبير جدا، والصغيرات وقت اللي شاركوا في المسابقة عبروا عليه بذاتهم بشعورهم كما كانوا هما يراو كيف تكون مدرسة للجميع، وكيف نرتقي بمدرسة للجميع يكون فيها إدماج كل التلاميذ على اختلاف أشكالهم أعمارهم الأوساط نتاعهم.
4: تحت شعار مدارسنا خضراء بتلامذتها صامدة وبشجرتها خالدة، انطلق بقرية تبينية التابعة لمعتمدية عين درهم من ولاية جندوبة تنفيذ مشروع الحقل المجتمعي رفع للصمود الغذائي، مشروع يعنى بترسيخ مبادئ الزراعة البيولوجية لدى الناشئة خصوصا في المؤسسات التربوية، وفق ما أكدته منسقة المشروع نوال الخميري في تصريح للزميلة رفقة العبيدي.
6: المشروع يتمثل في إحداث حدائق مدرسية في بعض المدارس بالجهات التونسية، واليوم بمدرسة تبينية من معتمدية عين درهم قمنا بمعية الأطفال بمعية التلاميذ بزراعة بعض الخضروات الموسمية وبعض النباتات الطبية والعطرية والأشجار المثمرة، خاصة منها اللي تكون متأقلمة مع مناخ المنطقة، وذلك تحت شعار مدارسنا خضراء بتلامذتها صامدة وبشجرتها خالدة. والهدف من هذا المشروع هو ترسيخ مبادئ الصمود والتأقلم مع التغيرات المناخية التي نعيش حاليا في نفوس الأطفال والتلاميذ، باش يكونوا واعين وفاهمين وأيضا فاعلين لمجابهة ما نعيشه اليوم من اضطرابات وتغيرات مناخية اللي تأثر سلبا على أرضنا وحياتنا ككل. ومن أهم المبادئ أيضا اللي تحبوا أرسخوها الرجوع للأرض فضيلة، وأنه الأرض هي الحل، وأنه الصغيرات كيف يعملوا حدائق مصغرة حتى في منازلهم الخاصة نجم العائلة توفر اكتفائها الذاتي من الخضروات والغلال. أيضا
4: تنظم جمعية أبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة البصرية يوم 8 من أكتوبر الجاري ندوة وطنية للتوصل إلى إيجاد آليات جديدة متماشية مع العصر في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص من ذوي وذوات الإعاقة، تحترم خصوصية التواصل معهم وأمكانياتهم ومهاراتهم. رئيس جمعية أبصار محمد المنصوري يضيف:
7: ندوة هي من أجل أن ندعو جميع المتدخلين في نطاق التكوين المهني للتفكير أو وضع استراتيجية نحو آلية جديدة للتكوين المهني يتماشى مع خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتواصل، عنده خصوصية في التكوين، في تلقي المعلومة، في الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. بالتالي الندوة دي مش تطرح الفعاليات هذه كلها مع الناس بتجارب المقارنة في دول صديقة وشقيقة. في نهاية هذه الندوة تكون هناك بيان موجه إلى وزارة التكوين المهني من أجل أن نعمل معا لوضع هذه الاستراتيجية، لأنه احنا مواطنين ومواطنين قبل أن نكون أشخاص من ذوي الإعاقة، ثم أن سوق الشغل أصبحت غير موائمة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ثم أن قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومهاراتهم يجب أن تتطور وتواكب العصر، ولكن في المقابل يلزم الدولة يقوموا بوضع مجالات متماشية مع خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الشغل.
4: أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرة بيك تاك أفريكا عن فتح باب الترشح الاختياري 10 مؤسسات ناشئة للمشاركة في الدورة الثالثة من قمة تونس للمؤسسات الناشئة والاستثمار والذكاء الاصطناعي المقرر تنظيمها بمدينة الثقافة بتونس العاصمة يومي 13 و14 من أكتوبر الجاري. تظاهرة تهدف بالأساس إلى تقديم حلول تقنية ورقمية للمؤسسات الناشئة ومساعدة تونس على تموقع أفريقيا ودوليا في مجال الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وفق ما أكده للأخبار رئيس اللجنة المنظمة لتظاهرة بيك تاك أفريكا اسكندر الهدر.
8: احنا نستنى اكثر من 150 مشارك اجنبي من مستثمرين في المؤسسات الناشئه خبراء. احنا دعونا عدد من المسؤولين عن قسم الاعلاميه قسم الرقمنه في العديد من الشركات الافريقيه العديد من الوفود العالميه. احنا تقريبا لاول مره 100 عارض خاصه المؤسسات الناشئه المؤسسات اللي تقدم حلول تقنيه ورقميه، كذلك عديد من المؤسسات من القطاع العام العديد من المداخلات والنقاشات حول موضوع كيفاش اليوم نستعمل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. كذلك عندنا العديد من الشركات والعديد من الرونكونتر بي تو بي اللي باش تتم بين المؤسسات هذيا، انه نحبوا نموقع تونس على افريقيا ودوليا على خريطه الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. اليوم تونس تنجم تصدر التكنولوجيا، اليوم تونس نجم تستقطب استثمارات، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه اترافير ان ايفينمون اللي الحقيقه نحبوا يلم الايكو سيستم هذا وباش نجموا يخدموا بعضهم، وهذا هو الهدف الاول من بيك تك افريكا.
4: في الرياضة، احتل اللاعب التونسي أدم السلمي المرتبة الثانية عالميا في وزن 63 كيلوغراما في آخر ترتيب عالمي لرياضة التايكواندو، ويأتي ذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة الشباب والرياضة بعد حرزه العديد من الميداليات الذهبية في الدورات الدولية التي شارك فيها في الأشهر الأخيرة. بهذا نصل مستمعينا إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. في اليوم العالمي للمربي، وزير التربية يدعو إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. وزارة الداخلية تنظم حملات دورية لمنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات وزجر المتجوزين، ووزارة الاتصال تفرض إجراءات جديدة لتوفير حماية أكبر للأطفال على شبكة الإنترنت. وتحت شعار مدارسنا خضراء بتلامذتها صامدة وبشجرتها خالدة، انطلاق تنفيذ مشروع العقل المجتمعي الحقل عفوا المجتمعي رفع للصمود الغذائي بولاية جندوبة. إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: After food. After food. مع وفاء ورمزي. After food. كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. منتخبنا الوطني. جوارتنا في الخارج. كواليس. أخبار. حصريات واستضافات. مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب. مع وفاء ورمزي.
4: السلام عليكم، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل من يتابعنا على موجات إذاعة الشباب أفتر فوت، العدد الثاني سيزون 4 الموسم الرابع. ارتحنا جمعتين تقريبا لفسح المجال للمنتخب الوطني التونسي، والآن العدد الثاني نرجع من خلال هذه المجلة الرياضية التي تقترحها عليكم إذاعة الشباب، كل نهار اثنين من 8 غير ربع للتسعة ونص، نتحدث عن كل ما يهم كرة القدم التونسية، طبعا الملفات الحارقة وكل ما يهم رابطة المحترفة الأولى والمنتخبات الوطنية. اليوم وليد ريفي في الجانب التقني، إسلام تؤمن الديجيتال، تنجموا تتفرجوا فينا وتسمعونا صوتا وصورة على صفحة إذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، أو على مختلف الترددات وعلى تطبيقة الإذاعة التونسية راديو تونيزيان بوينتين. طبعا فقرات عديدة في أفتر فوت، فلاش نيوز، آخر الأخبار الرياضية، دخلة ريكاب، وأيضا كارت سور تابل. لكن قبل ذلك أرحب بضيفي في هذه الحصة، طبعا سعيد أن يكون على يساري، باش نبدأ باليسار اليوم، طبعا سلمونجي بن إبراهيم الوجه الرياضي المعروف اللي شرفنا اليوم بحضوره معنا. سلمونجي مساء الخير.
5: مساء الخير، شرف لي أنا كبير برشا، اللي أنا قراسة التلفزيون الوطنية
4: والإذاعة الوطنية
5: وإذاعة
4: الشباب
5: وارتسي والخيان الكل، وجريت لبريس سي حسن المكي الله يرحمه وينعمه. معناها ناس كانت ما تعرفنيش، لأن مازلت كي بديت كارياري في سويسرا وكل شيء، وهذا الشيء هذا الرابي، لأن سما في توجور فريمون بليزير كي نكون بحذاكم، واحنا هنا باش نخدموا الرياضه، وان شاء الله يسمعونا تو سامبلومون وياخذوا الافكار نتاعنا، ومن بعد القرار النهائي يبدا عند الناس اللي شاد المناصب. معناها ان شاء الله المنصب اللي شادينه بالكفاءات، مش على العلاقات اللي موجوده اللي هي ماهيش قاعده تخدم في كره القدم وماهيش قاعده تخدم في الجينيراسيون نتاعنا.
4: مرحبا. وعن يميني طبعا حارس المرمى، عرفناه في أكثر من محطة، ترجي رياضي تونسي، نادي رياضي صفاقسي، عديدة الأندية في تونس، والمحطة الأخيرة كانت في الفلبين، طيب حكينا عليها بعد. رامي جريدي تنورنا أول مرة معنا في إذاعة شباب.
6: صحيح، مرحبا بك رمزي، ومرحبا بكل مستمعين إذاعة الشباب، وفرحان برشا اليوم أنا لي بالحق أول مرة نجي لإذاعة الشباب، وحاجة بالحق فرحان بها برشا، واتمني تنجيها وين نكور ما سهلش ربي، او جيت اليوم ان شاء الله تتعدى ايميسيون باهيه، وان شاء الله المستمعين الكل يستنفعوا من الحاجات اللي باش نقولوها
4: ان شاء الله. نحن قبل ان نبدا الحصه مباشره نسافر الى لومي الى توغو مباشرة. المنتخب الوطني التونسي، تعرف أن المنتخب الأولمبي ضمن الترشح للدورة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا بعد انتصار في تونس 2-0 في سوسة بالتحديد، واليوم رغم الهزيمة أمام المنتخب البولوني البنيني أبناء المدرب أنيس بوجلبان، حققوا الأهم أو المهم في انتظار الأهم. ومباشرة ينضم إلينا رئيس الوفد والعضو الجامعي وسام الطيف من التوغو. مساء الخير.
7: مساء الخير رمزي، تحية لي كل ضيوف الكرام سلمونجي وسيرامي، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب.
4: يعطيك الصحة وسام الطيف. طبعا مباشرة بالتأكيد أجواء كبيرة، لو كان تحكينا على المباراة كيفاش كانت، بالتأكيد ما كانتش سهلة.
7: الحمد لله، مبروك ترشح لنا الكل، شكرا للاعبين على المجهودات الكبيرة اللي قاموا بها، رغم هطول الأمطار واليوم غير برشا من خدمة المدرب، لأنه أمطار غزيرة نزلت منذ بداية المباراة، وبالتالي التجأنا للعب الطويل، فما كان مجهود بدني كبير من كافة اللاعبين اللي نشكرهم. في الدقيقة 60 بمعناتها برمية من 40 متر معناتها ضد مجرى اللعب تمكنوا من تسجيل هدف، لكن رغم هذا استمرت كافة اللاعبين الحمد لله وحققوا ترشح، وان شاء الله توا نغزروا للمرحلة القادمة قابلت الفريق الجابوني ان شاء الله.
4: المباراة الجاية ضد الجابون وان شاء الله اذا نتعداو يستنينا ايضا محطة اخرى ضد تنزانيا كينيا والكوت ديفوار، يعني مازال مشوار طويل سي وسام.
7: مشوار طويل ما علينا، كان نمشيو خطوة خطوة نخدموا ونحطوا سق. الفريق هذا فريق متميز، خدم عملنا عديد مباريات الودية، هذه تجربة في إفريقيا، التجربة الأولى كانت ناجحة، الفريق هذا ما يكبر إلا بالمباريات الإفريقية هذه، إن شاء الله بتضافر كل الجهود وبالعمل الكبير اللي يقوم به الإطار الفني والإطار اللي نتمكنوا من الترشح إن شاء الله.
4: باي سي وسام، ما نعرفش إذا فما شكون بحذاك تنجم تعديهون ولا نكملوا معك كلمة الختام من الإطار الفني أو من اللاعبين.
7: كامل معايا واحد اللي
4: ما نكمل معاك واحد
7: لميناش مازلنا فين روحنا من الملعب مازلنا ننزل
4: كلمة الختام طبعا، وبالتأكيد رسالة إيجابية لأنه منتخبنا الأولمبي قاعد ينورنا في ظل هذه الخيبات المتتالية من منتخب الأكابر وبقية منتخبات الشباب.
7: الحمد لله نشكر كما قلت لك اللاعبين والإدارة الفنية على المجهود الكبير. تنتظرنا مواجهة قادمة في شهر نوفمبر مع بين 9 و 17 نوفمبر ضد منتخب الغابوني، نحطوا ساقينا في القاع، كل مباراة حقيقتها ولحد الآن ما عملنا حد شيء، إن شاء الله بالعمل الكبير هذا إن شاء الله نتطور الفريق وإن شاء الله نترشحوا للدور القادم في إن شاء الله للدور الثالث اللي مش يكون دور أصعب.
4: يعطيك الصحة سي وسام الطيف العضو الجامعي، وبلغ تحياتنا لكل الوفد التونسي وإن شاء الله ترجعوا سلامات لتونس وفي بقية المشوار بالتوفيق لمنتخبنا الأولمبي. شكرا
7: وشكرا على متابعة أجواء المنتخب الأولمبي إن شاء الله.
4: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة سي وسام. طبعا نبدأ الفقرة الأولى والدخلة كالعادة.

0: الدخلة
1: نبدأ بيك رامي، فماشي حاجة تحب تحكي عليها، حاجة لفتت الانتباه في الأيام الأخيرة، حاجة في كرة القدم في البرة من تونس في تونس، حاجة ربما تلفت الانتباه وتخلينا ربما نحكيه عليها في الدخلة.
2: والله فما حاجة واحدة تلفت الانتباه هي الوضع الحالي لكرة القدم التونسية، ما نتصورش فما حاجة تلفت الانتباه أكثر من هذا. دونك هذه هي ماذا بيا كانت تحبوها دخلة هاي نديه ونسكن
1: مش
2: رايك سيمونش
1: من الأكابر ونحن هابتين
2: من الأكابر والأصناف الشابة للظاهرة العنف هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها معناها في الميادين وليت. دونك عنا ما نحكيه وعنا ما نحكيه
1: به سيمونش بن إبراهيم.
3: الشيء اللي وجع لي قلبي، الشيء اللي صار في السيادة معناها اللي حتى أهلي سيادة زادة كلهم راهو
1: هذا كنت محضر هنا مثال شيء
3: سمحني مثال شيء نعطي حاجة أخرى
1: لا لا كما لا لا تفضل على راحتك
3: لأن اليوم أنا وجع لي قلبي لأن احنا راهو شعب كشعب راهو تبارك الله عندنا جينيراسيون ما شاء الله، لكن الشيء اللي قاعد تشوف فيه في الشارع اليوم تشوفه في الميادين وفي القاعات هذا شيء يأسف. المرة الأخرى متعدي قدام مكتب أقسم بالله العظيم نلقى وليدات معناها قاعدين يعملوا في أشياء شغب كبير برشا وشي يوجع القلب. حليت شباك قلت له عايش ولدي تمشيش تعطيني تريحة نفدلك أنا كايا، قال لي لا ما تخافش بابا تعدى على روحك. معناها يوريك اللي اليوم راهو ثم ديميسيون دي بارون، ثم ظلم زادة من برشا ناس على الوليدات الصغار. اليوم الزوالي معش عنده بلاستو معش عنده مكانته، اليوم عندك فلوس تنجم تلعب، اليوم ثم ظلم وثم عائلات قاعدة تعاني في أشياء اللي ما احنا قاعدين معناش قاعدين عطينها قيمة. ثم حاجة أخرى اللي ثم أولياء قاعدة تخرج في أولادها من المكتب خاطر يشوف في ولده ميزة بتاع فلوس، اللي قبل اللي هذوما الناس اللي تبارك الله اللي عندهم عائلات معناها يجي يقول له باش نلعب كرة قدم يقول له باش تطلع لي كذا وكذا وكذا يقرا على روحه. شوفوا من الناس هذوما كلهم أطباء تلقاهم معناها في كمحامين كوكيل جمهورية، كان هذوما ناس كانوا ملاعبين تاع كرة ممتازين، لكن اليوم معناها يوريك اللي اليوم ثم ديميسيون دي بارون، اليوم ثم اشكال اللي اليوم التربيه نتاعنا نتاع وليداتنا ما عادش كيما قبل. وقت اللي كنا حتى كي يعرضك شخص معين في الشارع ويولد حومتك يقول لك وين ماشي تقول له ماشي نلعب كره يقول لك برا مشي روح وتمشي تروح على روحك، لكن اليوم هذا ما عادش موجود وهذا يوجع القلب. لانك الوليدات احسب ولدك ولا بنتك اللي صاير في صاله في سياده اللي جماهير وسكان سيادة راهم كلهم مستائين بالشيء اللي صار. أنا والله العظيم أنا في بيتي وأنا في الدموع بالدموع كي قلت وكان جا ولدي ولا بنتي
1: مشاهد يندلها الجبين
3: مش بتاعنا.
1: وأنا أضم صوتي إلى صوتك. هذه مباراة كرة يد في صنف الأصاغر، الحاجات اللي ريناها في الفيديو يعني 50 واحد على ملاعب يا صغر ضرب وبرشا حاجات ما نحبوش نعودوا نرجعوا نحكيوا عليها، لكن بالتأكيد يجب أن تتخذ الجامعة التونسية لكرة اليد إجراءات صارمة في حق المشاغبين، وإن شاء الله يكونوا عبرة لمن يعتبر، لأنه في الحقيقة مشاهد كما قلت دون تعليق. إن شاء الله مثل هذه الأمور لا نشاهدها في ملاعبنا وفي قاعاتنا. إذا عندك تعليق بتأكيد ريت المشاهد متاع الملاعب.
2: أي صحيح صحيح صحيح شفت الفيديو تدور على مواقع التواصل. بالنسبة لي أنا الظاهرة هذه معناها مش نقعدوا كل مرة نخبيه في عين الشمس بالغربال، معناها ماذا بينا تتنحى وماذا بينا الجامعة تتصدى للظاهرة هذه. عنا سنين عانية وما تصدى حد. بالنسبة لي أنا الردع كسوا للمسؤولين اللي قائمين على كرة اليد وإلا على الناس اللي دخلت والتهور اللي صار حتى كانوا صغير. الردع اليوم شد حط في الحبس
1: صحيح
2: باش يكون عبرة الغيره، فهمتني؟ إذا اليوم ما فماش الردع من السلطات راو الصغار ذوما باش يقعدوا في مخاخهم ديما يحبوا يعملوا اللي يحبوا وديما يحسبوا رواحهم البلاد مسيبة والبلاد ماهيش مسيبة.
3: واللوم على الأولياء يهديك ربي
1: على الأولياء وفما اللي حكيوا أنه ربما في المباراة ذيك كيفاش تلعب مباراة في الأصاغر دون حضور أمني، اللوم على حكم المباراة يستنى حتى يحضر الأمن ما تبداش الأمور مسيبة كاكا. برشا حاجات للمراجعة.
3: بلادنا راهي ليونيك إذا كان نعرفوا قيمتها، راهو في أوروبا ما تلقاش الأمن في المباريات هذه ولا حاجة. اليوم راهو ثم أشياء قاعدة صايرة، اليوم الوليدات هذوك ممكن عايشين ظروف صعبة وصعبة جدا في العائلات نتاعهم، وما نجم عنده جواب وجواب سلبي مالوريزمون إلا في مباراة كرة قدم، لأن وليد متربي معناه وعنده عقلية وعنده ناس وعنده انتوراج نظيف ما تخافش عليه هذاك. لكن اليوم كي تشوف التصرف نتاع الوليدات هذيا
1: قصر قصر يعني
3: وين ماشيين
1: كلهم يعني صغار صغار وقصر.
3: انا اللوم على الاولياء. في بالك انت صارت اشياء في امريكا مره، ثم زوز عائله عندهم زوز اولاد، وانا ما نحبش نوصلوا له الشيء هذايا لان شيء اسف، وبلادنا مش نتاع الشيء هذا. زوز اولاد عملوا ما يتعملش عمرهم 12 سنه في الاخر عيطوا الاولياء ثلاث مرات ولا اربع مرات، ما حبوش يسمعوا الكلام خاطر ما عادش ينجموه الوليدات هذوك.
1: هو تيار
3: كبير عملوا ما حكموا 10 سنوات للام ضد الام و10 سنوات ضد الاب.
1: ان شاء الله ما نوصلوش نحن للحكايه هذه، لكن يلزم الاولياء يتحملوا مسؤوليتهم لانه تسيب كبير في الملاعب وفي الشارع. نغلق هذا القوس قوس الدخلة ونفتح ملف كرة القدم التونسية ريكاب.
0: أفتر فوت أفتر فوت ريكاب الجولة
1: ريكاب الجولة مع الناس جولة. نحن وبالمناسبة نوجه تحية لزملائنا من ديوان الإرسال الإذاعي والتلفاز اليونتي اللي كانوا بحذانا توا يعملوا في دي تيست بالنسبة لحصة أفتر فوت. نقولوا لكم بعد طبعا يعني الحصة هذه اللي نحاولوا أنها تكون في أحسن إخراج، كما قلت نسلموا على أسلام في الديجيتال، وليد الريفي في الجانب التقني، وفافدوا في الأعداد وتنسيق مختلف فقرات الحصة، ومعكم في التقديم رمزي القلعي. اليوم في الريكاب قلت ما فما الجولة، لكن باش نحكيه على المنتخب الوطني التونسي، على خيبات المنتخب الوطني التونسي، على المباراتين اللتين أجراهما المنتخب وخرج بنقطتين يتيمتين، وأصبحنا نفكر هل سنتمكن من الترشح إلى كأس أمم أفريقيا أم لا. تقريبا أكثر من 30 سنة ونحن موجودين في الكوب دافريك، تولينا نخمو نجم نترشحوا ولا ما نجموش نترشحوا، ترتيبنا تأخر

0: بيدا نفس الوضعية اللي تعيش فيها الفرق التونسية، معناها ما هيش من لا شيء. أوكي اليوم عندك أكثر من 70% معناها لاعبين المنتخب ينشطوا لبرا، لكن اليوم يلزم نغذروا لكورتنا، يلزم يجي شخص اليوم يتحمل مسؤولية ويجي يحط النقاط على الحروف، فهمتني؟ ونعاود ونبني ونصلح كورتنا. أنا نتفكر معناها طالع عن 2006 نلعب سينيور أو العامي سينيور، برشا معناها محلين وبسميهم دي زونسيان جوار واحد وكل نسمع فيهم يحكيوا كان على الكورة والإصلاح وإصلاح الملاعب وإصلاح درشنو. هاني اليوم بعد 20 سنة كملت العبيد هذه هي بيدها اللي قاعدة تتكلم وتعاود في نفس الكلام، هما بيدهم اللي كانوا يحكيوا وانا قلت لك طالع صغير عمري 19 و20 سنة، فهمتني؟ لليوم يلبسوا في دي كوستيوم ويخرجوا في اللي بلاتو ويتكلموا بنفس الطريقة ونفس الشيء اللي 20 سنة لتيل. هي وقتاش
1: ما تبدل شيء؟
0: وقتاش ناويين؟ وقتاش ناويين باش يصلحوا؟ انا لعبت معناها من الدرجة الثانية حتى يكشل الأعلى الهرم، أنا شفت حاجات في الكرة التونسية، مش شوية 20 سنة كرة، أنا شفت حاجاتي بالحق. ما كان نحكيهم ونقولوا نحن عنا بروفيسيوناليزم في تونس، راهو العباد ما تصدقكش. ساعات نحكي حاجات أنا للعائلة متاعي اللي قليل وين نحكي، أنا فهمت نحكي لهم حاجات في الكرة في الجمعيات اللي تعيشوا اليوم من الماديات ومن من من من من تجهيزات ومن وضعيات كارثية. شنو تقول لي كرة؟ ما كرة معناها انت اليوم المنتخب بين نقولوا اليوم المنتخب متاعنا عمل بيرفورمانس به ايه، هنا الشيء اللي عايشين ونحن في البلاد شيء خايب على الاخر. راك تلعب مع توصل تلعب مع جواريت ما عندهاش باش تخلص باش تاكل، معناها
1: في برشا
0: فيها وقتاش باش نفيقوا وقتاش باش نصلحوا.
1: باهي رامي، نحن نسمعوا رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري في حديث على هامش ندوة حول العنف في الملاعب، احكى على المباراة الأخيرة التي أجلت ضد مالي وقطع التربص، ونخلي لكم التعليق من بعد. نسمعوا معز الناصري.
2: النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج ان شاء الله، ما نسمعوش اش قاعد يدور وكذا، مناخ نظيفة، لاعبين مسؤولين، اطار فني كفء ومسؤول اللي محيط بالفريق الوطني ناس اكفاء. الكرة ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكرة، فما ظروف شاف الاطار الفني والاطار الاداري للمنتخب اني من مصلحة المنتخب ما نجيش مقابل هذه، باعتبار وجود اصابات، باعتبار فما لاعبين كما اسماعيل الغربي مرتبط، نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازلت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا لكرة القدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراه 12 مليون تونسي.
1: سي معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم قال لك ما فماش مشاكل، الجو باهي، النتائج فقط هي التي تغيب حاليا عن المنتخب الوطني، وإن شاء الله تتحسن النتائج في قادم الأيام. وأترك لكم التعليق، نبدأ بك سي المنجي.
3: هو أنا نستغرب اللي الناس قاعدة معناها همش فاهمين حتى شيء على اللي صاير في كرة القدم التونسية، وقت اللي هي الأشياء راهي بدات انديريكتومون من عام 1998 وقتها أنا في الكوب دي موند، وعندنا مدرب وقتها مسيو كاسبرساك ومعاه سي علي سلمي، معناها في وسط التربص قال أنا راهو إذا كان ما نعملش برولونغاسيون دو كونترا عندي فريق باش نوقع معاه، معناها يوريك لو مونك دو ريسبي وكل شيء. ومن بعد مشى كاسبرساك وخذاه سي علي سلمي وشفنا وجه خير وأحسن. وقتاش بدات تصلح كرة القدم التونسية؟ وقت اللي جاء مسيو روجي لومير عن 2004. الحاجة الباهية اللي أبيك مسير روجي لومير وقتها خدم مصلحة كرة القدم، حتى نعطيكم أنا سكوب توا علاش معناها يوريك اللي اليوم ناخذوا درس من عند مسير روجي لومير. عنده ماك تعرف هو سي لو ريجيم ميليتير وهذاك الشيء يلزم في تونس اليوم في الرياضة متاعنا. في تربص في قمرت وقتها هو التربص هذا ويعرف رامي في مصلحتي أنا، معناها مشيت حكيت معاه وقلت له باش تحضر كأس أفريقيا 2004 ما يزمكش تسكن في قمرت، اللي أنا راهو لي ديبلاسمون باش يتكلفوا معناها بعد عن بعد، ومعناها معاه سيوس يوسف الزواوي وبارك الله فيه وقتها، ومعاه سي رضا الجدي باش يوريك وينجم بيفو كونفيرمي سي رضا الجدي الكلام اللي نقول فيه. مسيو روجي لومير حكى مع سي رضا الجدي وقال له وين نجموا نسكنوا. انا نصحته وقلت له نابل ولا الحمامات، لان باش تمشي الرادس تتدرب ولا معناه اسهل كي باش تمشي من تونس. وهذا شعمل

0: روجي لومير وسكن مانيش باش نقول الفندق اللي سكن فيه في حمامات وهزينا الكوب دافريك. معناه يوريكم بعد شفنا 2006 معناه المستوى نتاع الفريق الوطني التونسي وقتاش بدينا احنا اللي نشكوا في كره القدم التونسيه ومعناش فايقين. عام 2014 وقت لي جي جزيره مع كامل احتراماتي ليها اللي هو الراس الاخضر
1: كابفير
0: وتخرجنا من كاس العالم اللي هي في البرازيل. معناها التوانسه كي تقول لهم تختاروا ما بين اربع بلدان وتحط البرازيل في الكوب دي موند يقول لك هذيك البلاد الوحيده اللي ماذا بيا ما تصير ليش لين
1: بلاد الكوره. بلاد الكوره
0: يعطيك الصحه وخرجتنا الكاب فير. الكاب فير كي خرجتنا من كاس العالم ما صلحنا ولا حاجه من وقتها. وهذاك شنو اللي قاعد يغلط في التوانسه هو اللي كاليفيكاسيون للكوب دافريك والكوب دي موند هذاك اللي قاعد يغلط. اما الاشياء اللي قاعدين نشوفوا فيها اللي صايره في كره القدم التونسيه وانا وقتها حتى على النجم الساعه 2018 شو راهو حذاري راهو زلزال وبركان وهذا اللي صار. معناها تشوف انت اليوم شكون اللي قاعد يسير. انا سي معز الناصري نحبه برشا لان شخص ممتاز كي تبدا مشاكل في الفريق الوطني التونسي نحطوا سي معز الناصري وكي تبدا حاجات باهين وكل شيء نحطوا ناس اخرين تتكلم على الفريق الوطني التونسي. وهذه الحاجة اللي قاعدين نحطمه في الكرة القدم التونسية متاعنا. عندنا في تونس نقول لك الحقيقة كان الجماهير هذاك اللي عندنا اللي قاعدين ينوروا فينا
2: بارتو. وحتى الجماهير في فترة من الفترات يعني فما قطيعة بينهم وبين المنتخب ورينا في المباريات الأخيرة صفيرات الاستهجان وحتى استهداف بعض اللاعبين.
0: رمزي سمحني حاجة مهمة برشا. اليوم الجماهير متاعنا احنا كنا اكزامبل في روسيا 2018 جماهير كنا اكزامبل في 2022 اللي نعرفوا شنو اللي صار قبل الكوب دي موند في قطر مع معناها قطر باش تعمل الكاس العالم وشفنا ومن بعد طلعت احسن كاس عالم في العالم معناها اللي صارت هي اللي صارت في قطر. الصحافه الاجنبيه والقطريه
2: كلهم نجموا
0: معناها قال لك خساره تونس خرجت
2: صحيح لكن الجمهور وقت النتائج ما تمشيش طبيعي حقه. جدا انهم يكونوا غاضبين. باقي قبل ما نجيك رامي سمعنا سي معز الناصري نسمعوا سي بالحسن بالسمرة. بالحسن بالسمرة البارح تحدث وكان ضيف الوطنية الأولى وبرنامج الأحد الرياضي تحدث عن المباراة الأخيرة التي تم إلغاؤها ضد مالي وحكي ونخلي لك التعليق والتبرير متاع سي بالحسن بالسمرة بالنسبة للمنتخب وإلغاء مباراة مالي الأخيرة. نسمعوا بالحسن بالسمرة وليد.
3: هل إنه الموضوع هذا نتاعنا باش نخليهم باش نخدم بهم سبيسيفيك وباش يسنتر وباش نعمل كذا والا باش نقول له برا ارجع لناديك، هل هذا اختيار فني ولا اختيار
4: اداري؟ يا سيدي فني
3: الناخب الوطني
4: مش بالضروره
3: الناخب الوطني هو اللي مسؤول على الخيارات الفنيه هذه. قلت لك نحن الحدود نتاعنا وين تقف وين الخيارات الاداريه وين العمل المشترك. هذا بالذات الجانب هذا راهو خيار فني ما اداره نتاع منتخب وطني فيها سي معز وفيها رئاسة الجامعة والناس الإداريين والإطار الفني والإطار الطبي وما إلى ذلك. هذا من اللي نجموا يدخلوا يحكيوا مع الناخب الوطني.
2: رامي الجريدي كنت في وقت من الأوقات حارس المنتخب الوطني التونسي سمعت كلام معز الناصر رئيس الجامعة وتوا سمعت النطق الرسمي بالحسن بالصبرة. هل أقنعك حديثهما وتبريراتهما إلغاء التربص وقطع التربص وإلغاء مباراة مالي؟
5: هو فما الكلمة الأخرانية اللي قالها سي بالحسن بالسمرة للإطار الإداري وحده إطار الفني وحده فهمت وديسيزيون كما هكا ما تنجمش تكون إطار فني وحده فهمت ما تنجم تكون ديسيزيون ذي اتخذت كان ما تحكيت بين إطار فني وإطار إداري فهمتني. من حقه اليوم معين باش يخمم في الاجواء نتاع المنتخب. ريزلتا مش ماشيه صارت شويه مشاكل في التمارين صارت شويه مشاكل مع المدرب جماهير غاضبه صار شتم لبعض اللاعبين. من حقه يخمم يقول لك انا باش نبريزيرفي الجروب فهمتني باش نستحفظ على الاجواء ونحاول نلم المواضيع ونخليها في الكويزين انترن. اليوم من المستحسن اني ما نعملش ماتش اميكال بالك شي اليوم نزيد تتعكر الاجواء اكثر من هكا. وهذا لوجيك معناها يصير حتى في الفرق العاديه.
2: اي انك تقطع التربص وقت للمنتخبات الكل تستغل الفرصه باش تتعرف على الجروب. انت ما زلت سيليكسيونور جديد بزيد يوم انك تتعرف على الجروب. قطع تربص في هذا الظرف ما ريناهش يظل سابقة في تاريخ كرة القدم التونسية.
5: هي ما صارتش قبل في تاريخ الكرة التونسية وما صارتش قبل في حتى منتخب نتصور. فهمتني؟ كي تقص ستاج ما تجيش من بعد تقول لنا الأجواء على العال.
2: صحيح.
5: فهمت؟ كي تقص ستاج وتقول كي تقول ماتش أميكال الغناه هنا نفهموا اللي تحب تستحفظ انت على الاجواء الخارجيه والداخليه
2: وعندك ملاعبيه قلتوا مضروبين وبش.
5: لكن لكن لكن هنا احنا سمعنا كما سمعت التونسة كل اللي صارت مناوشات بين المدرب وبعض اللاعبين. فهمتني؟ وعلى فكره سي معز الناصري معناه اللي نوجه له التحيه ذكر قال الاجواء على العال. ليه نقول له ليه مش على العال؟ فهمتني؟ باش تستحفظ على المنتخب نتاعك نعطيك انا رمزي ونقولها لك خاطر انا نعرف نعرفهم. فما ناس تعيش معاك في المنتخب سوا ديزون معناها هما قراب ليك كصحفيين ولا كلاعبين ولا وهما من داخل راهم يخرجوا في المعلومات للبرا.
2: ما يتخبى شيء.
5: هذه ايه اكثر حاجات كانت تضرب في المنتخب. يعني نرجع لكلام سيمونجي كي قال مسيو كاسبر زاك ومسيو روجي لومير. ايه وي خويا احنا ننجحوا مع الليترونجي. مش معناها ما ننجحوش مع معين، لكن ليترونجي خاطر يعرف يتعامل مع الاعلام. مع كل احتراماتي كي نهز انا ليكيب ناسيونال ونبعد به لبعيد راهو في مصلحه المنتخب. فمن قد ما يكون المنتخب قريب في العاصمه وقريب لوسائل الاعلام وقريب للناس الكل راهو قد ما يتضر المنتخب.
0: والله ما احلاك في قلت مصلحه الفريق الوطني التونسي 2004 هذا سكوب لكم انتوما. روجي لومير حب يتخلى على زياد الجزيري صارت مناوشات وروجي لومير يحب زياد وزياد يحب روجي ورجعوا بعد إلى عملها كمعناها ضجة كاكا ورجعوا بالتدخل رياض المعزيزي خلات اللي زياد الجزيري أحسن جوار في كأس إفريقيا وشفنا المستوى نتاعو اللي عداه. علاش؟ لأن اليوم راهو وقت اللي خدا زياد الجزيري النجم الرياضي الساحلي لمصلحة محلاها في الكلمة نتاعك مصلحة رياض النجم الرياضي الساحلي خدا مسيرو جيلومير وشوف العلاقة اليوم ما بين زياد ومسيرو جيلومير. المشكلة الكبيرة اليوم ثم حاجات لازم تقعدوا نانتيرن وأنت كنت ملاعب كبير تبارك الله وما لازمهاش تخرج. المشاكل زاد بدات راهو بالتربص اللي صار في في في في, في, في الإمارات وقت حمدي الحرباوي خرج وقال كلام معناه اللي ما حقوش يقولوا هو كلامه صحيح ما حقوش يقولوا خاطر هذاك يقعدوا نانتيرن. هذاك اللي خلى اللي الأجواء في الفريق الوطني التونسي اليوم زاد الفريق الوطني التونسي الجوارات الموجودين توا في الفريق الوطني التونسي ما يمثلوش تونس يمثلوا مصالحهم لأن اليوم بالعلاقات تجيب في جوارات نتاع الفريق الوطني التونسي. ما أنا مش لازم نحكيوا على غاية الزعلوني اللي صار هذيك حاجة أخرى لكن لأن مظلوم الملاعب هذا من أحسن الملاعبية في الدوري التونسي وما تعيطلوش الكأس العالم لأنه نعرفوا شنو هما الأسباب خاطر تم عباد تحب هكا هكا ما حاجتوش بغيت تزعلوني.
5: ايوا هذا من قبل سيمونجي
0: هذا ظلم كبير برشا
5: صار من قبل هذا
0: عايش خويا شو جو نقول لك حاجه مصلحه تونس
5: اي لا لا لا لا ماهمش يخموا في مصلحه تونس
0: شفت اش صار
5: ماهمش يخموا في مصلحه تونس
0: صار نتاع المانيك اللي فلت بونتو معناها بريسكا متر شفتوا جمهور بدا منها خرج لهم يورغن كلوب وقال لهم صفقوا عليه الملاعب هذا الملاعب هذا خرج احسن لاعب في الفريق الالماني في المباراه هذه. احنا اليوم راهو عندنا مشكله اليوم مش اوميريت اليوم بالعلاقات حتى كي نجيبوا جورات نسيتوا رامي خضيره عمره 26 سنه مشى شكا للفيدراسيون الموند قال لهم كلموا الفيدراسيون التونسيه والجامعه التونسيه باش ما عادش يعيطوا لي انا راني مانيش تونسي ويعيطوا له عمره 33 سنه وشفنا شخداه ومن بعد خرج لنا بك الوحده
5: مش هو بركه سيمونجي مش هو بركه حتى ملاعبيه توانسه زاد فما اللي شكون بطل الكارير كارير وعيطوا له بعد لعب ثلاثه ماتشات ومشى لكيب مشى الكوب دي موند 2022 و 2018 عندنا التوانسه وعندنا اللي يلعبوا لبرا معناها موجود هذا سيمونجي مش معناها كلامك غلط سامحني اما لا فما نقطه مهمه رامي سامحني كمل هذا اليوم كي تلقى انت الملاعبيه اللي يلعبوا لبرا فهمت، مع احتراماتي الناس كلها انا ما يمثلني حتى حد كان الماريو فهمتني، وانا اكثر انسان تطلبته المنتخب باش نبداو واضحين. اليوم كي تلقى انت ملاعب يلعب لبرا وتسير عليه الحمله هذه كل على خاطر مثلا مثلا راني خضيره مثلا صارت عليه الحمله، كيفاش جا كان جاي ملاعبي تونسي ومشي بالفازات هذيا بالعلاقات باش نتكلموا ما نتكلموش
2: واضح. به باش نعملوا ترتيحه نسمعوا اسم عنده قيمته في كرة القدم التونسية، كي نقولوا بالحسن مالوش، محاضر لدى الفيفا، خبرة سنوات، ولا يا ليت الجامعة التونسية لكرة القدم تستفيد من نصائح هذا الخبير ومن تجربة هذا الخبير. سي بالحسن مالوش كان حاضر في تونس واعطى بسطة وحكاية على واقع كرة القدم التونسية وقدم بعض الحلول في بعض الدقائق. نستمع لبالحسن مالوش.
1: احنا فيه كلنا مسؤولين عليه ولازم نتعاون اليد في اليد. قلتها قبل شوي زادة المنتخب او الجامعة، الجامعة وقت اللي خلوها في حالة رديئة جدا فارغة من فلوس، تغيير مدربين، تدخل في شؤون المدربين، عذبوهم المدربين بتاعنا ومن بعد يقولوا اضعاف هم يرنشحوا برا، هم البرا ينشحوا. شنو السر؟ لانه السر في التأطير في الادارة، كل واحد يقوم بواجبه. كيف كوا في تونس مازلنا ما عندناش الثقافه هذه، كل واحد يدخل في الثاني، هذه اول حاجه. ثاني حاجه نوعيه البطوله نتاعنا، البطوله نتاعنا اصبحت ضعيفه نوعا ما، ما طلعناش ملاعبيه كما كانت تطلع قبل، لازم اعاده النظر في عدد الانديه. والله انا 14 نظام عادي، البلاي اوف ما طولنا مشي نظام عادي 14 ويلعبوا، يعني 14 نادي بالنسبة لتونس يعني كفاية. تشوف المشاكل المادية اللي عايشينها الأندية والتدخلات بتاع الفيفا، وهذا كل يدل على أنه فما سور شارج في الشامبيونات التونسي، سور شارج من ناحية العدد الأندية ومن ناحية التكاليف. فاحنا أنا نقول أنه كل الأطراف المتداخلة في كرة القدم التونسية لازم، ما عندناش حل آخر، فماش حل آخر، لازم يد في اليد نظفوا كرتنا ونطلعوا بها شوي شوي، لازم شوي صبر. أنا نقول لك معين الشعباني من أفضل المدربين، هو درسوا عنا في البروجي، واحد إنجليزي معايا لأني نجيب في الاختبارات دائما واحد معايا من الاتحاد الأوروبي، معناها ما شاف السي في نتاعه وشفناه كيفاش إنسان وهو في بركان نجح نجاح كبير، يجي في تونس يلقى المشاكل هذه ويلقى ظروف معناها ماهيش ملائمه للعمل، ونشوف فيه معناها انه محتار في التشكيله وفي دعوه اللاعبين وفي وقت يوصل المنتخب نتاعنا عندنا التشكيله 11 واضحه والتغييرات شبه واضحه، وقت نقولوا عندنا منتخب. اما كي نبداو نغيروا كل مره اثنين ثلاثه اربعه مراكز، معناها نعدوا في المنتخب اثناء المباريات الرسميه. نفس الشيء صار في الكان، يعني كل مباراه تبدل، ولينا معناها ما فيش انضباط، ما فيش تفاهم، ما فيش يعني استقرار. وتغيير المدربين يا اخي مش نقول لك، مدربين راهم ناجحين وجلال القادر تشوفوا فيه الان برا، وخالد بن يحيى تشوفوا فيه في الجزائر، ونبيل معلول، وهاش اسمه معين الشعباني، عدة مدرب شفت بوجلبان، الضو كان ياخذ عندي اولاد تعداو معنا. انا ندرس في 6 بلدان او 7 بلدان في الليسانس برو في اسيا، وهنا عندي الجزائر وتونس ومصر. نقول لك من احسن المدربين اللي موجودين في الدول الثانيه، ما احنا عندنا زبده المدربين ينجموا ينجحوا في ظروف يكون فيها التاطير والاداره كيف كوا، كل واحد ماسك طريقه ويساعد مش يصطاد في الماء.
2: كان هذا سي بالحسن مالوش الخبير لدى الفيفا، وضع اصبعه على الداء، احكى على الكفاءات التونسيه، قال انه عندنا مدربين نفتخر بهم، لكن ايضا نحكي على البطوله، قال يلزمها تقوى البطوله، واقترح انه على الاقل 14 فريق يكونوا موجودين في البطوله، لانه نسق البطوله ياثر حتى على الملاعبيه، وحكي على الملاعبيه اللي ما عادش تخرجهم البطوله التونسيه وما عادش عندنا مواهب. برشا كلام قالوا سي بالحسن مالوش، ونخلي لك التعليق رامي جريتي.
5: نزل على الوتر الحساس كما قال سي بالحسن. هذاك هو معناه انا قلت يلزم البطوله ترجع كما كانت، يلزم البطوله تقوى، يلزم المنشات الرياضيه تتصلح، يلزم الجمعيات اليوم تعي معناه نلقاو حل في الازمات الماديه ونلقاو حل في مشاكل الشكايات اللي هابطه ومنع الانتداب وبرشا برشا برشا فهمتني. كيف زاد اذكر الكفاءات، عنا كفاءات، عنا اللي سميهم كل كفاءات اوكي، مي سامحني الرأي العام التونسي والجماهير التونسية ما فهمتش، ما عادش يصبروا. اليوم جي معين قالوا باش يصحح على موندا متاع 4 سنين فهمتني، باش نكونوا فريق جديد. من الماتش الاولاني بدا السبان وبدا الواحد معناه اذا مشروع راه يلزمك ما بخير.
2: وسمعناه رامي شحكي على معين قالوا انه في الكاف برو بحضور يعني كفاءات من الفيفا، قال كان من المتميزين معين شعباني.
5: نورمال ما تنجمش انت توصل للبالي هذا اللي وصل له معين شعباني، وكيف زاد واصلين له المدربين، زاد سي خالد بن يحيى فهمتني، مدربين معناه عندهم تاريخهم فهمت، ومعين اليوم في الثنية الصحيحة،
2: وعنا برشا مدربين يعني
5: عنا سي جلال كما
2: فتحي جبال،
5: فتحي جبال صحيح
2: مدرب اللي كان في جنوب افريقيا اللي كان مع كايزر شيفز، اللي كان في كايزر شيفز المدرب نصر الدين نابي، نصر الدين نابي زاد من الكفاءات.
5: صحيح.
2: يعني عندنا برشا،
0: ردوا بالكم راه عندنا مدربين هنا في تونس، عندنا سي محمد الكوكي، عندنا اسمه نتاعنا اللي هو قديم في التلفزيون موجود، عندنا برشا.
2: انا باش نطرح لكم سؤال مباشر سي المونجي ورامي، علاش البطوله التونسيه ما عادش تخرج في ملعبي؟
5: سؤال طويل وعريض هذا،
2: ما يسالش عندك الوقت باش تجاوب فيه.
5: شوف كيف كل جمعيه تتلهى باللي جون نتاعها فهمتني،
2: وانت باش نرجع نحكي، وانت بعد ان اعتزلت كره القدم خذيت كاسكيت سكاوتينغ، تنحكيو عليه الموضوع هذا يعني عندك ما تحكي في الموضوع.
5: كان كل جمعيه اليوم تتلهى باللي سونتر دو فورماسيون، اليوم ما عادش عندنا لي سونتر دو فورماسيون،
2: عندنا ديز اكاديمي بالفلوس واللي يدفع يلعب، هذا ايش عندنا؟
5: معناها هذا المشكل الكبير اللي ولا في تونس،
2: وعندنا المسؤولين اللي في الشبان اللي يجيو بغايه ان اولادهم تلعب، حتى يكون ولده نص الباس ساقي زوز يسار تلقاه هو يلعب، والملاعب الزوالي اللي يكون موهبه تلقاه على البنك حتى يكرهه في روحه ويخرج ويبطل الكره.
5: اكزومبل صغير على الكلمه اللي انت قلتها، اليوم فما جمعيه اريانا استدعوني باش نعمل حصه مع الحراس، حراس المرمى. يعني اليوم كي تعمل جمعيه اريانا معناها انفيتاسيون للي غارديان دو بوت باش يجيو يشوفوا حارس مرمى لعب في نيفو عالي، بالنسبه ليهم هما قدوه. فالمعلومه تعديت في تونس العاصمه، هذيا معناها القمه عندي انا. فما حراس جات من جمعيات اخرى ينشطوا في جمعيات اخرى على اساس باش يحضروا معايا في السيونس دونترينمون، انا نخدم معاهم شويه، نصلح لهم، نوريهم، نعيش معاهم الحصه التدريبيه. باهي خويا، خرجوا الصغار فرحانين، فما حتى اوليائهم خذوا نمرويا ويتصلوا بيا وقالوا لي ولدي ليله كامله ما رقدش وفرحان، وكيفاش نصحته في هذه، وكيفاش نصحته في هذه، وكيفاش وريته كيفاش هذه. إبا كي رجع لجمعيته، مش باش نسمي الجمعية مع احترامي لها وللمسؤول نتاعها اللي سوا ديزون مسؤول بارز وعامل البوز،
2: عقبوه
5: يجي اليوم يطردوه. يطردوه رمزي مش مفدلك، راني يطردوه. معناها انت ان جون دو 14-15 فهمتني، يشوف في معناها قدوة قدامه ماشي يترينا معاه.
2: اي هو كان ينجم ياخذ ترخيص قبل ما يمشي ولا لا؟
5: اوكي اوكي، ينجم ياخذ ترخيص كي هو مثلا يلعب سينيور، اوكي ياخذ ترخيص، مي اليوم صغير صغير باه نقولوا هو غلط. هو صغير عمره 14 سنه فرحان صغير غلط. انت كيف يرجع هو وجي، رد بالك ما جاش يترين معناها سيفيل، جاي يترين بمريول الفريق اللي هو ينشط فيه،
2: يعني يمثل الفريق نتاعو.
5: باه جي انت اليوم طردوا، قولوا برا
2: باهي، هذا حادثة باهي،
5: حاجة من الحاجات.
2: شنو هي مسؤولية الشبان انت تحملوا مسؤولية
5: كل شيء، كل الناس الكل، الناس الكل فما ناس شاده جمعيات اليوم ما يعرفش معناها تسيير. اليوم تسيير فما انا فما رئيس جمعيه يسير بالمنطق العادم
0: مصالح
5: سي نورمال مصالح.
0: نعرف فريق ترد 200 ولد صغير
5: اي اي
0: لان زواوله وما عندهمش الامكانيات باش وهذا موجود اليوم. راهو اليوم يلزمنا عندنا كفاءات حكاو على المدربين الكل. انا ماذا بيا انيس بوجلباني يكمل مع الفريق هذا سنوات يكمل لان انيس بوجلباني كسوا في الحمامات في السي اس اس بارتو وين تعدى تبارك الله ما شاء الله عنده فريق يلزمه يمشي معاهم ويطلع معاهم. اليوم على ليش قلت لك انا سي محمد كوكي لان نعرف العلاقه اللي عنده بارابور على جوارات واللي ميساج اللي عادي فيهم بيرم المختاري تبارك الله سي ان جيني اتولي نيفو ثم معز بوعكاز ثم ناس هذوما مصالحهم مصالح الفريق الوطني التونسي بالرساله اللي عديوها. اليوم قاعدين نجيبوا شبه مدربين باش تدرب. اليوم انا معين ما نكذبش عليك انا صاحبي وخويا جيتي كونتر باش ياخذ الفريق الوطني التونسي. علاش؟ لان راهو مدرب يعيش مع الفريق الوطني التونسي ومع فريق مش كيف كيف لان ثم وقت يلزمه. واليوم معين الوقت ماهوش في مصلحته لان يلزم النتائج الايجابيه توت سويت دونك ما يصبر مع حد. ومعين تحب ولا تكره وعنده عائله زاده خلاهم في المغرب عائلته يقرا ولا ستابيليتي مهمه جدا. اليوم علاش انا حكيت على الفريق هذايا ومعز بوعكاز لان معز بوعكاز اليوم ركوني في الجزائر ما تصورش البلاد نتاعكم وركوني في الدور السويسري في البريبار معناها في الفورماسيون في سويسرا. هذاك علاش اليوم راهو اللي عندهم كفاءات ما عناش حاجتنا بهم. اليوم يحكي لك بعد ساعات يقول لك قاعدين نعملوا في مركز التكوين. انا تكوين قاعدين تعمل في مركز التحطيم تاع وليداتنا لان اليوم كنشوف لي ساكريفيس اللي عملوا فيهم الاولياء برا وصوروا شوفوا. وهذا الشيء اللي قاعد صاير توا ماهيش مفاجاه في الكره التونسيه. اليوم التكوين انا اش قلت مره قلت تحكم ليزاكاديمي تخليها بريفي. اليوم عندك ثم واحد تلقاه من لا عنده ولا علاقه بالكره يحل اكاديمي
2: واضح
0: اليوم سمعني وتوصلت وتحكم على البلدان كما عملت فرنسا كما عملت سويسرا كما عملت المانيا وقت اللي خرجت من كاس العالم 98 تعمل لوبليغاسيون كل فريق سنتر دو فورماسيون مركز تكوين.
2: نعملوا ترتيحه نحن مع الانغام 8:30 سيحتجب موجز 8:30 مساء بصفه استثنائيه اليوم طبعا بعد نقول لكم علاش ونبقى مع انغام يا ترى بهايا سلطان ونرجع الجزء الثاني من افتر فود.
4: افتر فود افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود كل ما يهم فرق الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم منتخبنا الوطني جوارتنا في الخارج كواليس اخبار حصريات واستضافات مع احلى الموجات اذاعه الشباب مع وفاء ورمزي.

0: افتر فود. افتر فود مع وفاء ورمزي. افتر فود، كل ما يهم فرق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منتخبنا الوطني، جوارتنا في الخارج، كواليس، أخبار، حصريات واستضافات، مع أحلى الموجات. إذاعة الشباب مع وفاء ورمزي.
1: مساء الخير مجددا، عدنا بعد هذا النغم لبهاء سلطان. يا ترى ويا ترى هل ستتحسن كرة القدم التونسية، وهل ستعود النتائج الإيجابية لكرة القدم التونسية، وهل سنقطع مع الخيبات الأخيرة؟ سعيد بأن يرافقني في هذه الحصة الثنائي رامي جريدي، الحارس الدولي السابق والناشط في عديد الأندية، وعن يساري المنجب إبراهيم، طبعا اللاعب الدولي السابق والذي احترف في سويسرا وترك أطيب الانطباعات. في الجانب التقني طبعا نجدد التحية لوليد الريفي. في الجانب التقني إسلام في الديجيتال، تجمو تسمعونا تفرجوا فينا صوتا وصورة على صفحة إذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. والثنائي نحييهم من الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، محمد الغربي وأسامة الغربي، اللي قاموا بمجهود كبير اليوم باش يوصلوا صورة، طبعا صورة أفتر فوت في هذه الحصة. يعطيهم الصحة. وفدوا في الإعداد وتنسيق مختلف فقرات الحصة، ومعكم في التقديم رمزي القلعي. كملنا مع كلام سيب الحسن ملوش، لكن نخلي لكم التعقيب على الملاحظة متاعه بأنه يلزم الأندية تنقص في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأيضا
2: الشب ولا تزيد.
1: لا تنقص، وقال يلزم تنقص لأنه برشة 16 فريق. ما نعرفش ليه رايك.
3: لا انا من راش اللي هي برشا اليوم. اليوم كي تشوف الدوري السويسري اليوم 12 فريق
1: و... اي ما هو المستوى يتيح كي يبداو كي يكثروا الانديه والمستوى يكون متباين بين الفرق اللي في على الترتيب وفي اسفل الترتيب. ما نعرفش
3: اليوم برشا فرق اذا كان باش تلعب 14 فريق، برشا فرق باش يتظلموا زادا كيف كيف. نفس الشيء اليوم تعطي اليوم ثم برامج لازم تتعمل. اليوم الكفاءات مش الناس هم اللي لاهين بالبرامج. اليوم كي ندخلوا احنا الجامعه التونسيه في كره القدم في الفريق الوطني التونسي، وقت اللي انت تكون يلزمك تكون عندك ديريكسيون تكنيك، اول بلاد والبلاد الوحيده اللي قاعده الجامعه توا اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم قاعده تتدخل في الفريق الوطني التونسي. عندك ديريكسيون تكنيك، عندك ناس قاعده تخدم في كره القدم. انت تشوف توسكي ادمنستراتيف حاجه اخرى. راهو اليوم برشا اشياء لازم تتغير على اونيفو دو لا فورماسيون عن لي جون نتاعنا. ما عادش عندهم وقت وليداتنا. راهو اليوم وليد يقرا جوسكا حتى للسته نتاع العشيه، وقتاش باش يترانا؟ ونهار السبت يقرا الصباح، وقتاش باش يترانا؟ ويمشي بعد ساعات للمكتب وهو جيعان مسكين، وبعد يمشي للانترينمون وهو جيعان. صحيح. حرام قاعدين تعذبوا في الشعب نتاعنا. راهو في الرياضه
1: سلمونجي هنا باش
3: يوزع القلب.
1: باش نعقب على كلامك، الحاجه اللي تفرح مثالش نحكيو شويه حاجات ايجابيه، هو اعاده فتح مركز تكوين برج الصدرية. أحكي على نظام الدراسة والرياضة، يعني حاليا مركز برج الصدرية اللي خرج برشا ملاعبية في وقت من الأوقات عاود حل أبوابه. تقريبا بطاقة استيعاب 50 لاعب يقراو في الصباح، يترناو في العشية، يباتوا غادي، يأكلوا غاديكا. إعادة تحية هذا المركز تحسب أيضا للمدير الفني الجديد سيري ظل جدي، وإن شاء الله المركز هذا اللي خرج في وقت من الأوقات برشا ملعبية نشوفوه أيضا يعود يرجع وتعود له الحياة ويعود يخرج لنا ملعبية. رام
2: وعليش سكر هو
1: رام؟ سكر خطر الظروف لم تعد تسنح بأنه وتسمح. الظروف ما عادش البنية التحتية ولات ما عادش نجموا يبيتوا الملعبية.
2: قد عنده سكر هو؟
1: سكر سنوات وسنوات.
2: قديش
1: ما عادش ينجموا
3: على الأقل خمسة سنوات.
2: خمسة سنوات
1: كمش أكثر
2: بيه خمسة سنوات. نرجعوا خمسة سنوات التالي ما كانتش الجامعة التونسية عند فيها فلوس مش نجموا نصلحوا.
1: هي بين الجامعة وسلطة الإشراف وزارة الشباب والرياضة
2: ما كناش نجموا نخموا وقتا.
1: توا جات الاعتمادات
2: الحمد لله.
1: إعادة تهيئة المركز بأثاث جديد، يعني إقامة جديدة لخمسين ملاعب، بطاقة استيعاب، المطبخ أيضا عاودوا حلوه، وتيرانات موجودين من قبل.
2: بالنسبة لي أنا أحسن حاجة عملوها أنهم خموا في المركز هذايا. فهمتني سيري ظل جدي، مادام شال المركز هذايا وخموا باش يعاودوا يحلوه باش يخدموه، يعني فما حاجات ايجابيه معناها في المستقبل ان شاء الله. خاطر نعرفوا المركز تكوين الشبان بورسدريه كان من اقوى مراكز تكوين الشبان في تونس.
1: صحيح.
2: فهمتني معناها اللي ما تعديش بالمركز هذا معناها فاتوا شطر عمر
1: وكانوا يقراوا ويترنوا. هذه الحاجه الايجابيه
2: حتى في رق الرابطه الاولى كانت كي تبدا عندها ضايقه ماديه فهمتني تجي تعمل ما تنجمش تمشي لسوسه ما تنجمش تمشي لعين دراهم فهمتني كانوا يجيو للمركز هذايا ويقيموا بلاش
1: والله بلاش. رامي على تصديقها لكلامك انا قريب نسكن في حملنف وقريب بورسدريه وفي فتره من فترات نمشي نشوف يعني الاطار الموجود فيه المركز هذاك البحر
2: ما شاء
1: من غاديكا والغابه بحذاك وجبل مرة المدرب فتحي العبيدي موجود غادي كان وجه له تحية وقت نادي حملنف تترانا غادي هو في البحرين حاليا يعني شاف الإطار قالوا كي تشوف الإطار والتيرانات الموجودين والغابة من غادي والبحر يعني لا يعني يفوق مراكز كبيرة كما كلير فونتين وكما في سويسرا علاش ما نستغلوش
2: تفضل
3: بارك الله فيك خويا رامي شو تحكي على سويسرا وتحكي على برا شوف ألمانيا يخي شكون اللي أسس باش يوريك الناس راه اليوم معناها هربوا بينا من اللي من عام 1800 من عرش قديش شكون اللي أسس اف سي برشلونة كابيتان ديكيب تاع اف سي بال مشى فاكونس غادي قال لهم علاش ما تعملوش ايكيب تاع كره كابيتان ديكيب نشوف وقتاش تاسست عملوا ايكيب تاع كره ولبسوا التينويات نتاع اف سي بال نفس الكولور برا شوف اف سي بال اليوم قداش من ارض قداش من تيران اليوم في عين دراهم عندك الحق تبني انا كونت وعملت معني مش وقته وانا باش نحكيه اليوم اللي مام مسيرو جولمير قال لي انت بنيت أمنيتي.
1: نعرف من الأوائل اللي عملوا تيرانات بحذا الوتيل
3: مالورزمو خطر نعرف
1: وقاعدين التوى يستغلوا فيه
3: السيد نصر الخليفي وما أدراك ما السيد نصر الخليفي تلبش يقابلني قال لي الشيء اللي قاعد تعمل فيه أنت عمري ما شفته قلت له لا من فضلك خاطر معاها جماعة باللغة الفرنسية قلت راي تونس معروفة تير داكوي قال لي لا الشيء اللي شفته عمري ما شفته في حياتي اليوم يلزمنا شوية حبنا لبعضنا نحيو الكراهية نحيو الحسد نحيو نكران الجميل ونخدموا
2: لذاتنا
3: يعني كان نحكي لكم أنا لما نبكي الجمهور كلهم بكيه لكن اليوم نبني لا والله أخوي رمزي راه مهم برشا العبد البسيط اللي قدامك انا من اللاعب الوحيد اللي في سويسرا عملوا لي بروبوزيسيون عقد مدى الحياه ورفضت باش نخدم بلادي لان مصلحه بلادي خاطر نعرف اللي نجموا نكون وليدات راهو ثم وليدات قاعدين تخرج من المكتب يعلم بها ربي يلقى الظلم في الواحد ثم عائلات غادروا بعضهم اللي انا تعاركت هو ورجلها خاطر ما يدفعش على ولده ولا درشنوه منه ومن عيب راهو الشيء اللي قاعدين نعملوا فيه
1: واضح.
3: اليوم شيء بكي والله العظيم نهربوا برشا بفرق افريقية حتى اخواتنا الجزائريين والمغرب في الأوناء ان تالون اكسترورديناير شفتوا لوكاكو هذاك العاب 2005 جوكروا مع برشا ملاعبية وقت ربحناهم 5-1 كانت تتفكر 2007 ولا 2005 شوفوا هما وين شوف احنا وين
1: نذكروا انه بلجيكا ربحت فرنسا هدف مقابل صفر نقعدوا في الموجات الايجابيه نسمعوا حسين جنيح كان حاضر اليوم مع معز المستيري العضو الجامعي نائب رئيس الجامعه طبعا حسين جنيح كانوا في صفاقس لوضع اللمسات الاخيره لفتح ملعب بطيب المهيري بصفاقس واخذ الترخيص ان الملعب هذا يولي يحتضن مباريات المنتخب الوطني التونسي افريقيا والمسابقات الافريقيه للنادي الرياضي صفاقس والانديه الاخرى في تونس نسمع حسين جنيح ثم نعود
4: كل حقيقه ساعين وبذلين مجهودات اولهم معناتها الدوله التونسيه بكامل مكوناتها واحنا كجامعه مكون من المكونات هذه لعب صفاقس اليوم ما عادش بعيد برشا على الهومولوجاسيون كانت فما زياره من الكاف في اوت احنا توسعين باش يعاودوا يرجعوا ان شاء الله لصفاقس الشهر هذايا ولا الشهر الجاي باش قبل المباراه معناتها تاع ليبيا تاع المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله القادمه في تصفيه كاس افريقيا يكون الملعب هومولوجي وخاصه باش يكون ملعب اون فوا صارت الهومولوجاسيون نتاعو حاضر لاحتضان بقيه المباريات الفرق التونسيه ايضا اللي باش تلعب في كاس افريقيا سواء نادي الرياضي صفاقس او غيرها من الفرق الاخرى اللي بترجي يلعب في صفاقس وبالتالي باش يكون عندنا ان شاء الله ملعب اخر يكون أومولوجي للمنتخب الوطني التونسي، جميع المنتخبات الوطنية أكابر وغيرها، ولل إن شاء الله الفرق التونسية. الحقيقة زادة كيف كيف في سوسة انطلقت معناتها رسميا الأشغال متاع تركيب الكراسي، ما عادش زادة ملعب سوسة بعيد باش يلاقي إن شاء الله الأومولوجاسيون هذه. الدولة الحقيقة قاعدة تبذل في مجهودات من ناحية هذه رغم صعوبة الأوضاع، ولكن فما معناتها إرادة حقيقية ملموسة. اليوم سيد الوالي كي كنا بحثه في صفاقس الحقيقة ما بخلش وما ما خلاش حاجة ما قامش بها ولا طرف أساسي في الموضوع ما تصلش به، والمجهودات مبذولة على كامل معناتها الولايات مسكير سوسة صفاقس تو في الوقت الحالي، إضافة إلى رادس إن شاء الله المنزهة معناتها في القريب العاجل. إذا كان استعدت هذه الكل راهي ولات أومولوجي، تونس تنجم تطمح حتى في تنظيم كأس أفريقيا للأمم، مش وحدها بيان سور معناتها باربع استاديات ما تكفيش باش تكون وحدك، ولكن مع معناتها تجمع اليوم الناس الكل ولا تتنظم معناتها بلدان شقيقه ولا مجاوره معناتها تجمع تنظم معناتها كؤوس افريقيا. ان شاء الله كان استاديات هذه الكل تتواجد في القريب العاجل تونس تجمع تولي تخمم حتى باش تنظم كاس امم افريقيا في تونس بالامكان ان شاء الله. واحنا نقولوا ما فماش تجاوزات، احنا راسلنا الكاف وقلنا لها رانا حاضرين تجمعوا تجيوا تزورونا، وان شاء الله معناتها اللمسات الاخيره احنا نقولوا اليوم معناتها حابين نقفوا باش ان شاء الله وقت ما تكون الزياره نتاع الكاف تم يكون معناتها كل شيء على احسن ما يرام.
1: حسين جليح رفع البرا عاليا، قالوا انه نطمح لانه نظم كاس امم افريقيا لكره القدم وقت اللي يوليو اربع ملاعب جبد حتى على ملعب المنزه، لانه ملعب المنزه مازال وقت باش نحكيوا عليه لانه الى حد الان ركام يعني الى حين انطلاق الاشغال تحب له سنوات. الحاجه الايجابيه انه ملعب صفاقس ان شاء الله قريبا جدا ان شاء الله في الايام القليله القادمه باش ياخذ ترخيص، والمباراه القادمه المنتخب ضد منتخب ليبيا باش تكون ان شاء الله في ملعب صفاقس. ملعب سوسه تركيب الكراسي فقط ينقص ملعب سوسه باش يكون مؤهل افريقيا، هذه من الحاجات الايجابيه على الاقل المنتخب ما يكونش حكر على العاصمه وعلى ملعب رادس، ولي نشوف المنتخب يلعب في سوسة وفي صفاقس وداخل الجمهورية.
2: بتبيع رمزي يلزم يدور المنتخب ما فمش كلام، يعني انت كان كل ماتش تحطه في رادس معناها، وفما ناس تحب تجي تشوف المنتخب وتحب تهز عائلاتها الاستاد معناها، اوكي اليوم العاصمة يهز العائلة ويمشي، لكن فما ناس زادة في, في, في مختلف الولايات معناها تحب تفرج في الكيب ناسيونال، تحب تشوف ملعبيتها، تحب تتمتع بالأجواء متاع المباريات هذية. فهمتني مع العلم أن الناس كل تعرف اللي مباراة المنتخب ما هيش كيما مباريات الفرق معناها، فهمتني مباريات المنتخب ديما فيها اجواء خاصه، فهمتني اجواء سبيسيال
1: وعائلات
2: يهز اللي يهز زوجته واللي يهز صغار وحده كل دونك. بالنسبه لي انا حاجه باهيه اليوم كي المنتخب خمو باش يوليو يتنقلوا معناها في, في في في كامل تراب الجمهوريه اليوم في صفاقس غدوه في سوسه كيما كنا زادا اسرتا مومو نلعبوا في مستير فهمتني. وصلت انا مع المنتخب زادا لعبنا في جابس لعبنا في استاد نتاع مدينه جابس فهمتني، وعلاش ليه معناها الدور بلادك فما جماهير تحب تتفرج فيك من غير ما تخسر التنقل، وتعرف التنقل باش تجي من من من بلاصه بعيده يتكلف، فما ناس مش قادره اليوم باش تتنقل
3: وتقرب العلاقات ما بين الجماهير لانه فما جوارات زاد يلزمها زاد الجوارات تفتح قلوبها شويه فما ناس يعلم بها ربي افتحوا قلوبكم اليوم تمشيوا على الليميت كي تمشيوا الجهات تمشيوا تزوروا ناس اللي في ظروف يتعداوا بظروف صعبه وتعاونهم علاش ليه اليوم اليوم قاعد تاخذ في دي بريم دو ماتش تربح ولا حتى في السيليكسيون تلعب ولا ما تلعبش انت قاعد دي بريم دو ماتش اليوم راهو ثم دي ساكريفيس الجماهير قاعده تعمل فيها اليوم عمرك ما تنسى اصلك منين جيت
1: انت ومن حق الجماهير
3: ومن حق الجماهير
1: انت داخل الجمهوريه باش لانه ينتميوا لهذا الوطن والمنتخب ايضا
3: اقسم بالله المواجهه هي لا شانس. انا باش تقابلت مع زين الدين زيدان وقتها مع ريال مدريد في سويسرا ثم فندق يمشيوا له غاديك بحدا جنيف في نيون جاء ولد مسكين ظروف صعبه صحيا وكل اسمه ايلان وسالوا قالوا علاش هكا وهكا عمل اسوسياسيون اسمها ايلا او ال ا وشوف اليوم يلعب بالاف سي فاريتي نتاع فرنسا وسويسرا وكل عملنا مباراه وديه تشوف الجماهير وتشوف الناس كيفاش تعاون شيء مهول شيء مهول. اليوم احنا تمشي النهار كله الناس تتشكى تقول لك ظروف وظروف صعبه تمشي يا اخي في اكسبريس ب 10000 ومن بعد يقول لك ظروف صعبه ده. وين ظروف صعبه يهديكم ربي افتحوا قلوبكم افتحوا قلوبكم. الشعب التونسي هذا راه شعب والبارح والله العظيم والله والله والله نهار جمعه نشوف امراه وليد لبس مريول برشلونه وامراه فرنسيه هي وراجلها فرنسي منبهرين بالبلد هذه
2: بلادنا
3: واحنا ما نعرفوش قيمتها
2: بلادنا مزيان
3: منبهرين.
1: وهو خرج رامي لبرا ومشى في اسيا تنحكيهم بعد في اخر الحصه على التجارب نتاعو وسيقارن بين ما شاهده وما هو موجود في تونس. كلمه الختام قبل ما نحكيو على الترجي الرياضي التونسي باش نسكروا دوسي المنتخب ومنتخبات الشبان وخيبات الشبان
2: ان شاء الله ان شاء الله. بون الشبان ان شاء الله نباركوا زي قبيله
1: المنتخب الاولمبي
2: المنتخب الاولمبي
1: كان معنا وسام الطيف مباشره من المغرب
2: نباركوا لهم بالترشح
1: من توغو عفوا
2: ونسلم على وسام خويا صاحبي. دونك ان شاء الله ان شاء الله الرياضه في تونس مش كان كره قدم تعاني خاطر هي الرياضه جنرال فهمت ان شاء الله ان شاء الله الرياضه التونسيه ترجع للبريق نتاعها وللاشعاع نتاعها اللي نعرفوه خاطر شوف راهو وجه البلاد هي الرياضه.
3: شوف الاناقه نتاع وسام الطيف وتشوف انيس بوجلبان معناها يوريك اللي ثم حاجه قاعده تتعمل على معناها في طريق صحيح ان شاء الله.
1: باهي كارت سور تابل باش نحكيو شويه على الترجي الرياضي التونسي والمدرب الجديد بابلو فرانكو. كارت سور تابل طبعا الجينجل كارت سور تابل ثم نعود للحديث عن الترجي الرياضي التونسي والمدرب الجديد الإسباني الذي أخذ المشعل عن ريجي كامف في الترجي الرياضي التونسي وننتظر ما الذي سيغيره.
0: أفتر فوت كارت سور تابل
1: كارت سور تابل بابلو فرانكو. بابلو فرانكو سنستمع له بعد قليل. ولمن لا يعرف بابلو فرانكو من مواليد 11 جوان 1980 تنشاهدوا الصورة متاعه. بابلو فرانكو طبعا من مواليد 11 جوان 1980 في إسبانيا في مدريد بالتحديد عنده ليسانس برو اليوفا يحبذ خطة 4-3-3 هذا بابلو فرانكو. مشوار طويل بدأه مع عديد الفرق وانتمى كذلك لريال مدريد في خطة محل الأداء في القادسية طبعا في سيمبا التنزاني في الفيصلي في فاس التجربة الأخيرة ترجي الرياضي التونسي في خطافي أيضا درب خطافي الإسباني الفريق الثاني وأيضا الفريق الأول وعديد الأندية يعني سي في لاباس به لبابلو فرانكو. نسمعوه رامي وسلمونجي شحكي في أول مصافحة له مع الترجي بالإنجليزية ثم نعود للترجمة وللحديث عن بابلو فرانكو.
5: I know I'm coming to one of the biggest clubs in Africa and I'm really really excited with the opportunity and looking forward to start with the team, meeting all the staff members, all the people in the club, everybody is amazing. I think we are going to go for something unique this season and make a huge teams together. I think there's nothing that needed to convince me about joining Esperance because when Esperance is calling you, you cannot hesitate. In the end, it's a one life chance, you know. And from there, when I received the interest from them, I was really excited with the opportunity. You only have to see about the number of titles, the dominance in the country, in the African continent, the hugeness of the club. After winning Botola in Morocco is what I was looking for, a next challenge, a team playing in the Champions League, team playing for all the championships, and team with a badge which is historic and it's going to be a really exciting challenge. It's about the idea of African football not only in Morocco, it's in North Africa, of course, it's closer to the mentality here in Tunisia, but I also have the experience in CAF before with Simba, in AmaZulu in South Africa, so it's already a long time working in African football, and you know that the mentality is in the different countries in the continent.
1: هذا بابلو فرانكو ترجم انا رامي ولا ترجم انت انا باش نلخص انا باش نلخص شنو قال يعني
3: انا خويا باك موانكا
1: يعني فرحان برشا قال مع فريق كبير كيما ترجي عنده فكره على كره القدم الافريقيه بما انه درب في المغرب متشوق لهذه التجربه مع ترجي تشامبيونز ليج بالتاكيد قالوا انه عاشها وقت اللي درب في المغرب هذا اللي لخصت انا ابرز كلامه
2: كان عندي قال زاد ما نجمش نضيع معناها فرصه كما هذه لانه الترجي الرياضي التونسي اتصل به وذكر قال الترجي الرياضي التونسي فريق عريق وعنده برشا القاب ذكر زاد قال اللي هو هذا البطوله في المغرب ومتحمس باش تجربه جديده يعني كما نقولوا احنا تشالنج جديد يعني تحدي جديد فهمتني قال انا ما نجمش نرفض الحاجه هذه وظاهر متحمس حبيب يبدا يختم ان شاء الله يخليه يختم
1: هذا اش قال باهي نخلي لكم تعقيب بابلو فرانكو مجدي تراوي انضم للإطار الفني كذلك للترجي الرياضي التونسي وبابلو فرانكو ايضا معاه مساعد اخر باش يجي او وصل القطيعة مع ريغي كافا قدوم بابلو فرانكو هل ستغير في الترجي الرياضي التونسي مع الرصيد البشري الثري اللي لا يختلف اثنين في أن رصيد الترجي تقريبا هو الأفضل في البطولة في تونس بالانتدابات الأخيرة
3: والمشكل الكبير هو ما فماش استقرار هذه الحاجة اللي تخلي راو كل مدرب يجي باش يعطي وجهة معناها طريقة باش يلعب بها لكن اليوم قدوم ريغي كامب ومغادرة ريغي كامب ورجوع ريغي كامب هذه نقطة استفهام يلزم الجمهور الترجي التونسي يعرف الشيء هذايا وفي نفس الوقت انت اليوم راو انا ما نكذبش عليك انا جو سوي كوم سا دو ناتور ضد المدرب اللي ما يتكلمش اللغه على ليميت الفرنسيه في تونس لان اليوم راي الرساله ما تعداش ديريكتومون على خاطر حاجات وصارت حتى في السعوديه مع ايرفي رونار وقت اللي يتكلم بالفرنسي ويلزموا يترجموا بالانجليزيه ثم اشياء ما ترجموش
1: هو بالفرنسي وان شاء الله يوصل ميساج فان لعبي حدا بالفرنسي
3: يعطيك الصحه يعطيك الصحه هذا اللي خلى اللي ممكن رساله راهو مدابة ما عندكش انت رساله باش تتكلم انت شوف اش عمل غوارديولا غوارديولا مشى لامريكا باش تعلم اللغه باش درب في انجلترا باش تعلم اللغه الانجليزيه وحتى حد ما في باله وقت اللي خذا مانشستر سيتي وقت اللي جابوا له كونفرنس دو بريس جابوا له شخص مترجم وهو هما ما يعرفوش وبعد هو جاب باللغه الانجليزيه علاش شكل العلاقه هذيك هي اللي باش تخلي اليوم جمهور ترجي الشيء اللي يعمل فيه حاجه اكسبسيونيل اوكي بارابور على الجمعيه لحبهم للجمعيه لكن اليوم يحب زاد جمهور الترجي شويه استقرار وثم ناس اللي تحكي على ترجي بعد ساعات في الاوف ماهوش نفس الشيء في الديريكت دونك هذيا ماهوش في مصلحة الترجي يلزم الناس تخدم الترجي ما تخدمش تخدم الفريق نتاعها ما تخدمش مصالحها وهذايا الشيء اللي غلط الجماهير نتاع الترجي الرياضي التونسي وجماهير الترجي الرياضي التونسي راهو يفهم كوره كي تحكي معاهم انت في كل مكان راهو تبارك الله عليهم وما شاء الله لكن شويه استقرار تفكرني ترجي وين باش تكون
1: باهي في 30 ثانيه رامي وبعد شو خليك تحكي زيادة على تجربه سكاوتينغ قدوم بابلو فرانكو هل هو البروفيل الامثل بالنسبه للترجي
2: والله البروفيل الامثل ما نجموش نشوفه ما نجموش نحكمه والراجل مازال ما بداش يخدم فهمتني سيمون جيزل على نقطه مهمه برشا اللي هي الاستقرار الترجي اليوم ما انا تعرف يلعب على العديد الواجهات الترجي فريق عريق فهمتني كبير مستحق انه يكون عنده هكا اون سيرتين ستابيليتي معناها في الستاف تكنيك فهمت دونك ان شاء الله مع المدرب هذا ما ياخذش برشا وقت هكا باش يعرف الملاعبيه وشنو يلزم وشنو ما يلزمش ان شاء الله معناها ياخذ لو تران او مارش وتعرف اللي كي تاخذ لو تران او مارش معناها او مارش معناها حاجه ماهيش سهله ما عملش بريباراسيون ما يعرفش المستوى نتاع اللاعبين معناها فيزيكمون وحده كل مي ان شاء الله معناها نقولوا احنا نتمنوا له كل خير وان شاء الله هو وستاف الكل كسوا مجدي زاد معاه والاولاد الكل ويرجع الترجي يلعب لعبه ويلعب كورته المزيانه وان شاء الله معناها من حسني لا احسن
3: وعليه غادر مجدي وعليه اليوم رجع
1: باهي واضح نحن كملنا وصلنا 39
3: ثانيه بركه وصلنا 9 حاجه مهمه برشا راهو بالك ثم مباراه مهمه برشا ضد باجا والفريق ينجم يخمم مع السويحلي
1: والسويحلي منافس يفرض الاحترام بالتاكيد باش نحكيوا عليه رامي في 30 ثانيه تجربه جديده بعد نهاية تجربتك في الفلبين وقليل أنه ملعبية توينس نلقاهم في الفلبين حاليا نلقاوك في سكاوتينج وتقريبا فريق بسكارا باش يعمل ربما دي جورني هنا في تونس في
2: فريق بسكارا أكاديمي باش يجي إن شاء الله التونس نهار 28 29 30 31 اكتوبر مع شركه زيتوني برو تالنت. انا المسؤول على العلاقات في تونس الاداريه وكل شيء دونك مشينا في التواجه انه الصغيرات كما حكى سيمونجي قبيله قال الصغارات نتاعنا قاعدين يتظلموا قاعدين مدرب ما يحبش الملاعب هذايا المسؤول يبعد في الملاعب هذه اليوم انا جبت معناها ستاف تكنيك معناها اترونجي تفضل عندك في ساقيك عمرك بين 12 سنه وبين 23 سنه عندك في ساقيك تحب تستي تفضل مرحبا
1: الايامات وقتاش
2: ان شاء الله 28 29 30 31 اكتوبر فين؟ ان شاء الله في نزل الزهره
1: نزل الزهره
2: اللي يحب يشارك ولا اللي يحب يسجل
1: نعمل عليكم طلع مش بعيد علي انا
2: احنا جينا بحذاك بالذمه
1: وانت ما باش تدخل غمار التدريب ولا مازال شويه
2: انا انا انا في الديبيو توا معناها لاهي بالعلاقات ولاهي بالتسكي بابراس في تونس فهمتني وتسكي ماركتينغ مي جو سوري افيك لو ستاف تكنيك ان شاء الله كوم جول كيبر كوتش دونك باش نكون ان شاء الله مدرب حراس
1: يعطيك الصحة نورتنا رامي جريد وإن شاء الله تجيب أحذانا في مناسبات قادمة شكرا لك سلمونجي بن براهيم أيضا نورتنا شكرا لكل من أمن هذا النقل المباشر بعد قليل سفراء النجوم مع الفلوسلاتي تحية الوفاء فدو وليد الريفي إسلام في الديجيتال محمد الغربي وسام الغربي من ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي رمزي القلع يقولكم نلتقي إن شاء الله في موعد رياضية قادمة إلى اللقاء.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم. مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله، هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

فرا ونجوم معكم في المواد على موجة ذات الشباب. أهلا وسهلا بالناس الكل، كل من اختار أنه رافقنا في سهرة جديدة من سفراء ونجوم، وإن شاء الله تكون سهرتنا من أحلى سهرات وليلتنا من أحلى الليالي. خليكم معنا في الاستماع. هذا صوت الفوز التي تعودتوا بيديما في أعداد وتقديم هذا اللقاء، في الهندسة الصوتية لليلة يرافقني وليد الريفي، وأكيد لسيد المستمع نصيب. يلا هيت خليني نبدأ بصوت الكينج محمد موني. اي علي صوتك. اي

الموسيقى ما زلت متواصلة على موجات إذاعة الشباب، خليكم معنا في الاستماع شوي آخر باش نهزكم للبرتغال. سفر ليلة إلى البرتغال باش نهزكم زيدة لبلد النيل، بلد الأهرامات من جديد، مصر. هذا كل تلقاوها معنا نحن في سفراء نجوم على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. خليكم معنا في الاستماع، تتواصلوا معنا على 71 8 144 411. نفرح برشا ليلة بسماع سيد المستمع، المستمعين والمستمعات الزوز، نحبكم تكونوا موجودين معنا في سهرة الليلة. كيما زيدة تتواصلوا معنا على الباش فيسبوك متاعنا الفوس لي تيغي سفراء النجوم بالعربي. وهلا وسهلا بكم من اسكول، يلا تدسيتوا سمعكم جديد وائل كفوري محبوبي، وتسمعوا شوي خر نجوى كرم. يلا خليكم معنا في الاستماع.

0: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة الأسرة تنظم الخميس المقبل بكافة الولايات تظاهرة ساعة وقاية لحماية الأطفال من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. في مدنين انطلاق أولى حلقات الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي. وزارة الداخلية تعلن تنظيم حملات دورية لمنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. في مدنين انطلاق وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفط يؤكد استعداد تونس لاحتضان المشاورات في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني بعد اصطدام سيارة بمركبة للجيش الصهيوني في الضفة الغربية. الرئيس الإيراني يقول لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس الإرهاب ويفرض العقوبات ويمارس الضغوط والتهديدات بشكل يومي. والقوات اليمنية المدعومة من السعودية تطرد الحوثيين من عدة مناطق رئيسية حول مضيق باب المندب. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 10:30 للقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

هم مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: سفراء النجوم. وسفراء النجوم حضرة معكم في الموعد على هذه الموجات، موجات إذاعة الشباب. تحية للناس كل تسمع فينا وين ما كنتوا، سواء كنتوا في تونس ولا تسمعوا فينا خارج أرض الوطن. تحية لكل مستمعينا أينما كانوا، عودكم ديما في سفراء النجوم مع ألفة وسليتي إنه تكون لنا زادة سفر لكل دول العالم، سواء كان من خلال استضافتنا لدبلوماسيين، لسياسيين، لفنانين، لمبدعين من مختلف المجالات، أيضا سفراء المجتمع المدني اللي هما قاعدين يلعبوا في دور كبير الحقيقة على مستوى التسويق صورة تونس في الخارج. وانا فرحانة برشا الحقيقة انه في سهرة الليلة مع تحياتي الكبرى لسفارة تونس بالبرتغال ولسعادة السفير نوفل أهدية، شكرا لكم على كل هذه المجهودات. يسعدني برشا انه يكون حاضر معنا على الهواء مباشرة من البرتغال السيد مالك زريات، رئيس الجمعية التونسية. هو باش يعطيني الصفة بالضبط لانها تهتم بالجالية التونسية بالبرتغال. أهلا وسهلا سي مالك.
1: مرحبا مدام ألفة، مرحبا بالسادة المستمعين الكليكا.
0: مساء الورد والياسمين، وهكا استقبلتك بالكلمة التونسية والنغمة التونسية.
1: أكيد أكيد أكيد، وهذيك متوحشينها برشا، احنا كما بدأ في الغرفة ديما أي حاجة تونسية تلقانا هكا نوليو.
0: واحنا نحاولوا ديما انه نخفوا عليكم الحقيقه من الغربه، لكن في نفس الوقت زيد فرحانين برشا كي نلقاو ولاد بلادنا البرا قاعدين ينشطوا، قاعدين يبذلوا في مجهوداتهم باش يخليوا الجاليه ما تحسش بالغربه، ويظهر لي اكثر ربما الهيئات او الـ خليني نقول الهياكل اللي تنجم تلعب الدور هذايا فضلا عن السفاره هو المجتمع المدني. هيت خليني ناخذ صوره اذاعيه ساعه على الجمعيه نتاعكم اللي تأسست يظل 2024.
1: هذا هو الجمعية، ما زلت جمعية فاتية كما يقولوا، جمعية جديدة بحكم الساعة. أول حاجة الحقيقة الجالية التونسية في البرتغال ما هي جالية كبيرة برشا، البرتغال تسمى وجهة جديدة للتونسيين والأكثر قاعدة تستقطب في الحقيقة في الطلبة، وبدرجة ثانية في الناس اللي تخدم في عديد المجالات. الحقيقة في اجتماع من اجتماعات الجالية في السفارة طرحت الفكرة علاش ما نكونوش جمعية تونسية تكون أول جمعية رسمية تنشط بصفة قانونية في البرتغال.
0: وانطلقت يعني تأسيس الجمعية كان بمبادرة من سفارة تونس بالبرتغال.
1: الحقيقة هي الفكرة موجودة، وكيف كيف كي جاي ساعات السفير سي نوفل هدية الحقيقة معناتها زاد شجع الفكرة هذية. والحقيقة معناتها السفارة التونسية وقفت معنا برشا معناتها في مراحل تكوين الجمعية، ولليوم معناتها ديما هي معناتها تساند فينا في أي نشاط ولا أي مطلب من مطالب الجمعية، تكون السفارة معناتها هي المساند الأول لينا الحقيقة متاع ربي. معناتها هذه كلمة حق لازمنا نقولوها ونتوجه لها بالشكر الكل لكافة العاملين في السفارة التونسية.
0: تحية لهم الكل على مختلف هذه المجهودات. الجمعية اليوم عندها عامين، لكن الحقيقة برغم الصغر السن متاحة، وكما قلت أنت أنه ما فماش برشا على مستوى الجالية التونسية بالبرتغال، أنه هذا لا يمنع أنكم قاعدين تبذلوا في مجهوداتكم الحقيقة للإحاطة بجاليتنا بالجالية التونسية بالبرتغال. فكرة على مختلف الأنشطة اللي قاعدين تقوموا بها، على حضوركم المميز أيضا على مستوى أهمية التعاون والتنسيق مع سفارة تونس بالبرتغال.
1: هذا هو دور السفارة، هو دور الجمعية معناتها الأولاني هو الإحاطة بالتونسيين الموجودين في البرتغال. وكيفاش الإحاطة باش تكون؟ إنه نقدموا لهم المعلومة، خاطر تعرف معناتها في وقتنا هذا المعلومة معناتها ستكون لارجون، معناتها تربحك في الوقت وتربحك في الفلوس. والكلنا معناتها جينا هنا ولقينا شويه صعوبات من الاول، ما تعرفش منين باش تعمل الدوكيمون هذاك، ما تعرفش منين باش تقضي القضيه هذيك. دونك اي شخص يتوجه لنا معناتها احنا كجمعيه نحاول نوجهوه معناتها في التقنيه الصحيحه، نعطيوه المعلومه الصحيحه، نعطيوه لوين يتوجه، او نحطوه في كونتاكت مباشر مع السفاره التونسيه. هذا هو الدور الاولاني للجمعيه. الدور الثاني هو ان باش نكونوا حاضرين في كيما نقولوا نخرطوا في النسيج المجتمع البرتغالي، نشاركوا في التظاهرات الموجوده، كانت تظاهرات ثقافيه او تظاهرات رياضية أو على مختلف الجهات، حتى في المعارض معناتها السياحية اللي تتعمل في لدعم السياحة ديما نكونوا موجودين، والحقيقة معناتها السفارة ديما توجهنا دعوة باش نكونوا موجودين. كيف كيف قاعدين نعرفوا معناتها نحاول نلموا الجالية ونعملوا بعض العروض، عملنا عديد اللمات كانوا في شهر رمضان ولا حتى في سير الايامات، نحاولوا نلموا الجاليه. وتوج معناتها العمل هذا ان نظمنا سهره بالحقيقه، معناتها سهره ناجحه كانت باحياء الفنان صبري مصباح، والحقيقه
0: هاي
1: تعدت في اجواء ممتازه. الحقيقه كما قلت انت جمعيه صغيره، ما زلنا نحطوا في ساقينا، معناتها نسميه وقاعدين نعملوا في خطه باهيه معناتها في مجال العمل
0: هي
1: الجمعيه.
0: صغيرة لكن الخطة مدروسة.
1: الحمد لله الحمد لله، الحقيقة معناتها الأعضاء متاع الجمعية الكل معناتها ناس على مستوى عالي، فيهم الطلبة، فيهم اللي يشتغلوا، فيهم الدكاترة،
0: اي
1: وكيف كيف الجمعية مفتوحة للناس كليكا باش ينخرطوا في الجمعية ويساهموا بأفكارهم. والهدف من هذا الكليكا هي ان نجمع التوانسه، وهي اللمه التونسيه معناتها. ونحب نقول الجمعيه التونسيه بالبرتغال هي اول جمعيه تتاسس في البرتغال من خارج البلدان الناطقه بالبرتغاليه، معناتها اول جمعيه في البرتغال من البلدان العالم الكل اللي تاخذ تاشيره رسميه في البرتغال. خاطر فما جمعيات، اما جمعيات اللي كما نقولوا بلدانهم تحكي باللغه البرتغاليه وتمثيليتهم كبيره هنا في البرتغال. احنا الجمعيه التونسيه بالبرتغال كانت هي اول جمعيه من خارج البلدان اللي تحكي باللغه البرتغاليه، وكان عندنا زياره حتى مع رئيس بلديه لشبونه اللي هو معناتها شخصيه مرموقه كبيره، عملنا معاه اجتماع وقعدنا حكينا وعرضنا معناتها برنامج الجمعيه، والحقيقه معناتها لقينا منه كل الدعم معناتها.
0: برافو برافو برافو، يعطيكم الصحة، خاصة على مستوى دوركم في تسهيل اندماج التوانسة اللي مشاو للبرتغال، سواء كان باش يقراو طلبة وإلا زيد الباحثين عن شغل، وإلا يحبوا إنه تكون لهم فرصة عمل أخرى. مهم برشا الدور متاعكم كما قلت، هو تسهيل اندماج التوانسة، مهم برشا زيد إنه هالتواصل اللي بينكم وبين سفارة تونس بالبرتغال، هذا هو شنو معناها الدعم الدبلوماسية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، إذا هو الدور الفعلي خليني نقول على مستوى العمل الدبلوماسي. لكن مع ذلك سي مالك زريات، فما بعض الصعوبات اللي تعرضتوا لها؟
1: هي صعوبات راهو ديما موجودة، ما احنا معناتها موجودين هنا باش نحلوا الصعوبات
0: باش
1: هذه
0: تقلصوا
1: ونلقاو
0: منها،
1: الحلول.
0: تقول انت باش نحدوا منها.
1: افكتيفمون بالطبيعه معناتها باش تلقى صعوبات في شنو معناتها انت معناتها جمعيه فاتيه، ساعات بالطبيعه ما عندكش امكانيات كبيره، معناتها حتى امكانيات شخصيه قاعدين نتصرفوا بيها ونتحركوا بيها. الحقيقه معناتها احنا لما نقصد السفاره نلقاو الاذان الصاغيه ونلقاو الدعم معناتها لا مشروط نتاع السفاره. وكيف كيف زاد حتى معناتها كي نمشيو معناتها الحقيقه نتاع ربي، كي نتوجهوا احنا ك ك كتوانسه كتونس لاي معناتها مؤسسه هنا برتغاليه، الحقيقه نلقاو كل الترحيب، خاطر معناتها صوره تونس هنا في البرتغال صوره مشرقه وصوره تشرف. الحقيقه نتاع ربي ديما حتى كان فما صعوبات نقعدوا معاهم ونحكيو، كي يعرفونا معناتها توانسه ومن تونس، ويعرفوا حتى دور السفاره معناتها الدور الطبيعه الدبلوماسيه الرسميه نتاعنا معناتها معروفه هنا في البرتغال. الحقيقه معناتها ديما الصعوبات في الاخر نلقاو لها حلول، وهذا هو معناتها السفاره تقوم بدورها الدبلوماسي الرسمي، واحنا كجمعيه نقوم بالدور الدبلوماسي معناتها
0: انتوما
1: الموازي،
0: بيتكم
1: واللي هو
0: سفراء لبلادكم، انتوما
1: اكيد
0: سفراء
1: مش
0: لتونس.
1: جمعيه كهو، اكيد اي راهو اي تونسي مقيم في الغربه راهو سفير لبلاده، راهو كي باش تعطي تصويره باهيه ماكش باش تعطيها على روحك كهو، باش تعطيها على روحك باش تعطيها على بلادك، وهذا هو اللي طالبينه احنا من التوانسه الموجودين في البرتغال في بلدان العالم الكل، ان نمثلوا بلادنا احسن تمثيليه. هذا هو
0: أحسن
1: الهدف.
0: تمثيل. أنت شنو قريت سي مالك زريات، معناها شنو قرايتك؟
1: أنا طبيب أسنان في الفورماسيون.
0: أي ما شاء الله، أنا حسيتك
1: ولا هي
0: سيونتيفيك،
1: عايشة.
0: خاطر حسيت اسمعي مشيش يتغشوا عليا جماعة الآداب وانا من عمره. أما حسيت
1: أنا سيودي
0: حسيت
1: فيكو نحب
0: عقلاني،
1: الآداب، سيودي
0: حسيتك
1: فيكو نحب
0: عقلاني
1: الآداب.
0: برشا، معناها فما قراءة، فما استراتيجي، فما حسابات، معناها فهمت كيفاش، لكن الحسابات كلها تؤدي إلى مصلحة التوانسة ومصلحة بلادنا، وكيفاش إن نقولوا تيان احنا توانسة وناجحين وكفاءات تونسية بالخارج، وما نجم كان نقول لكم برافو ولاد بلادي معناها.
1: يعطيك الصحة، هو أكثر منه عقلاني، أنا خاطر أنا ولد العمل الجمعياتي في تونس قبل ما يكون هنا، معناتها أنا من صغرتي متربي ولد العمل الجمعياتي، أنا ولد الكشافة التونسية وولد الهلال الأحمر وولد عديد الجمعيات الناشطة في
0: برافو.
1: المجالات الكل، المجال البيئي والمجال الرياضي، معناتها كما
0: من
1: نقولوا
0: الوطن
1: العمل الجمعياتي
0: القبلي
1: دوتا،
0: سي
1: معناتها
0: مالك، من الوطن القبلي.
1: أي من الوطن قبلي من خيار تحديدا.
0: زعمين قلت منزل بوزلفة هكا قربت شوية.
1: لا مش يعني تقرب تقرب مش بعد، كلنا
0: اي
1: كبو
0: اي،
1: كلنا كبو
0: تحية الوطن القبلي وتحية
1: يعيش.
0: لتونسنا الكل، خاطر
1: أكيد
0: انتي انموذج للشباب التونسي في الخارج، اللي منورنا، اللي نجح في قرايته، اللي اليوم قاعد يأسس لحياة جديدة، وفي نفس الوقت قاعد يواصل في العمل الجمعياتي، لأنه مهم جدا المجتمع المدني، هو اللي يخلي كل فرد فينا كائن ثقافي، كائن اجتماعي، وكائن اقتصادي. فبرافو برافو برافو،
1: يعطيك
0: والخضرة
1: الصحة.
0: أكيد فخورة بيكم، وانتم اكيد الخضره ديما في البال هكا ولا ايه؟
1: أكيد أكيد هيش أكيد، هذيك رو اللي يخرج لبرا الغربة يولي يحس أكثر بالبلاد، وكل شيء يولي اشتياقه أكثر، ومشاعره تولي فياضة أكثر، راي الغربة تجربة فيها الباهي وفيها السعيد معناتها، والسعيد فيها هو البعد على البلاد وعلى الأهل وعلى الأصحاب.
0: اللي يسمعوا فيك توا شنو تحب تقول لهم؟ رسالة مباشرة من البرتغال، وأنا باش نهدي لك المايسترو لطفي بوشناق، ويا الخضرة أنا مجنونك. أما قبل هذايا رسالتك أنت ساعة للي يسمعوا فيك، للشباب التونسي خاصة.
1: رسالتي للشباب التونسي، نعرف الشباب تو كلنا معناتها نمر بفترة صعيبة شوية، نطولوا بالنا شوية على بلادنا، ونطولوا بالنا شوية على بعضنا، بقدرة ربي الأمور تتحل بشوية بشوية، والأمور ما تتحل كان بيديكم أنتم الشباب، معناتها إذاكم تكونوا أنتم
0: أكيد
1: المبادرين
0: جدا
1: وتقدموا، وأكيد وقتها الأمور تتحسن، وإن شاء
0: تكون
1: الله
0: عندهم
1: إن
0: إرادة
1: شاء الله
0: وتكون
1: ربي.
0: عندهم روح
1: أكيد
0: المبادرة.
1: أكيد
0: يعطيك الصحة،
1: أكيد أكيد،
0: يعطيك الصحة ملك زريات،
1: يعيشك مدام ريش،
0: رئيس
1: يعيشك يعيشك. جمعية
0: الجمعية،
1: التونسيين بالبرتغال،
0: جمعية
1: رئيس
0: التونسيين
1: جمعية
0: بالبرتغال.
1: التونسيين بالبرتغال، هذا هو.
0: تحية ليك
1: يعطيك الصحة،
0: سي مالك، شكرا
1: شكرا على
0: ليك،
1: الاستضافة.
0: نورتنا في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي، اللي توجه لك تحية ليك أنت، لكل الناشطين في الجمعية، تحياتي زادة للشباب التونسي في البرتغال، لكل الجالية التونسية في البرتغال، وأكيد شكر كبير برشا برشا برشا لسفارة تونس بالبرتغال، ولسعادة السفير نوف الهدية على ثقتك في برنامج سفراء النجوم مع ألفا وسليتي، وعلى وجودكم معنا، ونتمنى لكم كل التوفيق لصالح هذا الوطن. دمتم خير سفراء، شكرا لكم. يلا توت سويت نواصل مع الموسيقى التونسية، ويا الخضرة أنا مجنونة.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

0: سفراء النجوم. سفراء نجوم معاكم تواصل المسيرة، نواصلوا في الرحلة مرة أخرى عودة لبلد النيل، عودة لبلد الأهرامات، عودة لبلد الخال والعم نجم.
1: سفراء النجوم مع ألفة المسلاتي.
2: يا جنة الأحلام كونس يا

0: تونس يا عربية،
1: تونس يا عربية، صوت مصري وصوت عربي. الفنان الراحل هاني شاكر عمل يبقى في الذاكرة ويبقى في البال، وحبيت الحقيقة نستقبل به ضيفتي بكل حب. هي امرأة على قول الشاعر التونسي، صغير ولد أحمد، نساء بلادي نساء ونصف. قصة كفاح، قصة ملهمة للشباب، قصة مؤثرة، قصة تدرس. هذيك علاش اخترت وريت انه عندها جواز سفر يأهلها باش تكون موجودة في سفراء النجوم مع ألفة وسليتي على موجات إذاعة شباب تونس. السيدة هبة حسن، سيدة الأعمال والمثابرة والمجتهدة، واللي باش نسافر معاها في رحلتها نقول لك أهلا وسهلا بيك في سفراء النجوم مع ألفة وسليتي.
2: أهلا وسهلا،
1: نورتني السيدة هبة حسن، نورتني.
2: الحمد لله
1: الحمد لله. أنا تعرفت عليك وفي لقاء مهم جدا أكيد يجمع بين سيدات عربيات في مختلف المجالات، وكان أنه جلبني الانتباه في مؤتمر المنجزين العرب، جلبني الانتباه قصة هبة حسن وانت تتكلم في المايك. قلت القصة هذية نحبها تكون موجودة معايا، يشرفني انها تكون موجودة معايا. هبة حسن، لو كان نرجع بيك ونحب نقول اللي انت سيدة اعمال في مجال الذهب، ومش سهل المرأة تكون موجودة في سوق الذهب، هي تخليني نسمع القصة كيفش بديت.
2: والله انا بدأت يعني من وانا سني عندي 27 سنة. 27 سنة زوجي الله يرحمه توفى،
1: الله يرحمه.
2: كان عندي 5 أطفال، أكبر طفل فيهم عنده 6 سنين وأصغر طفل عنده 6 شهور. فتوفى في حادثة، كلنا يعني كنا معاه وتوفى في الحادثة ديت، وربنا يعني نجى الأولاد ونجينا الحمد لله. وعشنا ان احنا يعني لوحدنا مش عارفين نعمل ايه، هنعيش ازاي، هناكل منين، هنشرب ازاي، هنعيش كلنا ازاي، وكلهم في مدارس لازم يتعلموا بقى، يدخلهم كلهم كيجي بقى، كله لسه يبدا معايا من اول الكيجي 1. فقررت ان انا اشتغل في اكسسوارز، في اكسسوارات، لاني انا ما كانش عندي راس مال. فاشتغلت في الاكسسوارات والحاجات البسيطه
1: يعني
2: جداً.
1: ما كانش عندك راس مال تقريبا، ما قديش بديت تقريبا؟
2: لا خالص، انا ما كانش عندي حاجه خالص
1: بالكل. اي
2: ما عنديش حاجه خالص، هو توكلي على الله سبحانه وتعالى واولادي بالله.
1: بس
2: انت اهم حاجه ان الانسان يفتش جواه هيلاقي بيعرف يعمل حاجه. فكانت اول بدايتي ان انا اشتغلت في الاكسسوارات، بعدين اتبسطت بيها شويه، كنت بنزل مثلا في النادي مثلا اعمل اوبن داي وكده ابيع. بعد شويه ابتديت اخش في الفضه، في مجال الفضه، وبرضو عملت اوبن داي وبعت في الفضة. شوية بقى ربنا كرم اكتر واكتر وسخر لي ناس وقفوا جنبي وساعدوني، طبعا كله تحت مشيئة ربنا سبحانه وتعالى يعني. واولادي بقى انا ربيتهم على تحمل المسؤولية، هم اللي ساعدوني ان انا اشتغل، هم اللي خلوني افكر ان انا اشتغل. يعني خلي بالك، لو انا اولادي ما عندهمش تحمل مسؤولية انا كان لا يمكن اشتغل
1: أكيد. لكن أنت خليتهم من صغرتهم، عديت لهم رسالة إنه يلزمنا نصبروا، عديت لهم رسالة الصبر الساعة، إنه يكون عندك إرادة اثنين، وإنك تتحمل مسؤوليتك. أنا خليني ساعة في مجالك قبل ما نمشي لأولادك، بديت العمل متاعك يكبر بشوية بشوية، ومش سهل إنه مراكي ما قلت في سوق الذهب وتلقى روحك من بعد اللي إحنا نعرفه أمين الصاغة ونعرفه العالم الذكوري، ومرا مش سهل تدخل لسوق الذهب. انت كيفاش انتصرت في وسطهم الكل باش يكون اليوم اسمك موجود، معناها باش تكون اليوم عندك محل كبير، ربي يزيدك ان شاء الله من نعيمه، لكن انك تشتغلي في هذا المجال ما هو سهل.
2: لا خالص مش سهل، ما فيش ست ابدا بتنزل تبيع جمله في السوق. يعني مثلا ممكن نلاقي ست صاحبه محل، لكن نلاقي ست بتنزل بشنطة ذهب على كتفها تنزل تخش المحلات وتبيع للتجار وتتعامل مع الرجالة، ده كان صعب، وده كان مفيش يعني ما كانش فيه حد زي. نزلت وتعلمت واشتغلت وبعت، وفضلت اشتغل في الجملة سنين كتيرة. انا لسه فاتحة محل ما بقاليش يعني 5 سنين.
1: ما شاء الله. أول درس تعلمته من هالمسيرة هذية المتعبة والشاقة ولكنها تدرس، أول درس تعلمته في رحلة هبة حسن هذية، إنك اليوم تكون سيدة أعمال؟
2: إن أنا أول حاجة في حياتي كلها لازم أتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، لازم تبقى رقم واحد في حياتي، ولازم أفتش جوايا ونعرف إحنا جوانا إيه، نقدر نعمل إيه، وتكوني شجاعة وما تخافيش، وما فيش أي حاجة ممكن توقعك، لأن شغلة الذهب دي شغلة لازم أهم حاجة فيها الثقة، لأني أنا مثلا بيتعامل معايا لازم زي الدكتور، لازم يكون في ثقة، لأن مثلا أنت بتجيبي حد محوش تحويشة العمر، بنت وولد لسه بيتجوزوا، فلازم يبقى في ثقة. فشغلتي هي ثقة وأمانة، ثقة وأمانة،
1: ثقة والأمانة مهم جدا. انت مكون انك تكون صاحب الثقه وامانه باش الاخر يحط فيك ثقته ويكمل وتكبر انت ويكبروا هما زاد معاك، وهذا مهم
2: طبعا.
1: جدا انه اليوم نلقاك في امانه الصاغه، حاجه مهمه برشا. ربما توا اللي يسمعوا فيا سواء كان في تونس والا في دول اخرى يقول لك احنا عندنا نساء تخدم في الذهب، يعني ماهيش فيل، ماهيش حاجه جديده، لكن وقت اللي تلقى مراه هي بديت من الصفر وبديت من فليجة بالتونسي وإلا ساشي وتحط فيها الذهب وتغامر وتدخل بها في الأحياء الشعبية وتمشي وتبيع بالقطعة بالقطعة بالقطعة باش توصل اليوم يولي عندها المحل متاعها، رو هذا النجاح، هذا الإلهام وين، وهذه القصة المثيرة فين. نجي للجانب الآخر توا، لكأنه أنت علمت أولادك على الصبر، خليتهم وحدهم، خليتهم يصبروا يقعدوا في الدار وانت تخرج تمشي تخدم. كيفاش كانوا معناها وانت وهما صغار شكون تقولهم، وهما كيفاش كانوا يتقبلوا هالعمل متاعك؟
2: بصي هما طبعا يعني كانوا بيعملوا لي مشاكل كتير برضو اطفال،
1: بس خاطر مسهل مسهل باش تقنعهم خليكم راني ماشيه نخدم راني هزه ذهب في ضيا، مسهل.
2: طبعا انا هنزل وهروح اشتغل وهرجع اجيب لكم كل الطلبات اللي انتوا عايزينها، بس اتمنى منكم ان انتوا تقعدوا وتذاكروا ومحدش يعمل شقاوه ومحدش يعمل مشاكل. فطبعا كانوا بيعملوا لي شويه حاجات بسيطه كده، الحمد لله عدت يعني على خير، بس الحمد لله يعني هم كان هو بصي من عند ربنا برضه، هو ربنا هداهم لي ان انا اقفل باب شقه
1: لله.
2: على خمسه اقفل باب الشقه، اكبر واحد فيهم 6 سنين، فهم يعني انا كده سايباهم ايه في معيه ربنا سبحانه وتعالى وبنزل، فهم كانوا الحمد لله يعني ربنا هديهم عليا.
1: من الحاجات اللي جلبت انتباهي زيدا ونحييك عليها انه برغم الصعوبات اللي انت عشتها، كما قلت كامرأة ترملت في سن 27 سنة، لكنك ما تنازلتش على حق اولادك في التعليم، ما شاء الله قراو وفيهم حتى شكون هو يخدم معك.
2: كلهم اتعلموا الشغلة وكلهم في الجامعات، وفي اللي اتخرج منهم وفي لسه، بس كلهم كملوا تعليمهم.
1: يعني هذه نحييك عليها، يعني برغم تعب الحياة، على خاطر انت في نهاية الأمر على شكون تخدم على أولادك، فاستثمرت فيهم كما وفرت لهم الأرضية، لكنك استثمرت فيهم، وانا نحييهم أولادك ما شاء الله، معناها البنات والأولاد متخرجين ودارسين وقارين، وفي نفس الوقت زيدة خليتهم معك في المهنة، خليتهم يفهموا المهنة.
2: طبعا الحمد لله،
1: عطيتهم السر، عطيتهم الخلطة،
2: اديتهم السر، ما هو كل شغلنا فيها سر، فانا اديتهم السر.
1: هيبة، شنو تقول لكل ما نقولش فقط امرأة لكن لكل ام تسمع فيك الان، شنو تقولها هيبة؟ ما نحبش نقول للأم المصرية فقط، لا أنا كي نعدي معايا ضيف بالنسبة لي أنا هو خطاب موجه لكل الناس. أنت كامرأة كأم شنو الرسالة اللي تحب تقولها أو المساج اللي تحب تقوله خاصة للنساء اللي يسمعوا فيك توا واللي ربما هما عايشين وضعك وإلا عاشوا كما وضعك؟
2: بصي أنا هقول لهم، طالما ربنا سبحانه وتعالى أراد إن أنت تكوني أم وتحملي وتقعدي 9 شهور شايلة إنسان تاني جواكي بتربيه بيكبر وبعدين هتعلميه وتربيه، خليكي عارفة إن أنتي بطلة، ربنا شايف كده. فأنتي لازم تشوفي أنتي شاطرة في إيه، بتعرفي تعملي إيه، وما تبصيش على رأس المال، ما تبصيش، ما تقوليش المشروع ده هياخد مني إيه، لكن بصي أنتي تقدري تعملي إيه وتوكلي على الله وابدأي، وابدأي بحاجة بسيطة، ربنا هيسخر لك ناس كتير قوي تساعدك طالما ربنا أذن بده.
1: والبناتك شنو تقول؟ والبناتك قبل أولادك، البناتك شنو تقولها؟
2: بناتي بقول لهم إيه؟
1: أي شنو تقولهم إذا توا تقف قدام المراية وتحب تخلي رسالة لبناتك، شنو تقولهم؟
2: بقول لها لازم تعليمك رقم 1، شغلك رقم 2، علاقتك بربنا لازم تكون في أحسن حال، وما تبعديش أبدا أبدا عن شغلك، لأن شغلك وشهادتك هما دول سلاحك.
1: شغلك وشهادتك احنا زيدا نقوله، وخاصة انه تونس تحرص على التعليم، انه الشهادة اهم حاجة، شهادتك هي سلاحك في الحياة، خذ الشهادة. بابا لا يرحم يقولي خذ الشهادة ومن بعد حاسبني، خذ الشهادة. فانا امنت بالشهادة واؤمن ونحيي كل انسان يسمع فيا وانه يشد صحيح ويكمل يقرأ ويكمل ينجح. هبة محليك، درس في الحياة، حبيت إطلالة، حبيتك تنورني في سفراء النجوم، حبيت قصة أخرى تكون موجودة في سفراء النجوم، قصة ملهمة بطلتها هبة حسن، الأم والزوجة والامرأة المشرفة المناضلة المجتهدة المثابرة. حلمك في القادم هبة، نختم، بشنو تحلم هبة؟
2: بحلم يكون عندي مكتب جملة.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله المرة الجاية نستضيفك ويكون عندك مكتب جملة. شكرا لي، شكرا ليك هبة حسن. مباشرة كنت معايا من القاهرة، ما نجمش نزيد هكذا أكثر من كي، لأنه ديما نخاف الحقيقة من الخطوط الدولية ومن نوعية الخط، لكن ما شاء الله اللقاء معك كان مزيان برشا بالتونسي، حلو برشا بالتونسي. أنا أقولك نورتنا، ومحليك محليك محليك من خلالك أنت أكيد تحية لكل امرأة تسمع فينا توا، ونقولها هذه قصة، هذه قصة نجاح ناخذ منها ونتعلم منها. نورتني، شكرا لكم ضيفتي في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب مع ألفا وسليتي، مانيش نسيتكم، شوية خرصة معكم هاني شاكر، تونس يا عربية.

0: مثلنا، ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الأخبار. لجنة أسناد امتيازات تصادق على مشاريع استثمارية بقيمة 17 مليون دينار وقروض عقارية لبعثين شبان. وزارة الداخلية تنظم حملات توعوية دورية أو حملات دورية لمنع القصر من التواجد في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. في اليوم العالمي للمربي، وزير التربية يدعو إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر، وعليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلاي. أهلا بكم. صدقت لجنة أسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية اليوم على استثمارات بقيمة جملية تناهز 17 مليون دينار لإفادة مشاريع فلاحية بولاية باجة وبنزرت ومدنين. كما وافقت اللجنة خلال الجلسة على إسناد 5 قروض عقارية لإفادة باعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية بولاية القصرين، وشملت الاستثمارات المصادق عليها مشاريع في قطاع الفلاحة ولا سيما في مجالي تربية الدواجن والزراعة تحت البيوت المحمية، لجانب مشاريع في قطاع الصيد البحري. دعا وزير التربية نور الدين النوري بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين الموافق للخامس من أكتوبر من كل سنة إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية، وتخصيص حيز زمني من حصص الدروس للتحسيس والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع. وحث كافة المدرسات والمدرسين على تكثيف الجهد في تبليغ أهداف الرسالة التربوية النبيلة معرفيا وعمليا وقيميا من خلال الانخراط في التوجه الإصلاحي الرامي إلى عادة الاعتبار للتعليم باعتباره أولوية وطنية. أعلنت وزارة الأسرة والمرة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 2026، وذلك لغاية يوم الأحد 11 من أكتوبر 2026 وفق بلاغ صادر عشية اليوم عن الوزارة. أفادت وزارة الداخلية بأنها تتولى تطبيق القانون لحماية الأطفال ومنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات، وذلك عبر تنظيم حملات ترتيبية دورية على هذه المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين. أصدر البريد التونسي اليوم سلسلة من 4 توابع بريدية حول موضوع مدرسة للجميع، إدماج ذوي الاحتياجات الخصوصية بالمدارس ومناهضة التنمر. رئيسة مركز التوابع البريدية بالبريد التونسي ألفة المقدم في تصريح للأخبار.
4: تم تصميم هذه التوابع في إطار تظاهرة يقوم بها البريد التونسي بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي اسمها فيلاكيت، وهي تظاهرة نقوم بتنظيمها وطنيا. البريد التونسي ينظمها بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، كل عام قوموا بها في ولاية، وهي عبارة على مسابقة لتصميم التوابع البريدية ولتشريك الأطفال والناشئة في تصميم التوابع و ابتكارها. السنة كانت في ولاية القيروان بمشاركة مركبات الطفولة والمدارس الإعدادية بجهة القيروان. الأربع توابع هذوما زوز صوروهم أطفال عمرهم تتراوح من 8 سنوات إلى 11 سنة، والزوز توابع الأخرى صوروها تلاميذ المدارس الإعدادية اللي الفئة العمرية نتاعهم من 12 إلى 14-15 سنة.
3: تحت شعار مدارسنا خضراء بتلاميذتها صامدة وبشجارتها خالدة، انطلق بقرية التبينية التابعة لمعتمدية عين درهم من ولاية جندوبة تنفيذ مشروع الحق للمجتمع رفع للصمود الغذائي. منسقة المشروع نوال الخميري في تصريح للزميلة رفقة العبيد.
5: المشروع يتمثل في إحداث حدائق مدرسية في بعض المدارس الجهات التونسية، واليوم بمدرسة التبينية من معتمدية عين درهم قمنا بمعية الأطفال بمعية التلاميذ بزراعة بعض الخضروات الموسمية وبعض النباتات الطبية والعطرية والأشجار المثمرة، خاصة منها اللي تكون متأقلمة مع مناخ المنطقة، وذلك تحت شعار مدارسنا خضراء بتلامذتها صامدة وبشجرتها خالدة. والهدف من هذا المشروع هو ترسيخ مبادئ الصمود والتأقلم مع التغيرات المناخية التي نعيشه حاليا في نفوس الأطفال والتلامذة، باش يكونوا واعين وفاهمين وأيضا فاعلين لمجابهة ما نعيشه اليوم من اضطرابات وتغيرات مناخية اللي تأثر سلبا على أرضنا وحياتنا ككل. ومن أهم المبادئ أيضا اللي تحبوا أرسخوها، الرجوع للأرض فضيلة، وأنه الأرض هي الحل، وأنه الصغيرات كيف يعملوا حدائق مصغرة حتى في منازلهم الخاصة، نجم العائلة توفر اكتفائها الذاتي من الخضروات والغلال أيضا.
3: تنظم جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة البصرية يوم 8 من أكتوبر ندوة وطنية للتوصل إلى إيجاد آليات جديدة متماشية مع العصر في مجال التكوين المهني. رأي جمعية إبصار محمد المنصوري يضيف:
6: ندوة هي من أجل أن ندعو جميع المتدخلين في نطاق التكوين المهني للتفكير أو وضع استراتيجية نحو آلية جديدة للتكوين المهني يتماشى مع خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة في التواصل، عند خصوصية في التكوين، في تلقي المعلومة، الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. بالتالي الندوة دي مش تطرح الفعاليات هذه كلها مع الاستئناس بالتجارب المقارنة في دول صديقة وشقيقة. في نهاية هذه الندوة تكون هناك موجه الى وزاره التكوين المهني من اجل ان نعمل معا لوضع هذه الاستراتيجيه، لانه احنا مواطنين ومواطنات قبل ان نكون اشخاص من ذوي الاعاقه، ثم ان سوق الشغل اصبحت غير موائمه مع الاشخاص ذوي الاعاقه، ثم ان قدرات الاشخاص ذوي الاعاقه ومهاراتهم يجب ان تتطور وتواكب العصر، ولكن في المقابل يلزم الدوله يقوم بوضع مجالات متماشيه مع خصوصيه الاشخاص ذوي الاعاقه وتمكن الاشخاص ذوي الاعاقه من الشغل.
3: أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرة بيك تيك أفريكا عن فتح باب الترشح لاختيار 10 مؤسسات ناشئة للمشاركة في الدورة الثالثة من قمة تونس للمؤسسات الناشئة والاستثمار والذكاء الاصطناعي المقررة يوم 13 و 14 من أكتوبر الجاري. رئيس اللجنة المنظمة للتظاهرة اسكندر الحدر:
7: احنا نستناو اكثر من 150 مشارك اجنبي من مستثمرين في المؤسسات الناشئه الكبرى. احنا دعونا عدد من المسؤولين عن قسم الاعلاميه، قسم الرقمنه في العديد من الشركات الافريقيه، العديد من الوفود العالميه. احنا تقريبا لاول مره 100 عارض، خاصه المؤسسات الناشئه، المؤسسات اللي تقدم حلول تقنيه ورقميه، كذلك عديد من المؤسسات من القطاع العام، العديد من المداخلات والنقاشات حول موضوع كيفاش اليوم نستعمل الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. كذلك عندنا العديد من الشركات والعديد من الرونكونتر بي تو بي اللي باش تتم بين المؤسسات هذيا، انه نحبوا نموقع تونس على افريقيا ودوليا على خريطه الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. اليوم تونس تنجم تصدر التكنولوجيا، اليوم تونس نجم تستقطب استثمارات، وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه اترافير ان ايفينمون اللي الحقيقه نحبوا يلم الايكو سيستم هذا وباش نجموا يخدموا مع بعضهم، وهذا هو الهدف الاول من بيك تيك افريكا.
3: وفي أخبار العالم، القوات البحرية التابعة للتحالف بقيادة السعودية نفذت عملية عسكرية في محافظة الحديدة، وذلك بالتزامن مع انشان قوات الحكومة اليمنية المدعومة هجوما واسعا ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلامة تحية قسم الأخبار في أمان الله.

نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم. هم مثلنا ولكنهم على خلافنا، يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.

بس يا ربي، هكا غنى الفنان الراحل هاني شاكر اللي يبقى ديما في البال ويبقى ديما في القلب. تحية لكل عشاق هاني شاكر، ديديكا سبيسيال لي عواطف سلطان مرزوقي اللي هي في الاستماع لينا الآن، وأكيد تهدي النغم هذايا وكل أغاني سفر عن نجوم الليلة لعائلتها لأبنائها وأيضا لزوجها العزيز واللي هو من عشاق نجاة الصغيرة. وأنا بعد شوية باش نعدي لكم نجاة الصغيرة أي ظنوا، أما في أحلى مقطع غنيته نجاة الصغيرة تذكروا المقطع حتى فساتين التي أهملتها، يلا نسمعوها بعد شوية. نسمعكم زيدا نزار قذيني مع وقتكم ديما بعد نشرة العشرة ونص، نكونوا مع ميد لي راي من اختيارات وليد الريفي. هكا يعرف هو ديجا هنا من عشاق شكون معناها في الراي، دونك جيت قد قد خمسة على خمسة. يلا توت سويت نسمعكم نسمعكم اكيد ذا كينغ اوف ذا راي شيب خالد. ما نجمش نستنى، قال لي المرة اللي فاتت صديقنا كريم حمدي قال لي الفا ديما شيب خالد، قلت له لا غالب فما نوستالجي معينة، لكن مع شيب خالد اكيد نعدي لكم اختيارات موسيقية اخرى. يلا خليكم معنا في الاستماع، ما تبعدوش. Bye.

رجعت لكم من بعد الاختيارات هذه، ان شاء الله تكون عجبتكم. اللي قام تواصل في سفرة ونجوم على هذه الموجات تقريبا سويعة على نهاية السهرة متاعنا. سويعة باش تكون ترابية بامتياز، البداية مع الصوت العائد بعد غياب، واللي باش تكون عنده سهرة قريبا جدا في الرياض. نتحدث على فضل شاكر. فضل شاكر اللي عنده عديد العشاق والمغرومين بصوت فضل شاكر في أغانيه. فضل شاكر اللي في كل مرة برغم الغياب، إنه معناها بإمكانيات بسيطة جدا، كل مرة يخرج لنا أغنية يخليونا ندندوا في الغنية هذيك، من الأغاني الجديدة واللي أثرت في القلب وفي الوجدان أحلى رسمة. أما أنا مانيش سمعكم أحلى رسمة، مش رجعكم، لأنه فضل شاكر نجح برشا في الترابيات، نجح برشا في الإعادات، خاصة أغاني وردة الجزائرية. إذك علشتو تسويت اخترت لكم فضل شاكر والعيون السود.

0: بحبك شوف قد ايه شوف قد ايه بحبك.
1: فضل شاكر سمعناه في في العيون السود على موجات إذاعة الشباب يوصلنا التوقيت 11 متاع الليل و 12 دقيقة. فضل شاكر اللي باش يكون حاضر في الرياض ليلة 22 أكتوبر باش يكون موجود في الرياض في أول لقاء لي بعد غياب 14 سنة. فضل شاكر باش يغني نتصور البداية باش تكون من الرياض، لكن نتصور زيدا إنه باش تكون له جولة فنية في عديد الدول الأخرى. كنت تسمعوا في العيون السود بفضل شكر، والحقيقة ما نجمش خاطر ديما نحنوا للأصل. وين نحكي على العيون السود نحكي على وردة الجزائرية، اخترت لكم بإمضاء وردة الجزائرية مقطع من أكذب عليك.

0: وردة الجزائرية وأكذب عليك سمعتوها في سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب. تحية نجددها للجميع. نمشي مباشرة لسفراء الكلمات. سفراء الكلمات،
1: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة،
0: وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. اخترت من كلمات نزار قباني: أيظن أني لعبة بيدي، أنا لا أفكر في الرجوع إليه. اليوم عاد كأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عيني ليقول لي إني رفيقة دربه وبأنني الحب الوحيد لديه. حمل الزهور إلي، كيف أرده وسبايا مرسوم على شفتيه؟ ما عدت أذكر والحرائق في دمي، كيف التجأت أنا إلى زندي؟ خبأت رأسي عنده كأنني طفل أعادوه إلى أبوي. حتى فساتيني التي أهملتها فرحت به، رقصت على قدمي. سامحته وسألت عن أخباره.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة الداخلية تنظم حملات دورية لمنع القُصّر من التواجد في المقاهي والحانات وزجر المتجاوزين. لجنة إسناد الامتيازات المصادقة تصادق على المشاريع الاستثمارية بقيمة 17 مليون دينار وقروض عقارية لبعثين الشبان. في اليوم العالمي للمربي، وزير التربية يدعو إلى ضرورة جعل الوقاية من الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر أولوية تربوية. في مدنين انطلاق أولى حلقات الأيام الجهوية للاستثمار المستدام والشمول المالي. في العالم، استشهاد فلسطيني بعد اصطدام سيارة بمركبة للجيش الصهيوني. القوات اليمنية المدعومة من السعودية تطرد الحوثيين من عدة مناطق رئيسية حول مضيق باب المندب. الرئيس الأمريكي يقول عن واشنطن: لا معنى للتفاوض مع عدو يمارس الإرهاب ويفرض العقوبات ويمارس الضغوط والتهديدات. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

هكا وصلنا لختام سهرة الليلة من سفراء النجوم على موجات إذاعة الشباب. مشينا فيها للبرتغال الليلة، سافرنا للبرتغال، سافرنا زيدا للقاهرة مجددا. كل التحية للناس اللي سمعتنا من بداية السهرة، اللي سمعنا أول مرة نقول له إن شاء الله إن شاء الله سهرة الليلة عجبتك، وأكيد أكيد في الأسابيع القادمة نرجع للاستضافات العربية والدولية. أيضا تحية كل من تواصل معنا على الباش فيسبوك متاعنا الفوسليتي تيغي سفراء النجوم بالعربي. نحيي كل المستمعين على محبتكم، على ثقتكم، وإن شاء الله ديما ديما ديما يا ربي تبقاو أوفياء لإذاعتكم إذاعة الشباب، وأيضا لسفراء النجوم. سفراء النجوم اللي باش نختمها بصوت من الأصوات اللي كانت حاضرة الحقيقة في سفراء النجوم في سهرة لا تنسى، سهرة تبقى في البال. نتحدث على مطربة الجيل، نتحدث على ميادة الحناوي، اخترت انها تكون مسك ختام سهرة الليلة في حبينا وتحبينا. هكا ولا وليد الريفي؟ شكرا لك وليد، رافقتني في الجانب التقني بامتياز. شكرا لكم الكل على اختياركم سفراء النجوم مع ألفة وسليتي، اللي تقولكم نحبكم برشا برشا برشا قبل على جبينكم الكل، ونتمنى لكم ديما اجمل السهرات على موجات اذاعة الشباب. سلامة.